yourself.

0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
1: واستشبهت فيكي

بعدل عرب سات جوهر اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم من هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مفتي الجمهورية يعلن موعد عيد الأضحى المبارك، وترامب يلمح إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء أمس أن يوم الاثنين 18 من مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 14 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو 2026. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد هو تمام 30 من شهر ذي القعدة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة من 14 إلى 16 من مايو الجاري، قال إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و 2000 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقبي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم

0: وطني آخر. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، أي ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو 26/2000 مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وزير السياحة يؤكد خلال زيارة أدها يوم أمس إلى ولاية سيدي بوزيد أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية وفق بلاغ نظرته أمس عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة ببجديد والمهدية نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي، وأشارت الشركة إلى أن المصالح الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت وأعلام الحرفاء في الإبان. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة. مصادر عالمية إسرائيلية تكشف عن حالة تأهب قصوى في إسرائيل لاحتمال استئناف العمل القتالية ضد إيران لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب مع حزب الله والمارس إلى 21. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي، أعلنت أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: Jawhara FM Music Now.

قديش ضل حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير انا حب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمر قصير

0: جوهره اف ام ميوزك نون ستوب نون
1: ستوب. انا مراه قويه ومراه بالفراجه وما تتعديش عليا. انا صنديده مراه حربيه.

0: ستة على جوهر اف ام. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. صبح جديده ونهار جديد اليوم لحد 17 ماي 2026. كالعاده الانطلاقه مع برامج الدنيا وفيها لقيت هذا مع ايات بيانات من القران الكريم وايات من سوره الاعراف بقراءه الشيخ سعد الغامدي.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

16 دقيقة صدق الله العظيم مع آيات بينات من القرآن الكريم. نبدأ نهيرنا ونبدأ زاد الماتينا الويكاند في صبحية اليوم لحد 17 مايو 2026 كالعادة على جوهرة فم الدنيا وما فيها. صباح النور ومرحبا بالجميع كالعادة رفقكم للتسعة متاع صباح. نبدأ نهير جديد، نبدأ زاد خلينا نقول أسبوع جديد بالأخبار بالمتابعات بفقراتنا بالموسيقى اللي تونسنا وتونسكم خاصة مع انطلاقة صبحية اليوم. بطبيعة الحال إيكيب كاملة إن شاء الله تكون حاضرة معكم. أمين الميلادي مقدم الميكرو، صباح النور من التخيل في الإخراج، زادة كيف كيف نسلم على سعاد معنا في الستاندار إن شاء الله بعد شوية، زادة كيف كيف فريق الأخبار الوطنية العالمية والرياضية يكونوا بحذنا. ما ننسوش ضيوفنا، ما ننسوش فقراتنا. قوم عيدك اليوم إذا كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده تحبوا تهنيوه اليوم 17 مايو، تكلمونا توتسويت على 36 300 ألف وتخليه المفاجأة هذه علينا احنا، ولعل يربح معنا كادو في نهاية مميز يوم عيد ميلاده. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما التمنيات تكون واصلة عن طريق الدنيا وفيها جوهرة FM. طبعا بالموزيكا نبدأ مع فيروز.

0: خالد عجاج على جوهر اف ام 6:30 صباح النور من جديد. توت سويت انفوغاما انفوغاما بينا بسمة سعيدية نعملوا طلع على أهم الأخبار نستناه وإن شاء الله بكثير تفاصيل في أولى نشراتنا مع 7 متاع الصباح. صباح النور بسمة.
1: صباح الفل أمين. هارك سعيد أنت اللي يسمعوا فينا الكل. صباح عليك على منال وعلى كل من يخلط له صوت جهرة فيهم لقيت هذايا كما قلت نعطيكم بإيجاز العناوين اللي باش نسمعوها إن شاء الله بالتفاصيل في 7 متاع الصباح. توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية. الشركة هبطت بلاغ وقالت فيه الأسباب ليش وكيفاش و جوست اللي خارجين توا يحطوا في بالهم انه خط سوسة المهدية على بتبيع المترو متاع الساحل ما يخدمش وجاري جاري بتبيع اصلاح العطب اللي صار على السلك الكهربائي. مفتي الجمهورية كما تعرفوا الناس كل يعلن نهار الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الاضحى باش يكون نهار 27 مايو الحالي. لجنة التشريع باش تستمع غدوة الاثنين في البرلمان الى خبراء في القانون حول زوز مقترحات لزوز قوانين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وأيضا تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. في أبرز أخبار العالم ترامب يلوح بشن ضربات عسكرية من جديد على إيران وباكستان في المقابل تقول أنه فما بوادر لإجراء مفاوضات وجولة مفاوضات جديدة بين الطرفين انتهاء فترة إعفاء النفط الروسي من العقوبات الأمريكية. والأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في الانتهاكات اللي صايرة ضد الأسرى في سجون الاحتلال. تو ناخذ التفاصيل في أخبار السبع
0: إن شاء الله. شكرا لك بسمة. درجة كما قلت في نصيف ساعة أخرى احنا مواصل معكم كالعادة بالموزيكا في الماتينال ويكاند. توت سويت اسمها

0: كلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

هذا الشكر على جوهر FM. مرحبا بالجميع في الماتينال ويكاند 56 دقيقة بعد شوية الأخبار. جوست بعد الأخبار نعمل طلع لحد الطقس وزادة ما ننساوش قوم عيدك اليوم إن شاء الله في ساعتنا الجاية في الماتينال ويكاند. إذا كان عندكم شكون يحتفل اليوم بعيد ميلاده اليوم 17 مايو تنجموا تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. ساعة تستقبل تليفوناتكم ونهني والعزيز عليكم بعيد ميلاده. نوصل مع الموزيكا توت سويت مع مجد الرومي.

0: عدل الموجة اسمع جونا في المستير والمهدي على 89 مرة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وقانون المخدرات. والأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في الانتهاكات ضد الأسرى بسجون الاحتلال. في تفاصيل أخبارنا، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء يوم أمس السبت أن يوم الاثنين 18 من مايو الحالي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، وأن عيد الإضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق ليوم 27 من مايو الجاري. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد 17 من مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 للهجرة. أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بأن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة بجديد والمهدية ناجم عن حدوث عطب في السلك الكهربائي. الشركة أفادت في بلاغ أصدرته أمس أن مصالحها الفنية تعمل على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت ممكن، كما أفادت أنه سيقع الإعلام عن العودة العادية لحركة القطارات على هذا الخط في الإبن. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، تحديدا 261 262 264، ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 92 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سبق للجنة لجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. هذا وأفادت جهة المبادرة وهم مجموعة من النواب في وثيقة شرح الأسباب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل وفي الفضاءات العامة، تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تشديد درجات الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي. وفي خصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المتعلق بمكافحة المخدرات، فقد سبق أيضا للجنة التشريع العام الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. يتضمن مقترح القانون 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة، فصل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثامن عشر، وإضافة

0: على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. دولياً، قال جيش الاحتلال الصهيوني إن حزب الله أطلق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة خلال الليلة الماضية سقطت بالقرب من قواته المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة، في وقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن جهود الوساطة مستمرة بين واشنطن وطهران. انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت به الولايات المتحدة أو سمحت بموجبه الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن بدءا من تاريخ 17 من أفريل الماضي. نهاية نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: matinale week-end. Météo à le jour FM. Météo.
1: معكم من جديد في الميتيو. حالة الطقس لليوم الأحد باش يتميز بسحب كثيفة في الشمال والوسط، أمطار متفرقة خاصة الصباح، وباش تكون في بقية الجهات سحب عابرة، انخفاض في درجات الحرارة، البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات.

0: ظواهر اف ام.
1: سكشن مايك.

0: 20 نسمعكم لسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة في الماتينال ويكاند. صباح نور من جديد. تو سويت الموعد مع أعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: عيد ميلاد سعيد المواليد 17 مايو. نحتفلوا مع بعضنا ونحتفلوا بهم والعزيز عليهم باش يحتفلوا بهم بطبيعة الحال. والانطلاقة باش تكون مع ريماس. صباح نور يا ريماس.
2: صحيح.
0: صباح الفل. صح النوم يا ريماس.
2: يعطيك الصحة.
0: شنو أحوالك يا ريماس؟
2: الحمد لله
0: ربي. الحمد لله. عيد ميلاد سعيد.
2: عايشك.
0: إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. ما زلت راقدة ولا ما عينكش باش تتكلم ولا كيفاش؟
2: لا.
0: لا لا على شنو بالضبط؟ عطيتك زوز اقتراحات.
2: ما حاسه
0: باش نتكلم. حاشمه باش تكلم. اليوم قداش عملت عمر يا ريماس؟
2: 15
0: ايه. هيا باهي. ان شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير. شنية تمنياتك في 15 سنه؟
2: والله نتمنى
0: نجح في قرايتي. شنو تقرا انت بالضبط؟
2: نديماني
0: 9. دونك عندك كونكور سنة ولا ماكش تعدي الكونكور؟
2: لا باش نعدي.
0: باش تعدي الكونكور. ان شاء الله بالتوفيق يا ريماس. وشكون يهنيك بعيد ميلادك يقول قايل؟
2: امي هنيتني بعيد ميلادي.
0: الوالده ان شاء الله ربي يفضلها لك.
2: عايشك.
0: وشو اسمها الوالده؟
2: لطيفه.
0: لطيفه ان شاء الله ربي يفضلها لك. وان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا ريماس. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح في قرايتك.
2: عايشك.
0: يلا شكرا ريماس. إيمان صباح نور.
3: صباح الورد والسرور.
0: كيف الحال يا إيمان؟
3: والحمد لله. شنحويكم انتوما؟
0: الحمد لله. الحمد لله. عيد ميلاد سعيد
3: يا يعيشك. يعيشك.
0: صفا صحة؟
3: والله الحمد لله بخير لاباس. الحمد لله عايشك.
0: فرحانة بعيد ميلادك؟
3: مالا اليوم أحلى عيد ميلاد. مالا
0: إن شاء الله ديما فرحانة.
3: يفرح قلبك. يعيشك.
0: هاي إيمان
3: قال لي
0: شكون يهنيك بعيد ميلادك؟
3: والله عندي كان عائلتي الحقيقة. عندي الأولاد، عندي خواتي، عندي مسيو. أما نتصور أختي لي عمايلها.
0: أختك شكون؟
3: نادرة.
0: نادرة. ماكش غالطة يا إيمان. نادرة تهنيك بعيد ميلادك.
3: إن شاء الله ربي يفضلها وربي
0: يخلينا
3: لبعضنا.
0: يعيشك يا إيمان. يعطيك الصحة إن شاء الله طول العمر.
3: يعيشك. ميرسي بوكو.
0: يعيشك. يعطيك الصحة. يال زاد عنا لي ديديكاس. تقوى بن حمودة من حمام سوسة. ديديكاس مع عند بوها سي عبد الحميد حمودة واللي يقول لها نحبك برشا زادة. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالهناء. إن شاء الله ديما فرحانة يا تقوى. كيف كيف ديديكاس الأمل بوهلال اللي تهناها صاحبتها وعشيرتها وسيلة نوار وبنتها زهور. تقول لها إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا. إن شاء الله كل عام انتم حين بألف خير. مواليد نهار كيما اليوم 17 مايو. بطبيعة الحال تنجموا إذا كان عندكم في الأيامات اللي جايين شكون يحتفل بعيد ميلاده تبعثونا SMS على 85 990. إن شاء الله طول العمر.
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. ماتينال ويكاند.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف
1: اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريب، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني نم في ميكس ببقى طيب وبقى نمس عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بعيد واللي لسانه قوي كلمة تسلقي كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

نرجع معكم من جديد. حمادة هلال على الدنيا وفيها جوهر اف ام. مرحبا بالجميع. صباح النور، صباح الصحة والعافية. اليوم 17 ماي يقابل اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، هالمرض اللي نحاولوا نتصدوا له يوم بعد يوم، وخاصة نحاولوا نتفاداوه بدون شك بحكم ارتفاع عدد الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، ونعرفوا المخاطر متاعه، ويعتبر من الأمراض الصامتة واللي لا قدر الله تقتل بطبيعة الحال. ونعرفوا ناس كل خطورة المرض هذا، خاصة كيف يكون اليوم يوما في معنى يوم بعد يوم أنه قاعد يمس في شرائح عمرية صغيرة كما الشباب بطبيعة الحال. دونك اليوم العالمي اللي عنده هدف مهم جدا هو زيادة الوعي حول أهمية التشخيص المبكر وإدارة ارتفاع ضغط الدم. سنة باش يكون تحت شعار مع نسيطر على ارتفاع ضغط الدم، وكما قلنا أهمية مثل هالأيام هو الوعي. كانوا فما عديد الاكسيون في تونس، وفما اكسيون أخرى زادة اليوم مبرمجة وينظمها نادي روتاري الحمامات في إطار دعم المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وهي باش تكون في شكل قافلة صحية متعددة الاختصاصات في مدرسة الفتح ببركة الساحل بالحمامات، باش تقدم خدمات مجانية للمواطنين بالضبط في المدرسة الابتدائية الفتح. كما قلنا القافلة الصحية باش تكون خاصة بأهالي المنطقة، باش يكونوا فيها عديد الاختصاصات، عيادات كما طب العام، أمراض نساء والتوليد، أمراض العيون، الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الغدد الصماء، طب الأسنان، وباش يكونوا حاضرين فيه بدون شك إطارات طبية وشبه طبية، واللي نقدم لهم تحية إن شاء الله ربي يباركهم ويعطيهم الصحة على كل هالمجهودات هذه. نذكرها القافلة الصحية هذه باش تكون متعددة الاختصاصات، وبالتحديد في براكة الساحل المدرسة الابتدائية الفتح ببراكة الساحل. إن شاء الله يكون إقبال مهم. الناس اللي تبع فينا دونك نتصور يعرفوا بالضبط الأدريسة هذه، أبارتير من 9 متاع الصباح حتى المنتصف النهار، دونك من 9 لنص النهار. مهم جدا، إن شاء الله يكون إقبال كبير على القافلة هذه في نهار كيف ما اليوم، اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم. إن شاء الله ربي يعافي الجميع، نحافظ على رواحنا، ونحاولوا ديما نشوفوا الحلول البديلة باش ما نوصلوش لمثل هالأمراض هذه. بعد شوية نرجع مع أهم ما يتكتب في الصحف الورقية والإلكترونية في تونس في العالم، زاد كيف كيف في الشأن الرياضي في الماتينال ويكاند.

0: كنا مع حسن شافعي على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، 8 في الماتينال ويكاند، جولة الصحافة دوت سويت.
1: ريفيو دو بريس.
0: بينا بسمة ووليد الجزيري. صباح النور من جديد بسمة.
2: صباح النور من جديد أمين، أهلا وسهلا بيكم باللي خلتوا يسمعوا فينا لقيت هذايا. مرحبا بالجميع، نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز عناوين الصحف الورقية والإلكترونية. بالنسبة اليوم لحد 17 مايو، الشروق قالت بيتها من الاستغلال الجنسي وتبييض الأموال، محاكمة 18 من مشاهير التيك توك والإنستغرام، لقاء مع أحد الخبراء في الأمن السبراني والجرائم المستحدثة. على الصفحة 8 من جريدة الشروق يتحدث عن ضرورة تطوير التشريعات التونسية لمجابهة الجرائم السيبرنية. الشروق ذكرت باحتياط تونس من العملة الصعبة، وقالت أنه حسب الأرقام المحينة عن البنك المركزي التونسي فإنه الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي 105 يوم توريد إلى حدود تاريخ 15 مايو الجاري، ما يقابل 25.6 مليار دينار. على صباح النيوز لقاء وحوار مع سفير تونس في بغداد شكر الطيف، اللي يتحدث على فرص استثمارية واعدة لبلادنا مع العراق. وفقا لآخر الأرقام فما 400 تونسي تقريبا موجودين في العراق، حجم المبادلات التجارية البينية 47 مليون دينار تونسي. في آخر معرض دولي في العراق في بغداد تحديدا فيفري 26، شركة قرابة 40 مؤسسة تونسية. عدد السياح العراقيين اللي توفدوا على بلادنا خلال الموسم السياحي الماضي في حدود 4000، وقت كانت التأشيرة الضرورية تم إعفائهم من التأشيرة بشرط ألا يتجاوز أو تتجاوز مدة الإقامة 15 يوم مرتين في العام. نهار 21 مايو الجاري عاود نذكر باش يتم استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تونس والعراق رحلتين في الأسبوع ذهابا وإيابا. على كابيتاليس فما الصحفي الفهم بوكدوس يكتب تضامنا مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي اصدر في حقها قرار بتجميد نشاطها لمدة شهر من زمان، هذا يقبل ساعات فقط من عقد ندوة صحفية للمنظمة لعرض دراسة ميدانية حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية وتدهور أوضاع المستشفيات العمومية. الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل حكيت على شهر أفريل 2026 اللي شهد تصاعد لافت في نسق التحركات الاحتجاجية في تونس، حيث تم تسجيل 604 تحركات احتجاجية مقابل 462 تحرك احتجاجي سجلت خلال مارس 20. تصدر القائمة العمال ب 88 تحرك، بعدهم يجيوا أصحاب الشهيد العليا ب 70 تحرك، ثم السكان ب 60 تحرك، بعدهم الموظفين والمحامين ب 43 تحرك احتجاجي. ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر احتجاجا ب 153 تحرك، بعدها ولاية مدنين ب 52 تحرك، ثم القصرين ب 49 تحرك احتجاجي. الأسباب علاش التحركات الاحتجاجية كلها مرتبطة تقريبا بالتشغيل، تسوية الوضعيات، صرف المستحقات المالية، تحسين ظروف العمل، تطبيق الاتفاقيات الاجتماعية الممضاة ب 48.59% من إجمالي التحركات الاحتجاجية المسجلة.
0: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة. نعمل طلع على الأخبار الرياضية في صحفنا التونسية مع والد الجزيري. سبور بريس مع وليد الجزيري. صباح النور وليد.
3: صباح النور أمين، نسكل اللي يسمعوا فينا. جولتنا الرياضية نبدوها بالشروق، ثم النهائي كأس تونس، طموح نجم المتلوي أو خبرة الترجي. رياض بنور يغادر الحديقة. دوري أبطال آسيا الثاني، عصام جبالي يحرز جائزة أفضل لاعب في المسابقة. واتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكاف على حساب زمالك المصري. أولمبيك الكاف يحتفل بمرور 104 سنة على تأسيسه. أولمبيك الكاف صعد للرابطة المحترفة الثانية في أعقاب الموسم الرياضي هذا 2025-2026. الصباح نيوز، المنتخب الوطني ينهزم ضد المنتخب المصري في كان الأصاغر بالمغرب أقل من 17 سنة. اتحاد العاصمة الجزائري بطلا لكأس الكاف بعد انتصاره على الزمالك المصري. الصريح نقرأ، والفيفا تفرض عقوبة مالية ضد قوافل قفصة ولتصبح ممنوعة من الانتداب. وفي الكرة الطائرة الترجي يحرز كأس تونس للكرة الطائرة، وأكيد أكثر تفاصيل وأكثر أخبار رياضية بعد شوية 8:30 في جوهر سبور.
0: شكرا لك وليد، يعطيك صحة. بطبيعة الحال الأخبار الوطنية والرياضية ديما تلقاوها على سيت متاعنا جوهر اف ام بوان نت.
1: ميتيو على جوهر اف ام.
0: نعم نرجو لحالة الطقس نهار اليوم الأحد. طقس باش يكون مسحب في أغلب المناطق خاصة الشمال والوسط، أمطار متفرقة خاصة الصباح وسحب عابرة باش تكون في بقية الجهات. درجة الحرارة في انخفاض نسبي بحر شديد الاضطراب. بالنسبة للرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فما حاليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت very fiber people.
2: جوهرة أفهم
6: publicité
7: ماتينال ويكاند.
8: نرجع معكم من جديد في الماتينال ويكاند 28 دقيقة وحديثنا باش يكون على حياة الدكتور المؤرخ والباحث خليفة شاطر اللي كان غادرنا عنده أيامات 13 مايو 2026. الباحث اللي خلى بصمته يظهر لي باش نحاولوا نرجعوا لها في شكل ندوة فكرية اللي مبرمجة اليوم إن شاء الله لحد 17 مايو ابتداء من 10 متاع الصباح في مقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنستير بحضور أفراد من عائلته وعدد من رجال الفكر والتاريخ والأعلام. اخترنا أنه نحكيه عليه ونرجع على مسيرته وعلى أهم خصاله مع دكتور رياض مرابط. صباح نور دكتور.
9: صباح النور ديك ودي مستمعات ومستمعين.
8: دكتور رياض مرابط من الناس اللي عرفت الباحث والمؤرخ والأستاذ خليفة شاطر دورلي من قريب زاد في البدايات متاع الدكتور رياض مرابط زاد.
9: فعلا هو أنا ساعة كنت واحد من الطلاب بتاعه واحد من مئات الطلاب اللي درست عنده نادي التاريخ الحديث قرانا عن الولايات المتحدة الأمريكية على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الحديثة وعدت عنه اتحاد شفاهي وإحنا وقتها احنا نسميهم الجيل الصغير شوية بالمقارنة لأخبرنا هو كان عصبا داي وقت يتقدم في السن حتى احنا نتدق معه وقلوا عن خليفة وهو يضحك وانا يعني كأستاذ كان في غاية الطيبة في غاية وفي غاية ايضا الكفاءة البيداغوجية وكان لي شرف في بداية حياتي المهنية زميلته هو كان زي درس في كلية تسعطيق والنخص للتقاع وكان لي شرف انه كان عضو في لجنة الانتداب قبلتني في الجامعة التونسية ولكن مش من أنا ما الحقيقة معناها أنا منيش من اللي يحتكوا به بصفة كبيرة ياسر نظرا لبعض اختصاصات يشتغل على التاريخ الإسلامي وعلى الدفاع هو يشتغل في حاجة أخرى ولكن الحقيقة أنا شخصيا الله يرحمه ونعم حظيت بكثير من نصائحه فهمني المهنية والعلمية اللي كانت قيمة جدا و الشيخ خليفة كان رجل مشهوش وطيب جدا ويحلم على تشجيع الشباب هو الشيخ خليفة شاطر نقول احنا من جيل المؤسسين من جيل بنات الجامعة التونسية على الأقل فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية كان تأخذ فكرة صغيرة على مسيرة سي خليفة على جوانب ربما الناس ما تعرف السياسة وصيح مؤرخ هو من مواليد 1936 بمدينة المنستير العام في حي الربط تحديدا والتحوم سعليين التعليم الابتدائي عملوا في المدرسة العربية الفرنسوية في فلسطين الكلاسيكية عام 48 15 سنة في الوقت الذي كان مسؤول. خذ البكالوريا من ثانوية سوسة ليسيت كارسون تاع سوسة في الكيميكال سنة وقتها 54 وكمل تعليمه الجامعي عام 1960 وبدا حياته كأستاذ تاريخ وجغرافيا بطريق تزجاتسك فودي في مع ثانوي بشخص وبقى يواصل في دراساته العليا مع الحقيقة في الوقت هذا مع اعتبار أساتذة التاريخ الحديث والمعاصر بدأ مع جون دانياج الشهير وحضر معه الدكتوراه المرحلة الثالثة بتاعه اللي كانت على حول الفرنساوي حول الثورات وردعها ومحل الزروق المثال المدرسة الباهي محل الزروق في السهل ومن بعد واصل دراساته عمل دكتوراه دولة شهيرة ومهمة جدا مع دومينيك شيفالي كيف كيف واحد من كبار أسست السوربون اللي عملها حول الارتباطات والتحولات أو الخضوع والتحولات في بلاد التونسية ما بين 1815 و1870. الأستاذ خليفة صادر عمل كل طب بتاع التعليم العادي بدأ مساعد وكمل بروفيسور ثم بروفيسور إميريت يعني نقول الله أستاذ كرسي. هذا في الجانب الأكاديمي وأطر العديد من المطروحات والعديد من رسائل الماجستير في اختصاص التاريخ الحديث. لكنه عنده وجه آخر الأستاذ خليفة صادر اللي هو الوجه الثقافي أولا هو إعلامي وأنتج شارك في برامج دفاعية عديدة في الإذاعة الوطنية وأنتج برامج في دفاعية الإذاعات إذاعة المنستير خاصة أنجل الحديث من البرامج التعرفة بتاريخ الحركة الوطنية وبتاريخ الدولة التونسية تولى مسؤوليات عديدة خارج الجامعة من أهمها إدارة دار الكتب الوطنية وحتى بعد تقاعده يعني انخرط في النشاط الثقافي بشكل عام وفي النشاط الجمعياتي وآخرها ترأسه في جمعية الدراسات الدولية بداية سنة 2012. الشيخ خليفة زاد الله يرحمه كان من الملاعين بالسينما وكان مشيت في نوادي السينما الأولى بالكل في البلاد التونسية بحيث هو شخصية جمعت بين الإنساني والمعرفي والثقافي والجمعيات رجل غزير عطاء إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يجازيه عن تونس وعن طلبته وعن الثقافة كل خير بما يستحقه كل الطيبين إن شاء الله يا ربي يجعله هو يسامحنا في المتاعب اللي تحملها من أجل أجيال عديدة من التوانسة.
8: طبعا ترحم عليه الأستاذ خليفة شاطر ونعاود نذكره بالموعد اليوم فرصة لل بطبيعة للناس اللي عرفته من قريبة ومن بعيد باش يكونوا حاضرين في نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنسير مع العشرة متاع الأصباح حضور أفراد من عائلته وخاصة عدد من رجال الفكر والتاريخ والأعلام. مشكور دكتور ياذم رابط على التيمونياج هذا بطبيعة الحال اللي خلينا نرجع لحياة الدكتور المؤرخ والباحث خليفة الشاطر للمسيرة متاعه ما شاء الله مسيرة ثرية جدا من تونس فرنسا خاصة نرجع لتونس وكما عددها الدكتور ياذم رابط بين الإنساني بين الثقافي وبين شنو عطى للبلاد ويظل اليوم يستحق نرجع نحكي على المسيرة وفما برشا ما يتحكى. نذكر العشرة بتاع الصباح في مقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنستير. بطبيعة الحال احنا مواصلين معكم بالأخبار ولكن بشكون أخبار رياضية إن شاء الله دقيقتين أخرين مع وليد الجزيري في جوهر سبور.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: بيري عايد مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: نور صباح الورد البداية بكأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة اللي دور حاليا في المغرب البارح منتخب التونسي انهزم ضد المنتخب المصري 2-2 المنتخب افتتح نتيجة منذ دقيقة 11 منصف الثابت ينجح في تسجيل ضربة جزاء لكن المنتخب المصري عدل في أواخر الشوط الأول دقيقة 42 وأضاف الهدف الثاني في آخر المقابلة في دقيقة 89 حبينا أن المباراة الثانية في نفس المجموعة تكون نتيجتها التعادل لكن المنتخب المغربي تمكن من الانتصار على منتخب أثيوبيا 2-2 هدف انتصار المغرب جاء في الوقت البديل من المباراة المنتخب في رصيد وتعادل وهزيمة الترتيب الحالي في المجموعة الأولى أكيد ما يساعدش المنتخب التونسي المغرب ومصر في المرتبة الأولى بأربع نقاط لكل منتخب المرتبة الثالثة تونس وأثيوبيا نقطة لكل منتخب المباراة الثالثة والأخيرة في الدور الأول بعد غدوة 3-8 متاع الليل تونس أثيوبيا انتصار المنتخب شرط هزيمة المغرب أو مصر للتأهل النجم الرياضي الساحلي سيد كريم العكروت اللي تولى في الفترة السابقة رئاسة اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الفريق هبط فيديو أطلق فيه صيحة فزع لإنقاذ النجم الساحلي
4: عسامة جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة حبيت نبارتاجي معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسرنو فريقي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا جينيرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا ملحمه مع بعضنا مرتين عمناول وتعمناول واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعيه صعيبه برشا 3 مي نهار الاحد ماضي ساعه غير بون تاع القايله بالضبط نكتشف اللي اي فريق في الرابطه الاولى ما يخلصش الاحكام الباتة قبل 31 مارس ويقعد حتى حكم واحد مش خالص المصير نتاعو هو ربيط الهوات معنا تصوروا وبالنسبه لينا راهي أكبر مصيبة نجم تصير أي فريق وتو باش نحكي على الإتوال فريق عمره 101 عام ينجم إلي ريسك إلي ريسك فوق باش يكون في الهوات وهذه راهي حاجة خطيرة برشا
3: آخر مقابلات ثم نهائي كأس تونس لكرة القدم اليوم في ملعب النجم المتلوي يواجه الترجي الرياضي التونسي من 3:30 تنطلق المباراة تحكيم الصادق السالمي ومباراة باش تكون مباشرة على الوطنية الأولى بالنسبة لدور ربع نهائي 24 ماي النادي الرياضي الصفاقس الملعب الجابسي ترجي رجيس النادي الرياضي البنزرتي الخميس 21 ماي بعث بوحجلة يواجه المتأهل من مباراة اليوم بالنجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ومباراة الرابعة والأخيرة في الدور ربع نهائي للكأس كما قلت الخميس 21 ماي تقدم ساقية الدائر تواجه شبيبة العمران السيد رياض بن نور أعلن استقالته من مهامه في الترجي الرياضي التونسي من جهة أخرى الدكتور ياسين بن أحمد قرر بدوره الانسحاب من اللجنة الطبية للترجي الترجي الرياضي التونسي أحرز البارح كأس تونس للكرة الطائرة بعد انتصاره في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس عن نجم الرياضي الساحلي 3 أشواط لصفر تفاصيلها 25-20 25-17 26-24 ألف مبروك تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب بطولة كرة اليد كبريات بعد الانتصار في النهائي عن نادي الإفريقي 22-21 في مباراة ودية البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد انتصر على المنتخب الجزائري 26-25 خرج تونس اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس الكاف بعد الانتصار في ملعب القاهرة على الزمالك المصري بركلة الترجيح 8-7 نهاية المباراة هدف لصفر للزمالك وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب لصالح اتحاد العاصمة فريق أوزاكا الياباني ليضم في صفوف اللاعب عصام جبالي يتوج بلقب كأس آسيا بعد الانتصار في النهائي عن النصر السعودي اللي يضم في صفوف رونالدو هدف لصفر، وتم اختيار عصام جبالي أفضل لاعب في المسابقة. الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، 6 إشبيلية ريال مدريد، 8:15 دقيقة برشلونة ريال بيتيس. الدوري الإنجليزي الجولة قبل الأخيرة ماضي 3، ليدز يواجه برايتون، 5:30 نيوكاسل يواجه ويستهام. وفرجة مضمونة اليوم ماضي 3، ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، سان داونز الجنوب إفريقي يواجه الجيش الملكي المغربي بإدارة الحاكم الكونغولي جون جاك ندلخ. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنسوش معكم اليوم في راديو سبور مع جمال ماضي 3 ومتابعة لآخر الأخبار الرياضية.
1: جوهر سبور.

0: صباح النور من جديد، نرجع معكم كالعادة في الماتينال ويكاند. المشاي تود سويت مع الأستاذ ناصر شهلول.
1: علم الشاي، علم الشاي،
0: يلا علم الشاي. اليوم باش نتناولوا موضوع مهم جدا، القيد الاحتياطي على الرسم العقاري. صباح النور أستاذ.
2: صباح خير أمين، صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: الحديث على العقارات يطول وفي برشة تفاصيل وبرشة حيثيات وجوانب،
2: هو برشة تعقيدات زادة. والحقيقة أمين، بطلب من الحقيقة عديد السادة المستمعين يقول لك يا أستاذ أنت تحكينا برشة على مسائل مدنية كذا، لكن المسائل العقارية راك ما تطرق لهاش وما ضبينا تطرق لها وتزيد توضح لنا. وإحنا بدينا من الجمعة اللي فاتت مع سناء نحب نحييها ونحيي كذلك هيبة، بدينا نحكيه على العقل وبدينا نحكيه على العقلة التحفظية وفرقنا بين العقلة التحفظية وبين الاعتراض الإداري. اليوم باش نحكيه على حاجة أخرى على غاية من الأهمية، هي ما يسمى القيد الاحتياطي في مجلة الحقوق العينية. لكن قبل ذلك
0: نرجعوا له لموضوعنا
2: الأساسي والأصلي.
0: ما باش نحكيه على زوز نقاط،
2: زوز نقاط الحقيقة
0: إجابة لاستشارات.
2: الاستشارة الأولى هي تتم لما سبق أن أشرنا إليه في الجمعة الفائتة مع سناء، المتعلق بهيبة حق الرقبة. خليني نزيد نوضح، راهو الهيبة ما يكتبوه كان العدول، المحامي لا يحرر الهيبة، كاتب عمومي لا يحرر الهيبة، الواحد المحرري العقود في إدارة الملكية العقارية ما يحرروش الهيبة. راهي اختصاص مطلق متاع السادة عدول الإشهاد. والسادة عدول الإشهاد اللي نحيي السلك هذا، سلك ناشط وسلك هام وعنده دور حتى في الدورة الاقتصادية، أنه السلك هذا يسعى إلى تسجيل الهيبات اللي يتولى تحريرها، باعتبار أنه فما خطايا جبائية في صورة عدم خلاص القبضة المالية. خليني نقول قانون بالفلاقي، وقت لما تمشيش القبضة كعدل إشهاد وما تسجلش الهيبة اللي كتبتها لفلان الفلاني حتى وإن طلب منك عدم تسجيلها، فإنك يلزمك تسجلها. إذا التسجيل صحيح عنده غاية جبائية أمين، لكن هو موجب للإبطال. بمعنى موجب الإبطال، الهيبة هيبة حق الرقبة أو هيبة عادية، لأن الهيبة العادية هي تمليك فوري بالعقار، هيبة حق الرقبة هي تمليك بعد الوفاة. هي احنا بلغة القانون نقولوا لها حق شخصي، ماهوش حق عيني، مازلت ما حطيتش يدي على العقار وغلتك العقار مثلا لكرا، كل شيء يرجع لي أنا كمالك. وقتاش أنت تنجم تملك أكل عقار هذاك؟ هو تمليك بعد الوفاة. لكن النجم نبطلوا الهيبة، الإبطال متاع الهيبة وقتاش يتم، مش الرجوع. إذا مثلا تمت في فترة متاع مرض الموت مثلا، نقول وك الشخص هذاك أحس بدنو الأجل والمرض متاعه عفانا وعفاكم الله مميت، ومشى محاباة لأحد الورثة عمل له هيبة حق رقبة. الورثة فيما بعد ينجموا يبطلوا ذلك العقد، باعتبار أنه فما فصل 59 من مجلة الالتزامات والعقود يحكي على فترة مرض الموت، تكون التصرفات متاع الشخص ذاك تصرفات معيبة وتصرفات فيها محاباة لأحد الورثة على حساب الورثة، فمن الممكن أنه يقع إبطال حق الهيبة. خليني نحكي على الرجوع في الهيبة.
0: حتى وكانت سجلت
2: بتبعية الأمر. هو شوف أمين، فما مجلة معاليم التسجيل والتامبر الصادرة عام 93 في الفصل 87 منها تقول راه المحكمة لا يمكن لها أن تقبل كتائب مهما كان نوعها إذا كانت غير مسجلة، أي غير خالصة معاليم جبائية موجودة. الهيبة لا يمكن الرجوع فيها ولو وجد شرط في كذا، إلا في شروط معينة جات على سبيل الحصر، كما الجحود، كما الواهب ترزق في الفترة هذيك بطفل وكذا، أذيته نرجع لها مرة أخرى. أما هيبة حق الرقبة كذلك نفس الشيء، لا يمكن الرجوع فيها لكن يمكن إبطالها لأسباب معينة، إذا فما غبن، إذا فما تصرف معيب من طرف الواهب للموهوب له، وهي كما أسلفت القول تمليك بعد الوفاة ويمكن إبطالها. إذا الواهب الموهوب له يتراجع في الهيبة ويحب يرجعها وتولي ورثة من تلقى نفسه، فلا مانع قانونا من ذلك.
0: إجرائيا كيفاش تتم العملية؟
2: إجرائيا قدام المحكمة، إجرائيا الإبطال، الإبطال أنت والقيمة الموجودة في الهيبة. تعرف أنت ساعات يقولك تي هي ما يعق تبرع، علاش نحطوا قيمة؟ احنا رأوا القيمة دي ما تتحط لغاية التسجيل. إذا إذا القيمة تحطت أقل من 7 ملايين قدام محكمة الناحية يقع الإبطال، إذا أكثر من 7 ملايين قدام المحكمة الابتدائية يقع الإبطال متاع الهيبة، مش الرجوع في الهيبة. وأعي ما أقول، لأنه الإبطال يمس الشكليات متاع الهيبة أو أنها تمت في ظروف معينة وتمت معناتها أثناء فترة مرض الموت. ونسكر القوس ونكون إن شاء الله جاوبت مدام سامية اللي هي خارج أرض الوطن واللي الحقيقة اتصلت بنا أمس وقالت بربي زيد وضحوا لي. إن شاء الله المعلومة وصلت. المعلومة الثانية والاستشارة الثانية متعلقة بقانون الجنسية التونسي. البارح زاد نفس الوضعية.
0: صعيبة الجنسية التونسية معروفة،
2: هي صعيبة لكن فيها شروط. فيها شروط، فما أمين ما يسمى بالتجنيس لا ناتيوراليزاسيون، كما صار للاعبين البرازيليين خوزي كلايتون ودوس سانتوس سيلفا، اللي بفضل التجنيس هذاك والحقيقة بفضل زادة مجهود للاعبين متاعنا أنه أنا معناتها هزينا كاس أفريقيا لسنة 2004.
0: لكن
2: ساهموا ساهموا مع الفريق الوطني. لكن بالنسبة للاستشارة قالت أنا راني تونسية متزوجة بمصري. رأوا سيدة الكريمة بموجب الزواج ينجم يتحصل على الجنسية التونسية حتى ولو لم يقم مدة 5 سنوات، لأنه من بين الشروط متاع اكتساب الجنسية التونسية يما يكون قدم خدمات جليلة للبلاد التونسية أو أنه كان مقيما بصفة دائمة لمدة 5 سنوات. الشرط هذا يتنحى لأنك أنت متزوجة بها المصري هذا، وتمشي لإدارة الشؤون المدنية في وزارة العدل وتقدم مطلب في الجنسية وإن شاء الله يحظى بالموافقة.
0: هذا على شرط هي تكون مقيمة في تونس،
2: مقيمة في تونس بطبيعة الأمر يلزم شرط الإقامة يكون موجود.
0: هي مقيمة هو ماهوش مقيم؟
2: لا هو مقيم كذلك، معناتها يلزم يكون هو بموجب الزواج. راهو الحقيقة النص يقول بموجب الزواج، ينجم يكون مش مقيم لأنه شرط الإقامة أمين يتنحى متاع 5 سنوات، لأنها شيقع معناتها اكتسابه الجنسية التونسية إلى جانب الجنسية المصرية بموجب زواجه من تونسية، والعكس صحيح. التونسي كذلك لا يتزوج بأجنبية، تنجم تقدم مطلب لوزارة العدل لإدارة الشؤون المدنية ويقع التفحص معناتها التثبت في الوضعية متاعها الأجنبية، وإذا وضعيتها قانونية فإنها
0: تتمكن من
2: الجنسية. تتمكن من كذا. وفما كلمة أخرى، راهو مش شرط واجب الديانة الإسلامية بالإنسان ألا بشيخه الجنسية التونسية. الشروط موجودة في مجلة الجنسية التونسية، ولنا عودة إن شاء الله عفوا لهالموضوع هذا.
0: نرجع لموضوعنا الأساسي اليوم، القيد الاحتياطي على الرسم العقاري.
2: شنو هذا؟
0: شنو هذا اللي نعرفوه في مجمله؟ يعني المفهوم ما هوش واضح ياسر، ولكن من الإجراءات اللي تضمن الحقوق متاع الأشخاص والقانون اللي هو توضحها.
2: اسمه قيد احتياطي. شو معناتها قيد احتياطي على رسم الملكية؟ نعطي مثال بسيط. أنت عندك عقار، لكن العقار هذاك موثق برهن، فيه رهن. قلت لي لكن أنا حاجتي بالفلوس، نحب نعمل معك وعد بالبيع أمين. عملنا وعد بالبيع، قلنا أنه العقد البيع النهائي نعملوه في جانفي 2027، حتى لوين أنت تدور في روحك وتلم فلساتك وتمشي تخلص البنكة وتجيب لي شهادة رفع اليد. لكن أنا كموعود لي بالبيع عطيتك فلوس، عطيتك هو العقار ب 100 مليون، عطيتك 30 مليون باش تحل جوانحك شويه وتشوف عندك مصاريف عندك كذا، وبعت لي قلت لي زيدني 10 ملايين، زدتك 10 ملايين مقابل وصل، وعملنا وعد بالبيع. لكن شنو ضماناتي انا فك الفتره هذيك؟ ما يجيكش عبد الحميد بالعجوزة يقول لك الناصر شاهلول أعطاك 100، أنا هاني مستعد باش نعطيك 120 وزيد أتوا بيع لي ليا أنا وما تبيعش للناصر شاهلول. ضماناتي أني نعمل إذن على عريضة عند رئيس المحكمة.
0: قبل ما كملوا ماتر، ضماني هل وعد بالبيع وحده ويكون مثلا مسجل في القبض؟
2: إيه
0: لا يكفي.
2: لا يكفي. لا يكفي.
0: كيفاش لا يكفي؟
2: لا يكفي لأنه هو ينجم الوعد بالبيع ليس تمليكا. هو عفوا هو حق شخصي ليس تمليكا. العمر ولا الوعد بالبيع يملك ما يملك كان عقد بيع النهائي. أنا باش نحفظ حقوقي أمين نمشي نعمل إذن عريضة عند رئيس المحكمة نقوله مثلا العقار في القلعة الكبرى نمشي للمحكمة سهلول الاثنين محكمة سوسة اثنين اللي هي في سهلول نعمل إذن عريضة عند السيد رئيس المحكمة نقوله راني عملت وعد بالبيع مع أمين الميلادي وراني الخايف أمين يبيع وبلوز أوفرا فما شكون يجي يغريه بأكثر ثمن فبالتالي نأخذ إذن على عريضة في إجراء قيد احتياطي على الرسم العقاري ونهزوا أكل الإذن ذاك المدير إدارة الملكية العقارية يجي للرسم يقول راهو فما قيد احتياطي بموجب إذن من عدد 6500 صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2 في خصوص العقار. يجي عبد الحميد باش يشري ما عندك يقول لك مش عندك عقار أنت في القلعة يهد بحولي يشوف كيفاش وقل له لا والله عندي وعد بالبيع وكذا تيش يهمك فيه تو نتصرفوا فيه. عبد الحميد وقت اللي باش يجي يكتب مو باش يمشي المحامي ولا يمشي عدل الاشهاد. المحامي وعدل الاشهاد مجبور عليه باش يمشي للرسم العقاري يثبت في العقار يندرى وضعيته سليمه ولا يجي يقول لك تي كيفاش تو انت يا اخويا راهو هو فيه قيد احتياطي اللي فات ناصر شهلول وما تنجمش انت تبيعه. وقتها لا العدل الاشهاد يحرر ولا المحامي يحرر باعتبار انه قيد الاحتياطي. القيد الاحتياطي قداش يدوم امين؟ يديم 3 سنين وقابل للتجديد لنفس المده. لكن مدير اداره الملكيه العقاريه وقت اللي يجيه ما يفيد رفع القيد الاحتياطي او الاسباب هذيك ترفعت فانه آليا يرفع ذلك القيد الاحتياطي ويولي القيد يولي القيد الاحتياطي كأنه لم يكن. أكثر من ذلك مش كان الوعود بالبيع راهو تنجم عندها يقع ترسيمها في الرسم العقاري. قضية جارية متعلقة بنفس العقار النجم أنا عندي مصلحة ناخذ شهادة نشر في القضية هذيك ونعمل قيد احتياطي بإذن على عريضة ديما بإذن على عريضة من رئيس المحكمة مش رئيس المحكمة العقارية. يبارك فيكم برشا ناس تمشي تقدم في الأذون رئيس محكمة عقارية راهو مش مختص القانون مجلة حقوق عينية تقول لك رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار كما قلت سوسة 2 القلعة أكودة كل تابعينها مثلا مستير تابعينها مثلا الولاية المستير كاملة وين موجود العقار نفس الوضعية يتم تقييد احتياطيا تلك الدعوة وما ينجم يقع رفع القيد الاحتياطي إلا بعد البت في الدعوة هذيك إما إيجابا أو سلبا. أكثر من ذلك حتى الأعمال اللي تقوم بها المحكمة العقارية في مطالب التحيين في مطالب التشطيب في مطالب الاستئناف متاع الأحكام بالتسجيل النجم الكل نقيدوهم احتياطيا كل ذلك ضمانا للشاري المستقبلي أو الموعود له أو الذي له نزاع مدني أو نزاع عقاري متعلق بذلك العقار. وبالتالي فإن القيد الاحتياطي في مجلة الحقوق العينية هو كل عقلة تحفظية اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت هو حفاظ على ذلك العقار من التفويت للغير وحفاظا على مصالحي أنا كموعود لي أو حفاظا على مصالحي كإنسان عندي نزاع عقاري أو نزاع مدني في ذلك العقار. فنعمل قيد احتياطي أي نوقف العملية متاع بيع ذلك العقار أو الوعد بالبيعه مرة أخرى حفاظا على حقوقي تو سامبلومون. هذا هو ما يسمى بالقيد الاحتياطي لأنه المرة اللي فاتت كي حكينا على العقلة التحفظية قلنا راه فما إجراءات أخرى موجودة كي يكون فما العقار مرسم هو التيتر بلو. تعرفش أمين علاش سموه التيتر بلو
0: اللي هو ما عنده حتى علاقة باللون
2: بالبلو؟ لا هو كان عنده علاقة
0: لا أقبل التيتر في حد ذاته توا ما عندوش علاقة
2: لا التيتر توا أخضر
0: أخضر فيه هكا
2: أي أخضر استحمر. وهو التيتر بلو لأنه تاريخيا كان الرسم العقاري يتحط على كارتون بلو وذاك علاش قاعد يتبع فيه تيتر بلو. بلو وبعد ذلك فما ناس توا عندها دي تيتر بلو معناتها بلو
0: معناتها
2: اي تيتر اما هو توا تحينت الامور ولا التيتر اخضر ما عادش تيتر بلو. وكي نقصدوا تيتر بلو راهو هو شهاده الملكيه وهو الرسم
0: التيتر فونسي
2: هو التيتر فونسي والرسم العقاري.
0: ساعات التسميات تلمون تكثر وانت مثلا قادم على مشروع متاع عقار جديد واحد يقول لك تيتر بلو، الاخر يقول لك
2: وفما حتى كلمه التيتر مال،
0: والاخر
2: تيتر مير،
0: تيتر مير،
2: تيتر مير، تيتر مير، تيتر فونسي. هو التيتر فونسي هو الرسم العقاري، الرسم العقاري تلقاه صفحات صفحات صفحات، وتلقى فيه انجرار الملكيه والتسلسل نتاع انجرار الملكيه. اما شهاده الملكيه
0: هذه هي ورقه واحده،
2: تلقى فيها ورقه واحده

0: الملكيه على اشياء تكون فيها تيتر بلو.
1: متر القيد الاحتياطي ما ينطبقش على فونت كوميرس. نشري فونت كوميرس باش نعطي تفتوفه.
0: لا هذاك فيه عقله، هذاك فيه عقله، فيه عقله
1: هذا لا ينطبق على كل
0: ما ينطبقش
1: تجاري.
0: لانه هذاك احنا نقولوا له بين ظفرينه كانه عقار حكمي واضح. وحتى البيع نتاعه يخضع لاجراءات معينه، ما يتبعش الفونت كوميرس بالمزاد العلني. يتبع كان عن طريق المحكمه بموجب حكم، ما يتباعش بالمزاد العلني. وتنرجع لك البيوع بالشمعة إن شاء الله مرة أخرى
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ناصر شهلول. ثلاثة مواضيع مهمة اليوم، القيد الاحتياطي على الرسم العقاري برينسيبال ما، وحكينا شوية على الجنسية التونسية وعلى هيبة حق الرقابة. تنجم ترجع لهم أنتم على الباج متاعنا جوهر FM على فيسبوك. شكرا عبد الحميد بالعجوزة، شكرا لك متر، شكرا منال. بعد شوية ترجع وحدنا بسمة في موجز أخبار التسعة. تحياتي لكم أمينة لميلادي من قدام الميكرو. لكم زينة، نهاركم زين الناس كلها. قعدت بالبروجرام نتاع الليل،
0: البروجرام نتاع الليل.
1: شنهاركم زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: سيتي
1: مع توبنات. كل طرح كرة دارت والستات تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: باش تعمر الدار حضرنا لك أحسن أفار. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبة من أحسن صنايعية في عالم الأثاث والتأثيث والأسعار استثنائية. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي جاء في وقته.
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
5: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.
7: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. بسمة سعيدية.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتفع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حجب العيون من ولاية القيروان يوم أمس السبت بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها دائرة الصحية بحجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تجسيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات. المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أفاد في تصريح لوكالة تنسفريق الأنباء بأن القافلة شملت أكثر من 95% من الاختصاصات الطبية والجراحية المتاحة في تونس وتميزت بتأطير وإشراف من أساتذة جامعيين ونخبة من كبار الدكاترة ورؤساء الأقسام من كلية الطب سوسة ومستشفيات القيروان، وذلك بالتنسيق مع عميد كلية الطب السابق بسوسة الدكتور الهادي خيرية. كما أضاف أن طاقما طبيا وشبه طبي ضم أكثر من 150 إطارا من القطاعين العام والخاص وأطباء دعم من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين المجاورتين أمنوا خدمات هذه القافلة المجانية التي شهدت إقبالا مكثفا من الأهالي الذين استحسنوا هذه البادرة. دوليا وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون هذا اليوم الأحد بغارة إسرائيلية على مدينة خان يونس مع مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من القطاع. شهدت إلى ذلك مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ليلة الماضية وفجر هذا اليوم الأحد اقتحامات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها حملات دهم واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والإنارة إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم

0: في عدة مناطق. بعد جولة ثالثة من المباحثات التي عقدت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الجمعة الماضي، اتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من أبريل في لبنان لمدة 45 يوما آخر، إلا أن الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لم تتوقف. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: دور الراس كل 20 كيلو كي نحسبوهم من مليون و 32 هذوما نقسموهم على 20 خاطر الدوار والراس ويحطوا بيناتهم 100,000 تقريبا معناها مشتقة الحسبة هي كيما مستشري معناها الحم العادي معناها كيما مستشري الحم كيما مستشري العلوش يطيح الحكاية كيف كيف احنا ماشي في بالنا اللي كي تشري علوش معناها يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو اقل هو اللي مش يطيح كيف كيف ولا بريسك اغلى شوية دونك هنا صحيح الانسان يحب يشري علوش باش يعطي منه ربع لكن يجب أن عنده زاد معين باش يولي يضحك والأضحية متاعه صحيحة
1: بجوهرة نداء مني قومت اللي وين النادي متاع جوهرة ربي كلينا لسخ والفار والجرابة والدنيا السكة الحديدية لا تنظف البلدية لا تنظف والناس كلها ترمي في الزباب الغادي كايت بربي بربي ما عدناش النجم وناموس وفار واحد بربي كيفاش هذي باش تصير هذي لا بلدية تنظف ولا شمان دفار ينظف ترى معناتها يمشي فوق الزبلة ترى مش يتقلب من لسخ بربي نداء وصلوني هذي النداء مني
2: حديث كنا في الموضوع متاع البكالوريا بالله عندي ملاحظة بالنسبة لما بعد النتائج هو عندنا قبل يعني كنا كل يجيبوا معدات باهية 19 و 18 يخرجوا البرة باش يدرسوا كذا قبل كان ترجع في الثمانينات التالي كانوا يجوا البرة وبعد يرجعوا يروحوا لتونس سكت الزوج 1% قال يبقى البرة احنا توا هم مش مزية يقبلونا في الكلام يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا هذا شيء خاطر هم اللي جاي يعرفوهم نابغة معاكها حاضرين معاكها في التبات مغرين حاضرين وكل وما يرجعوش جملة شوف تقريبا من سنين يرجعوا لأهاليهم يجيبوا بعض التخصيص يتصلوا وكهو يعني يخدمهم ويخرجوا كلام ذا يخرجوا ساعات ثم يخدم يخرج واحد عن ستاج ويخرج الفورماسيون يعني يبقى يخدم يفوقوه فكان احنا نعطيهم مع تتلام ذا تعطاك ونصف رشيل المعلم باش يخدموا لنا وباش يتقبلنا بعد تاني نقولوا احنا هاو مع الناس

0: اسمى الجربي مع اسمى الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة عشر دقائق على موجة جوهرة فيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، المجلة المعمارية الأولى في تونس اللي تعطيكم المعلومة الصحيحة في البناء في المعمار. واليوم باش نركزوا شوية ديكوراسيون، نعرفوا جاي الصيف، القاعدة في الجردة والأمبيونس المزيانة. دونك أولا في المنيو متاعنا عنا لي أرشي نيوز بيان سور، نعطيكم جديد دونك جديد كلكو سوا. عنا أكاديمية دبلوماسية في المناخ، عنا العديد من الفعاليات اللي تنجم تروج بها للخدمة متاعك كلكو سوا. vous êtes architecte, vous êtes ingénieur, معناتها dans le secteur de service وإلا زادك في كيف في domaine de bâtiment. دونك اليوم ركزوا معنا مليح، وعنا زادة دي ليني دو financement اللي مازالت كي تحلت في تونس. نحكيوا على نهارين وثلاثة التالي، دونك فرصة باش تكونوا انتم من أول المقدمين للمشاريع خاصة الخضراء والمشاريع الخاصة بالنساء في برنامج رائدات. دونك هذا الكل باش نحكيوا عليه شوية آخر. خليكم معنا كيف كيف شنهزوكم الميزون دو موند دو جنيف، شنعملوا دور الغادي ونشوفوا شنو ما لي توندونس خاصة بعد معرض ميلان دو ديكوراسيون اي دو ميزون، باش نشوفوا شنو جديد في

الديكوراسيون في الكويجن في لي سالون في لي زوبجي ديكوراتيف دونك دوره تعمل 66 كيف وبيان سور نستناو سؤالاتكم في فقرتنا اسئل ليكسبير اليوم انا بصفتي مهندسه معماريه باش نجاوبكم على كل تساؤلاتكم كلكو سوا في الباتيمون في الديكوراسيون في ليجيزلاسيون زاد كيف اذا كان عندكم سؤالات تخص اكيد الباتيمون العقارات البني دونك احنا موجودين اليوم اكيد باش نجاوبكم ونعطيكم المعلومه المفيده العادة نبدأ بليزونت بوزيتيف وبالغناء ونرجع لكم توت سويت هذه أرشيماغ من 9 ل 10 خليكم معنا.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Il voyage avec GMV, من صفر ومن رحلة في البحر. هذو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالواي فاي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
1: Jawara FM.
0: Publicité. أرشيماك مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء واتمتع
5: رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت نحكي وعلى الأرشي نيوز وشنو الجديد. أكيد كل كسوة في العمارة وإلا كما قلت لكم قبيلة فما العديد من الفعاليات اللي لازم تكونوا موجودين فيها. خلينا نبدأ أولا بالنسخة الأولى للأكاديمية الدبلوماسية للمناخ. جمعية أكاديمية الحوار الوطني أديان بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية عن تعلن فتح باب الترشح للانضمام إلى الدفعة الافتتاحية لبرنامج أكاديمية دبلوماسية المناخ. يبحثوا على شباب وشابات طموحين مستعدين لقيادة العمل المناخي، ونعرفوا الخدمة كبيرة برشة توا في مجال الكليما والمناخ عامة والبحث عن الحلول المستدامة. الأكاديمية هذه فيها أربع مراحل. المرحلة الأولى البحث عن بناء القدرات، تدريبات مكثفة يقدمها خبراء مختصين لتفكيك وفهم أزمة المناخ من زوايا متعدة كما تقاطع التغير المناخي مع قضايا المياه، الاقتصاد، الطاقة والهجرة زادة اللي داخلة في الكليما والتنوع الاجتماعي. المرحلة الثانية فما العديد من التوكس وإلى الحوارات المناخية والمشاركات الفعالة باش تبني أفكار، وهناك تبادل العديد من الأفكار. المرحلة الثالثة مضاعفة الأثر، يعني فما تدريب المدربين تي و تي والارتقاء بمهارات المشاركة حتى لين يولي ما يسمى بالكلايمت ترينر، اللي بيان سور الاكتساب بالمعرفة نتاعو يكون أكبر برشا من اللي دخل. والمرحلة الرابعة الإنتاج والمرافعة، تتويج المسيرة الأكاديمية بالمرور إلى الجانب العملي من خلال إنتاج محتوى رقمي مؤثر أو صياغة أوراق سياسات أو إعداد أبحاث علمية تخدم العمل المناخي. الخدمة هذه والتسجيل في ورشات هذه مجاني، وآخر تسجيل يكون نهار 6 جوان 2026. وأكيد نجموا تدخلوا لللايف نتاعنا شويه خاطر نحط لكم الرابط، دونك باش تلقاو كيفاش تنجموا تدخلوا للاكاديميه هذه وتكونوا فاعلين وموجودين. ونعرفوا اللي المستقبل راهو لمن يمتلك ادوات التحكم في المناخ. الخبر الثاني باش يجينا والا جينا من وزاره البيئه. اعلنت وزاره البيئه جوست البارح عن خط تمويل لفائده مشاريع بيئيه. اذا تعلم وزاره البيئه انها تضع على ذمه الباعثين شبان راغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة. سينو نجم نعطيكم، احنا دخلنا شوية شفنا المطالب دونك شنو باش تكون موجود فيها. دونك الراغبين في الانتفاع بالخط التمويلي يزم يتجه إلى البنوك المنخرطة في الاتفاقية ويودع مطلب تمويل وفق الإجراءات المعمول بالبيئة بها. وأكيد دونك نحكيه على خط تمويل هذا لمشاريع تخص إما أكيد المشاريع، نحكيه على par exemple des maisons d'hôtes، نحكيه على كل المشاريع اللي تعنى بالزراعة البيولوجية، السياحة الإيكولوجية، الطاقة المتجددة، لو ريسيكلاج وإعادة الرسكلة. يعني لهنا فما خط تمويل مضمون من وزارة البيئة، ما عليكم كان تدخلوا تلقاو التفاصيل وخاصة تلقاو الفكرة المناسبة باش تكونوا أكيد موجودين في كي فرصة كيما هكا اللي مش ديما تكون موجودة. ننتقل توا لسيبكس، وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز النهوض بالصادرات تونيزيا إكسبور سنتر دو بروموسيون اي ديكسبورتاسيون سيبكس عن فتح باب المشاركة لحضور الصالون الدولي للترويج للمنتوجات التونسية بعمان الأردن ما بين 5 إلى 7 جويليا 2026. لهنا يقول القائل احنا في ارشيماغ نحكيو بناء نحكيو ديكوراسيون، اش مدخلنا في الاكسبورتاسيون؟ اي نعم، vous pouvez exporter les connaissances نتاعك، le service نتاعك اذا كانك بيرو ديتود ولا بيرو داركتيكتور بيرو دو ديزاين، دونك نجم بيان سور تعرض الخدمه نتاعك في لو سالون هذايا. اذا كان عندك دي برودوي زاد دون لو باتيمون نجم تكون موجود، واكيد هذايا ما نجم كان يثمن المنتوج التونسي كلكو سوا المنتوج الفكري والا المنتوج الملموس. وزارة الأسرة زادة كيف كيف تعلن عن فتح باب الترشح لإحداث وتوسيع مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 2026. لهنا نحكي على الاستثمار في الأعمال النسائية والباب مفتوح، أكيد تنجم توصل قيمة المنحة من 10 إلى 300 ألف دينار أنت والمشروع، دونك ما عليكم كان تدخلوا إلى رائدات.ان ما بين 6 ماي إلى حتى 26 ماي، يعني مازال عنا شوية وقت باش تشوفوا الفكرة الممتازة. ولهنا نتوجه للإنساء اللي عندهم فكرة في الباتيمان، ومش ديما عنا إنساء عندهم أفكار في الباتيمان، ديما مخلين جنرالمون الباتيمان للرجال. لهنا نجم يكون رائدات في مجال البيئة، مجال التكنولوجيا، مجال البناء، مجال الرسكلة، دونك لهنا نداء للإنساء اللي يسمعوا فيها اللي عندهم فكرة ليزارشيتيكت زادة كيف كيف اللي عندها فكرة في مجال البناء، دونك ما عليكم كان تدخلوا وتلقاو أكيد كل التفاصيل موجودة. ونختم بلوفرتور دي زانسكريبسيون في Young Moroccan Architecture Award 2026، وهي الجائزة، جائزة المهندسين المعماريين اليافعين، دونك المغاربيين 2026، جائزة بريستيجيوز، دونك فتح باب الترشح موجود إلى غاية مازال تقريبا 3 شهور، ما بين شهرين إلى 3 شهور، دونك فما دي كاتيغوري تنجموا تشاركوا فيها ان طونك اركيتيكت اسوسيي ا دي اركيتيكت ماروكان، اركيتيكت دونك بيزاجيست، والا اركيتيكت يونغ افريكان architectes اللي هو des architectes qui sont صغار في العمر مازالوا كيبداو المسيره المهنيه نتاعهم، ولكن قاموا بمشاريع رائده في مجال الهندسه المعماريه، دونك ولكن المهم انه المشاريع هذه وفات معناتها البني نتاعها في 31 ديسمبر 2025. تنجم تشارك اكيد وتلقى اكثر تفاصيل اكيد تدخلوا على call for entries اللي هي Young Moroccan Architecture Award اللي هي في دورتها الثالثة، دونك إن شاء الله نلقاو توينسا مشاركين وناجحين خاصة ومخذين جوائز كلك سواء إفريقية مغربية وإلا عالمية، وأحنا توينسا توينسا رانا قادرين على هذا وأكثر. خليكم معنا مزنا كاملين في أخشيماغ شوية خردورة في لي توندونس ميزون اي ديكوراسيون 2026-2027.

0: معاهم دخل مره بالنص مره مره مره شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع لي صوت مره قول لي كده مره انت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي

0: 34 دقيقة على موجة جارة فهم توت سويت اسأل الإكسبير دونك انتو ما تسألوا احنا نجاوبوا. تحية كبيرة برشا لفريق الإعداد عبد الحميد ومنال اللي عاونوني برشا في الفقرة هذه بلخص منولة فما برشا أسئلة الحقيقة اللي جايين من الصميم وجايين خاصة من أسئلتكم انتوما. بيسؤلوا لدنك نحكيه على الدهينة قالت لي زعما ندهنوا توا وإلا نستنى وشوي بون هي فما مطرة جاية الحقيقة أيام تخرين دنك ميسيش استنى وشوي حتى الدنيا تسخن ومن بعد ندهنوا كما تعودنا التوينس الكل دنك ندهنوا ديارنا ونضويهم وننوروهم بيانسور الداخل والبرة ولكن نصيحتنا بيانسور إن ردوا بيننا مدينة على خاطر فما دهينة سبيسياليزي بور لانتيريور وفما دهينة بور لكسيريور كيف كيف اللي يحبوا الألوان فما ألوان اللي تسمى يحب يحط لون بار اكزامبل يعني بي كونتراست غري شاربون ولا مارون فونسي معناتها لي كولور هذوما راهم يبلاحوا بالشمس بار لا سويت دونك ردوا بالنا كي نجيو باش نسألوا ساعة على الماتيير نتاع الدينا نتاعنا اسكو بزاده باش نحطوها في الانتيريور حاجه وفي الاكستيريور حاجه اخرى. وبالنسبه للدينا اكستيريور عندنا توا برشا مواد زاده نجمو نستعملوهم البرا باش ما تبلحناش وخاصه برشا ناس مغرومين بالجراف فيتي اللي هو بيان سور في بلوزيور تيب دو غرانولا تلقاو جويتين دونك كل واحد وذوقه واللي مازال حتى دارو جديده ومازال ما لايقش دونك عليه بالمونوكوش اللي هو منه زاد ليقه وبروتيكسيون ومنه زاد اون ماتيير تنجم تدهن به البراني نتاعك ويعطيك كولور دو تيكستور ياسر مزيان وحلو برشا. به السؤال الثاني عاد دروج دونك سؤال اللي هو انا كيفاش نجم نعمل احسن فورما نتاع الدروج نتاعي شنو احسن مقاس في الدروج متاعي خاصة إذا كان بار اكزامبل نحكيو على دوبليكس ولا نحكيو على دار الفوق ولوطا دونك يبداو زوز انديبوندون افيك كاج ديسكالي باش أنا ما نضطرش ندخل المبل متاعي من الشباك ولا نجيب تيليسكوبي يدخلهولي سهلة برشا. دونك العرض متاع الدروج متاعي مينيموم سيسغا 120 ودو بريفيرونس الدروج ماهيش إليكويدال معناتها دور دو بريفيرونس تمشي ساعة معناتها كيما نقولوا 6 7 8 درجات سا ديبوند ولا تخصو بلافون وبعد عندي راحة على كامل اللي دو باليه وبعد نعاود نطلع بالدروج متاعي هذيك أحسن حاجة وأرتاح بالنسبة بيان سور باش نطلع المبل. إذا كان عندك دوبليكس نجم تتصرف كيما تحب أنت باش تولي عندك دوبلوتور مزيان بيان سور دو بريفيرونس الدروج هذه ما تكونش في وسط الصاله دو بريفيرونس اول ما تدخل تلقاها على يدك اليسار يدك اليمين دو تيل فاسون اللي باش يطلع على الليتاج نتاعو يطلع على روحه سينون الباقي ينجم يكون يدور في الريتشوسي مرتاح في عوض ما يشق الدار الكل باش ينجم يطلع على الليتاج. نحافظوا على الانتيميتي خاطر جينيرالمون نحطوا البيوت الفوق ونحطوا لي زيسباس دو جور نحطوهم هما اللوطا. تجريت السطح جو بريفير تجريت السطح نخليوها في اخر الصيف دونك من هنا لسبتمبر دونك فان اوت هذيك اعز وقت بالنسبه لنا احنا. وبالنسبه للسؤال اللي من بعد واللي هو الرونجمون تاع الكوجينه وتحيه لعبدو قال لي اربطها بربي بالعيد خاطر لهنا نحكيو مش كان رونجمون كهاو دونك نحكيو سي تان تو دونك لي توندونس دو كويزين اللي شويه اخر باش تلقاهم موجودين في الفيديو نتاعنا اللي مشينا ودرنا شفنا لي توندونس فما لو موبل اموفيبل تري تري توندونس شمعناه معناتها انا بعد ما نحط لي زيليمون تاعي فما كلكو زيليمون اللي نجمو مش ضروره يكونوا انكريستي ومحطوطين لغادي ما يتحركوش ينجم فما ان اليمون اللي تجبد افيك كاينو سو فورم دو شاريو فيها دونك الساقين نتاعو يبداو عجالي تجبدو تنجم تستعملو تنجم بيان سور تنقلو من بلاصه لبلاصه ينجم يخدم لك هو اون طونك بلان دو ترافاي ومن بعد تعاود ترجعو. وهذه لاستيوس موجوده في الموبل ميديكال سورتو وفي الدونتير سبيسيالمون وين يستحقوا باش يخرج الموبل نتاعو ويستعملو ويعاودو يرجعو دونك هذه سي اون ياسر مزيانة مازلنا مانيش نستعملوا فيها توا في تونس ولكن نخموا فيها نعملوا كوجينتنا ونحطوا لي زيليمون تاعنا ولكن ناخذ ان اليمون يبدا عريض شويه نخليه هذاك يكون اموفيبل يتنحى ويرجع باش كيك نجم نستعمل المساحه نتاعو كونفينابلمون. السؤال اللي من بعد واللي هو مهم برشا لبرشا ناس السؤال يقول انا يا سيدي ما عنديش بلاصه لداخل باش نحط الغساله نتاع نتاع الحوايج دونك حطيت الغسالة متاع المعون غسلت الحوايج جيت نحطها لبرا نلقى السيشوار متاعي ماهوش مغطي دونك كيفاش نجم نحمي الغسالة متاعي دونك يا إما جو في مانفستير بور ان بريو Dans ce cas, مش باش نغطيها كلها في بيت بيان سور، دونك جوست نغطي نعمل ان بريو يبدا اون الومنيوم ولا يبدا حتى بالبوليكربونات هذاك لو ترانسبارون، دونك نجم نغطيها بها، مي دو بريفيرونس كما لقيتش بلاصه في الكوجينه نلقى لها بلاصه في السال دو بان، اذا كاينه واسعه شويه السال دو بان جو بو لانكروستي، وهكاك نجم نعمل ان اليمون بحذاها ونجم نعمل رونجمون نتاع المواد التنظيف. دونك دو بريفيرونس ما نخرجوهاش لبرا خاطر راهي ماهيش ديستيني للبرا باللي زانتومبيري راهي تصدد او فري سونس دو مو، هو ديجا الداخل وبالبلنداب كذا، دونك تنجم زيد بطول الوقت نجم تصدد لك. ولذا دو بريفيرونس يا اما مغطي السيشوار نتاعي كيكا نتهنى عليها والا نلقى لها بلاصه في السال دو بان هكاك تبدا كبيره وواسعه ومزيانه. السؤال الاخراني بيان سور اللي نختموا به فقرتنا اسال اكسبير، العرسه جاتني عرسه في وسط الساله نتاعي، انا لا نحب نعمل بيبليوتيك لا نحب نعمل شيميني لا نحب نغلفها، دونك شنو هو الاستيس اسما؟ انا عندي استيس ديما نخدمها للكليونات نتاعي وناجحه 100% كلكو سوا في الديار والا حتى في لي سالون دو تي وفي لي ريستوران. وين عندي مشكله نحاول نلغي الوجود نتاع المشكله هذيك؟ كيفاش؟ اذا كان عندي عرسه في الوسط نجي نغلف العرسه نتاعي بالمرايه، دونك نعمل لي كات فاسل كلهم ميغوار، تولي العرسه اون ديغي ماهيش موجوده. علاش؟ على خاطر باش تعمل ريفليكسيون تاع الاسباس اللي موجود الكل وتولي العرسه الي ان اكزيستانت، وتولي بالعكس ال ريفليت لا لوميير ال ريفليت لامبيونس. وهذه استيس معطيها لكم كان اكسبير في اس ال اكسبير. خليكم معنا في ارشيماك، انا رجعي
1: pour les coulisses l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawar FM.
2: Publicité.
3: Olly, ma nilqash promo à la resto.
4: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kun. Mais les tenis les jemaa m'a Obo, menu Crispy Shabata, y walli b'achre les vautes amie, fi oult se prachnel foumitine. Mais les gis Maxit, ou qu'olli chelqi. Andek Orange.
2: Jouhara FM.
1: Publicité.
5: Tassmo. L'ahad, m'tis à l'achre, Archimag, ma Asma Jerbi.

9 45 دقيقة على موجة جوهرة فام. تو سويتش نهزوكم توندونس ميزون، توندونس بيان سور 2026-2027. مشينا لجنيف، عملنا دورة مزيانة وجبنا لكم من ميزون دو موند. دونك شنو جديد ميزون دو موند؟ معروفة بيان سور اللي فيها لي ديرنيير توندونس، وتلقاو زادا كل جديد كلك سوا في الديكوراسيون، في الموبل، في المعون. دونك باش نمشي ونكتشفوا مع بعضنا، خاصة بعد لو سالون دو ميلان دو ديكوراسيون، شنو جديد في عالم الديكوراسيون. دونك بيان سور اللي يتفرج فينا يمشي ديريكتومون للفيديو اللي موجوده على صفحتنا في جوهرة فام، ندخلوا نلقاو بيان سور عالم كامل من الديكوراسيون. خلينا نبداو اول حاجه باللا ميزون بلاس دي تابل، نلقاوها فلورال، نلقاو لي كولور، فما مزيج من الالوان، الفير، لورانجي، لو جون. دونك السنه 2026 اون فا اوزي لي توندونس دو كولور، وزيدا فما اون فا اوزي زيدا لي اكسسوار، خاطر لي اكسسوار ما يموتوش. وزاد كيف كيف عنا التواول، التواول اون سيراميك اللي هما تري توندونس توا 2026-2027. تلقاها الطاولة اللي كلها معمولة باللي كارو دو سيراميك الصغيرات. عنا لي شيز لونغ زاد كيف كيف في الجاردان، اون ميم طون شيز لونغ وينجم يولي وزاد كيف كيف دونك يولي الصالون. دونك يتحول بظهر هكا صغير، يتعمل فيه دي كوسان بيان سور امبيرميابل، ينجم يتحول شيز لونغ والا زاد صالون دو جاردان. C'est les tendances 2026. Les tabourets en céramique, rajout barcha, donc bde ou haka chouaya 2021 ou rajout tawa. Le rotin, donc nalkaouze les fils. Ou le haja jdid tendance, les malkina hesh mzelt mojouda anna, hiya les tapis extérieurs. Les tapis extérieurs talka en floral, talka tapis khasa bel l'extérieur, et les tajm tchotta f salon de jardin. Les miroirs, les accessoires zeda kif kif. Surtout les accessoires florales ou les chats de l'intibéhi, les accessoires en cuir. Les hi haja yesser mzien al shofta kem fil maison du monde. Les accessoires, les talqa décoration, talqaam des chiens ou talqaam des animaux, marmoline en cuir 100%. Izaino behom sous forme yemma mkhadad ou ella izaino behom haka yabdew fouq taoula, yatu ambiance hlowa barsha. Les chats de l'intibéhi zede kif kif le terrazzo, li houa c'est un mélange m'ta ارخام ومتاع بيان سور كوارتز اكسيتيرا. دونك تلقاوها توندونس في لي زيماي وفي الفوقاني نتاع التواول. كما قلنا زاد رقعه الشطرنج جوا لي توندونس الحسنه اللي موجودين في الشطرنج واللي زليمون نتاع رقعه الشطرنج سون تري توندونس. ونلقاو لينوكس بروسي ولا فينيسيون الومنيوم وينوكس في لي لومينير. نلقاو زاد لي لومينير اللي هما دو غراند فورما، منها ان اليمون ديكوراتيف ومنها زاده كيف كيف يكون لومينير. لو موبل اللي يبدا اشوفي والا نحكيو زاده على لي تابل دو نوي والا لي كوافوز، تلقى منه فيه القجر، تلقى في وسطه هو لو ديزاين، ما عادش لو ديزاين الي ديسوسيي والا كل القجر فيه ديزاين نتاعو، تلقى ديزاين كامل ومن بعد مقسم. لي بورت كوليسانت اللي تلقى فيها مارياج ما بين دو ماتيير، تلقى لو بوا ماسيف راجع بقوه، وتلقى زاده معاها le fer ou elle le métal, quel que soit fait les accessoires ou elle fait les portes. Bien sûr, n'argent les céramiques, les houes très tendance ou certaines les céramiques émaillées et les qdim, les filles la profondeur, maoujoud bikathra ou les accessoires les bel belar colorés qui m'a zeda kif kif le rotin, zeda maoujoud fil crécy très tendance. Et céramiques, mchken maoujoud fil les plateaux mta atoué ou maoujoud hatta fil les façades mta les bahus ou les éléments de rangement ou ولهنا نقول لكم اللي ماهوش عائق الرزن نتاعو خاطر انكروستي في وسط البوا. بالنسبه لي تابوري لي توندونس جيومتريك طالعين على الاخر مزيانين، ونلقاو لاسك معناتها لو بوا سكولتي لو بوا ماسيف، نلقاو اللوح نتاعنا الصم راجع تري توندونس، اي لي فورم كورب اي سون زيد تري زلا مود، وتلقاهم موجودين كلك سوا في لي بانكيت والا تلقى سو فورم دو تابوري. ولي تابوري هذوك موجود معاهم زيد التغليف نتاعهم، مره تولي طاوله، مره تولي تابوري، ومره تولي زيد بوف ديكوراتيف. Et le métallique, surtout le côté doré, donc doré quel que soit donc doré mtanal li nhabou, donc le mzien ou la brossé et les très tendances, ou le métal bi anwa'o lkol, ou narjou zada les céramiques f twawel ou les céramiques f les tabouret, ils sont très tendances. Twawel mdawrin
دونك باش تشوفوا حاجه باش تعجبكم برشا. الصينيه نتاعنا القديمه اي نعم هذيك كالصينيه اكل المعموله المختلي اللي نشريوها من البلاد العربي نتاعنا الي اوسي تري تري تري توندونس وكل الفوقاني نتاعها يتنحى ويرجع تري على مود وماذا بينا احنا نثمن زاد الموروث نتاعنا ونرجعوا نحطوها كل سوا بوا تبدا سكولتي ولي تري شير راهي برا مش كيفنا احنا دونك يا اما بوا سكولتي والا تلقاها زادة معناتها موجودة الفوقاني متاحة بلاتو بالنحاس وإلا أحديد مختلي ياسر مزيانة وتخي تندنس وكل عادة تدخيل التكستور الغوتان ونرجع ديما لماتيار بروت لماتيار اللي فيهم روح نلقاها زادة حتى الساقين متاع تواوي الأنفانت رجعوا تخي تندنس وإلا زادة أن سيراميك وإلا أن ميتال دونك الميتال السيراميك البوا ماسيف والبوا سكولتي هما les tendances ou la chose جديده زاده في لي باهو اللي مغروم باللي زليمون دو رانجمون ولا في بيت فطور عندنا التدخيل نتاع البابي بان في وسط لا فساد دونك تلقى فساد فيتري وتلقى في وسطها بابي بان وبعد فوق منه باللار لي ميغوار زاده دو غران فورما اي سون تري توندونس بور 2026 2027 انواع واشكال دونك تلقاها من اللي داير بها دونك سكولتي اللي تلقاها بالبوا سورتو الميتاليك افيك بليزيور فورما ومن الكلاسيك للمودرن وراجعين تري توندونس لي ميغوار كلاسيك نتاعنا كالباروك دونك نجم انت تبدا عندك لونتري برينسيبال فيها هكا توش مودرن مزيانه لي كولور يبداو اوني ان بيج ولا ان غريج ودخل في وسطها ميغوار كيما نعرف انا سكولتي باتيني مزيانه والا زاده تبدا سكولتي تبدا بالقديمه هذيك نتاعنا بالدوري حلوه ياسر وتري توندونس مي دونك ركزوا على لي ميغوار الكبار اون فا اوزي لي كولور زاده كيف كيف les éléments de décoration نلقاو فما des éléments كيما الكوكياج donc فما profondeur de couleur ou تبداو ميتاليك et surtout les formes florales les formes rondes اللي نلقاوهم موجودين الروتان زاده كيف كيف والretour au céramique donc le métal et céramique ال كيما قلنا le rotin ونلقاو les tableaux في وسطهم هما donc في وسط هذايا الكل نلقاو des tableaux abstraits qui sont aussi très tendance. Les tableaux abstraits et نجم يكونوا زي مفاجأة خليني نقول لكم لقيت المظلة التونسية متاعنا comme un élément décoratif. اي نعم دونك المظله نتاعنا نلقاوها في كل بلاصه في تونس ما شاء الله دونك المظله نتاعنا التونسيه ياسر ابريسي الغادي اي ان اليمون ديكوراتيف بزو معناه نقولوا احنا يبدا موجود في لونتري الحاجه جديده توندونس اللي لقيناها واللي جبناها لكم سي لو ماكرامي في لي ريدو دونك تلقى لي ريدو اون ماكرامي لي تابل دونك اون فا اوزي لي تابل نتاعنا تلقاهم يا اما دي سكولتور انيمال والا دي سكولتور حتى في فورما نتاع ايد هكا زينه دونك وكبيره وفوق منها فوق السكولتور هذيك تلقى موجود البلار بالنسبه للي شامبر نلقاو لو موبل اللي ما يخش برشا اسباس غير تراكتابل والا الموبل اللي كان سالون يتحل دونك تولي بيت نوم اي لي تري توندونس سي نلقاو لي كوير مع الميتال رجع تري توندونس اي سورتو التواول نتاعنا كيما قلت لكم اللي تلقاهم المنقوشين اللي حلوين نتاعنا تراديسيونيل ياسر على مود سورتو دونك ومحبوبين برشا بور دونك لوروب اون جينيرال ويعرفوا قيمتهم ويعرفوا كيفاش يثمنوهم دونك تلقى طاوله قديمه تحط فوق منها بلاره تعطي حاجه مزيانه برشا بالنسبه للي كانابي لي كانابي شيسترفيلد بيان سور دونك موجودين تلقى لي توندونس مودرن اللي تبدا الساق نتاعو خبية الداخل تلقى الميتال مع الفلور دونك لي توندونس جينيرالمون نلقاو القعده الكونفورتابل والمزيج ما بين لي كولور دونك لي سالون باش تلقى باغ اكزومبل ان كانابي 3 بلاص كولور ان كانابي 2 بلاص اون اوتر كولور ومعاها لو فوتوي اون بلاص ديما فما ان مارياج انتر دو تيكستور دو كولور ومعاهم زاد الطاوله اللي هي تكمل تعطي لامبيونس الكامله وتعطي الزين نتاع السالون تاعي السالون كونفورتابل اللي هو سو فورم دو بوف كبار واللي بيسير نتاعو صغيره اللي تري تري توندونس والموبل القديم نتاعنا نحبكم تدخلوا الفيديو وتثبتوا بالديتاي
عملنا دورة ياسر مزيانة اللي بيان سور مغروم بالسيراميك ومغروم بالغوطان ومغروم بالميتال باش يلقى جو. والمفاجأة اللي لقيتها في الميزون دو مون دو جنيف، تعرفوها كالباراسول اللي معمولة بالقش اللي تلقاوها في البحورات متاعنا، هذيك سي لا توندونس موجودة في وسط الديار ولي تخوشير يا جماعة، ماهيش رخيصة. وزادة كيف كيف باراسول اللي معمولة بالمكرامي، دونك هذوما لي دو توندونس دو جاردان، الغوتان المكرامي والقش، القش في الفورم بروت متاعو اللي احنا ما يمكن ما نش عاطينو أهمية في تونس خاطر نلقاو فيه بارتو، ولكن عنده أهمية كبيرة بالنسبة دونك لي توندونس العالمية في الديكوراسيون. دونك نحب بنقول لكم اترافير الفيديو هذية انه عنا لي ماتيير بروميير الكل باش نجمو نبدعو في تونس. عنا لوغوتان، عنا البوا ماسيف، عنا الميتال مختلي، عنا البوا المنقوش، عنا كل شيء الفايدة في الذوق، ونعرفو كيفاش نلمو لي زليمون مع بعضهم. واللي عنده سنا قطعة انتيكيتي هكا قديمة مخباها ومازال ما يعرفش كيفاش الا مي اون فالور، السنا هو لا توندونس دو ماكسيماليزم، دونك يخرج القطعة نتاعو ويحطها مع حاجة مودرن، يزيدها لي كولور ويلقى حاجة هارمونيوز ومزيانة برشا. حاب نقولكم ميرسي اللي تابعتونا اليوم في أرشيماك، تلقاو الحاجات اللي حكينا فيهم الكل اي سورتو الفيديو هذه ترجعوا لها في صفحتنا الرسمية في جوهرة اف ام، تلقاو بيان سور كل جديد كالعادة في أرشيماك. شكرا لكم، بقية متابعة طيبة لبرامج جوهرة اف ام، اتري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتو موتو
2: من نص النهار للساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتو موتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-975 ou 23-478-700.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
6: خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
7: رد للموجة اسمع جوهرة أفهم.
8: في المستير وين نهدي على 89
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
10: هذا الموجز الإخباري. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب صخير اليوم بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. الدكتور السخيري أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة أحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم الموافق لل 17 من مايو من كل عام أن حوالي 2,400,000 شخص في تونس مصابون بالمرض ولم يتم تشخيص سوى 49% منهم، مشيرا إلى أن 16% فقط من المرضى المشخصين وصلوا إلى الهدف العلاجي. كما أوضح الدكتور أسخيري أن هذه الإحصائيات التي وثقتها منظمة الصحة العالمية في تقرير أعدته العام الماضي تبين أن نسبة المرضى بارتفاع ضغط الدم للفئة العمرية بين 30 إلى 79 عام تبلغ 36% مقابل 34% مسجلة على المستوى العالمي. قدم وزير البيئة لحبيب عبيد خلال الأسبوع الجاري دراسة مشروع لتعزيز تأقلم الواحات التقليدية بولاية توزر مع التغيرات المناخية تناهز كلفة إنجازه 45 مليون دينار. يهدف هذا المشروع الذي يشمل 29 واحة تقليدية بتوزر إلى دعم التأقلم مع التغيرات المناخية وقدرات المتدخلين وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير طرق الري وتوفير أصناف متأقلمة مع الجفاف وحماية الواحات من الحرائق. دوليا، أعلن رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب منذ عام 2024 إلى اليوم تقدر بأكثر من 25 إلى 26 مليار دولار أمريكي. أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس أنها قامت بترحيل أليكس صعب الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو ولمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بعد أقل من 3 سنوات من عفو الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن رجل الأعمال في إطار صفقة لتبادل الأسرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار
11: www.jawharafm.net
12: جوهر FM تندنس
13: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
14: أريدو، طور عالمك.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، ولما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقر طوندونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 10.5 مليون دولار أمريكي. شو الرقم هذا؟ الرقم هذا تعلن عليه أبل، وهو استثمار جديد ضمن خطتها لتعزيز المشاريع اللي تهم الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في الهند. تجي الخطوة هذه في إطار استراتيجية شركة الأبل باش توصل إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2030. والهدف من عند أبل من خلال الاستثمار هذا هو تطوير أكثر من 150 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهي قدرة تكفي لتزويد ما يقرب من 150 ألف دار بالطاقة سنويا. وتسعى الشركة إلى توسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. هذا الكل باش يكون في وسط السوق الهندية. نعرف اللي كانوا أبل تتعاون في المبادرات هذه مع شركة كلين ماكس الهندية المتخصصة في الطاقات المتجددة، واللي سبق لها بالشركة في مشروعات للطاقة الشمسية باش تخدم مكاتب ومتاجر أبل في الهند باستخدام طاقة نظيفة بنسبة 100%. شركة الأبل تكشف زادة كيف على استمرار جهودها البيئية عبر زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، يعني لبرودوي روسيكلي في الأجهزة متاحة، وتقول اللي كونوا 30% من المواد المستخدمة في منتوجاتها خلال عام 2026 باش تكون دي برودوي روسيكلي 100%، إلى جانب الاعتماد على الكوبالت المعاد تدويره في الباتري وتقليل استخدام البلاستيك خاصة في التغليف. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن جوهر اف تندونس. جوهر اف.

0: هدايا من عندنا احنا من فريق موزيك جينا. خليني اقول سامي ذويهري اهلا وسهلا ومرحبا في الاخراج التقني، عبد الحميد بالعجوزه في الاخراج الرقمي، وانا معكم احلام غيلان مقدم ميكرو دنيا ما فيها بي فقرات موزيك جينا. نقولوا يا مرحبا،
1: صباح النور،
0: وينك؟
1: شنحويك
0: شن حلمي قاعد؟
1: الحمد لله عايشك.
0: لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله لاباس، ان شاء الله نهايه اسبوع سعيد للناس الكل. ولا بدينا في التحضير، في تحضيرات معينه، بدينا كما تعرف اخر العام دراسي توا، فهمتني؟ الناس الكل كي حتى احنا في التكوين المهني زاد كيف قاعدين نعديو للوليدات وكل، دونك فما شويه خدمه هذاك.
0: ما حكيناش برشا احنا على التكوين المهني، شاف خلال البرمجه السنه حكينا برشا على جمعيه فن الطهي للجميع، دونك ماذا بينا نعرفوا كلمه على التكوين المهني هذايا، شنو هو اللي باش ينجم يخول للتلميذ اللي تجي يقرا عندكم ولا طالب، شنو هي الفورماسيون، شنو نجم تحلوا ببال، نحكي وهذه شوية أخرى في هدرة الكوجينة. يلا موزيكا ورجعينا.

0: جيد، أهلا وسهلا على الدنيا وما فيها جورة فيم. خليني أقولكم اللي الجو يستنى فيكم، يلا كل حد معانا تدخلوا معانا الفيسبوك لايف وكيف كيف تكتبوا لي كومنتير. أنا توا نحب نشوف أصحابي متمكنين ما همش متمكنين، قويين شوية هكا في الألعاب ولا ليه. حب نعرف، أنا حاجة نحب نسألها جست سؤال خفيف برشا، هو باش يكون الحقيقة بنمشي مع شكون مش معنا نسبح عليهم قبل. سبوحة بونجور.
1: صباح النور والسرور ليكم خينا المستمعين زملاء
0: الحافلة. ودي ما خليك قريبة للميكرو، قالك سامي هكيك نحبه بالسوية يوصل. يعطيك الصحة سبوحة. اليوم حضرتنا دبارة مزيانة هكا ولا ليه؟
1: اي
0: شنية الدبارة اليوم؟
1: عين السبانيورية.
0: عين السبانيورية ما شاء الله، زعما زلت عينتها كيكة.
1: أنا
0: في بالي عين التونسية يا أختي، ما فهمتش علاش. أو عينينا مش ناقصة شيء، التونسية الله وحد عليها زيدة. فمش حاجة تجي في الماكلة على تسمية رجل.
1: رجل؟
0: إي. شايف أي عندك؟
1: شايف
0: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أمشي شايف، أمشي.
2: ما
0: لقيتش.
2: فجأتني انت تو.
0: فجأتك مال شنو؟
2: فجأتني.
0: بطبوط. دونك لقينا اسم. اي سيدي مش
2: بوليس مكتف.
0: بوليس. ما لعبوش في الاختار.
2: ما لعبوش.
0: ما لعبوش في الاختار. دونك خليني نقول له ساعة صباح الخير عاطف، اهلا وسهلا. عطيوه مثالش ان دكتورنا الغالي العزيز عاطف، اهلا وسهلا.
3: عسلامة.
0: سبا صوت واصل سامي هكا مريقلة زايد مع الطبيب يفهم ريته. أي سيدي أول حاجة نحب نقول لك ألف ألف ألف مبروك عاطف جراد، طبيب تخرج مقيم هالأيامات هذوما. نصفقوا عليه ولا ما نصفقوش؟ برافو يا عاطف. اليوم موجونا ديما في الموسيقى وفي الموسيقى جينا البنة متاع الماكلة، بنة الموسيقى. وزيدة يلزمنا كور ميديكال يقول لنا صحيح ولا غلط. هذا اليوم جينا عاطف باش ينافس الدكتورة إيناس سليم. دونك عاطف يقول لك ألف ألف مبروك، متخرج جديد دونك في المناظرة الأخرانية هذية الغزيدنا. نحكيه على كلية الطب بسوسة ابن الجزار، نحكيه الحائزة على المرتبة الأولى وطنيا في النتائج تبارك الله متاحة الجامعة كليتنا، نقوله كلية ابن الجزار. بعد نرجع لك أنا توا، خليك معنا في الجو توا وفي الألعاب قبل ما نمشي للغوسات متاع اليوم. قولوا لي شكون يعرف هل الحوت يعطس ولا لا؟ يلا شايف، يلا الحوت يعطس. هاي طبيبنا.
3: لا
0: الحوت ما يعطسش. صبوحة كيف انت تحلم؟ تحلم بالكولور ولا لا؟ اي الحلم بالالوان ولا
1: نحلم بالكولور مالا
0: الحلم
1: دي زادة
0: تراها بالالوان الحلمة. اي به شايف
2: نوري بلون ديما قديما
0: يلعب القديم شايف. يلا دكتورنا جينيرالمون
3: بالالوان
0: بالالوان
3: هي بلوتو انفلونسي بال قبل حتى بالتلافز كي كانوا نواري بلون ولات انفلونسي والعباد تشوفها نواري بلون.
0: تسمعوا العلم، شفتوا العلم، شفتوا القرايه كيفاش يا عبد الحميد، شفت القرايه. به نمشي لحاجة أخرى.
2: عطينا الأجوبة.
0: لا لا لا الأجوبة عند الأجوبة عند الطبيب اللي قال المصحة. عندي
2: يعطس ولا ما يعطسش؟
0: طلع يا سيدي ما يعطسش.
2: ما يعطسش.
0: به الضحك يحرق لي كالوري ولا لا شيف؟
2: يحرق.
0: يحرق لي كالوري.
2: يحرق.
0: طبيبنا.
3: إيه يحرق.
0: عاطف يحرق لي كالوري.
1: يحرق.
0: يحرق. طبيب يا أي مال أضحكوا أضحكوا قد ما تنجموا في عوض الغيش تقعد محرومة من الماكلة انزل على الضحك. يلا في خمسة ثواني تعطيوني خمسة أنواع ماكلات في خمسة ثواني. يلا تعطينا توقيت يا عبد الحميد شيف. توقيت سامي. تك تك تك يا سامي ما عليه ذيك. يلا نبداو شيف.
2: أنواع ماكلات شنو؟
0: ماكلات اللي تحب عليهم خمسة ثواني.
2: سلطة تونسية، سلطة مشوية، سلطة حورية.
0: لا لا
2: شنو؟ شنو؟ شنو؟
0: خمسة فيسا فيسا نعاودوا نعاودوا مثال خمسة نبداو.
2: كسكسي مكرونة سلطة تونسية سلطة مشوية سلطة حورية.
0: ما شاء الله عليك.
2: شنو
0: ما شاء الله عليك والله شيخ والله تبارك الله. خمسة أغاني في خمسة ثواني عاطف يلا. خمسة أغاني في خمسة ثواني يلا. ميرسي بوكو يلا وديريكتومون نمشيو للدباره بتاعنا اليوم دبرت لحد مع سبوحه يلا سبوحه
1: هاي باش نعملوا عين سبانيوريه باش نشري تلحه مفروم باش نفوحوا طرف ملح ثوم تابلو كرويه نعناع شايح طرف بابريكا مشاتيا كنوكه ونخلطه بالقدا بالقدا وبعد ديك بعد صمت العظم نتاعي وقشرته ان لاستوس نتاعي هي نجي للبوم منه ومن العظمه ونقصها طرف باش تبدا مريقله خاطر كيف ما تقصش بدا تحط الاخرى يبداو يطايح منه ومنه دونك نقص البوم منه ومنه ولصقهم وحتى ونحطهم ديجا اللحم مفروم حريته على البابي كويسون ونحط فوقه العظم ونبدا ندور بشوي بشوي نحزقها بالقدا بالقدا ونخليها هكا ترتاح نحطها في الفريجيدير شويه لو طوني طيب الصوص اللي هي بالصوص طوماط فريش نرحي في الميكسير انا البصل والطماطم نحطهم ياخذوا غلوه صغيره على الغاز مع طرف زيت زيتونه نرميها طرف ثوم ونرمي في الاخر طرف فلفل باش يبان وكي هاو لو طوني عمل هذاك نخرج اللحم نتاعي
0: أيه؟
1: نحطه في الفور نقبه بالكوردون شويه باش هكا يدخل الواحد الكل نحطه في الفور في الماء الطبق الريسيبيون تاعي باش نحط فيه الواحد نحط فيه طرف ماء ونحط في الفور 30 مينوت ما يقبل 30 مينوت حكايه ربع ساعه ونقلبه للجهه الاخرى نخرج نقلبه ونعاود نرجع ونخرج نخلي يبرد شويه سورتو يبرد ونقص هذا الغندال نتاعي خاطر كبده سخونه تتفتفت خليها تبرد شد روحها بعد تقصها وتاكل صحه وبشفاء تحب تعمل معاها فريت تحب تعمل انا الاكثرين نعمل معاها خضره سوتي مش حتى سوتي معناتها انا سوتيها انا نقصها ديلا مات جويده على الاخر نقص تويكه القرع الاخضر كعبه القرع نقص على ثلاثه وبعد نقص على زوز نحيلك الداخلين نبدا نقصها ديلا مات صغار صغار البصل كيف كيف نقص ولا مات صغار صغار الفلفل اللي لميت صغار صغار نخو الاصفر والاحمر واللي تحب قلبي باش نبدا محلاها.
0: اي.
1: وبعد نحط طرف زيت في القلايه وطرف زبده انا. نجي في غوفونيغ ما هكا نبدا بالبصل القبل.
0: اي.
1: وبعد ديك نرمي الاخرين نجي في غوفونيغ بعد ديك نرمي عليهم طرف ابين زعتر. وفينيغ
0: بلزاميك
1: يس
0: رخيص برشا الطماطم الفريشكه
1: حتى الفينيغ الاخر بلاش تحطو باش يعطيك النكهه محلاها وما لازمش تب برشا خاطر لازمك خوستيون كي تاكلها تتقرمش تشيخ عليها مش طيبه طيبه اللي تولي دايخه
0: ايوا ما تدوخش
1: ما تدوخش
0: لا لا
1: وتاكلوا صحه وبشفاء
0: يعطيك الصحه دونك قداش تاخذ نوت شيف على عين اسبانيوريه ما قالتش بتبوت هاي ما قالتش بتبوت امشي معاها مليح
2: هو شنو العين السبانيوريه فيها بليزور ميثود
0: اي
2: فهمتني اول حاجه صار نختاروا الحم نختاروا الحم تاعنا دو بريمي كاتيجوري دو بريمي كاتيجوري ويكون واذا كان مش واذا كان مش نرحيو فما زوز فما شكون يرحيه فما شكون يبسطو يبسطو بسطه دونك اذا كان مش اذا كان مش نرحيو باش نرحيو مرتين خير مرتين خير واقل شحم واقل شحم يمكن خاطر ينجم يعمل لك الفراغات من بعد سينو هذاك هو الكل سينو هذاك هو معناتها دونك يتفوح يتفوح عادي فما شكون اللي يعملوا دي بتي ساليف يعمل اف دو كاي اف دو كاي صغيرات ويعملهم صغيرات ويعملهم دي روندير صغار فهمتي بالاف دو كاي بالاف دو كاي دي روندير صغار باش يخرج اي صغيرات ينجم يتفنن كل حد وكل حد كيفاش كيفاش يخدم
1: اميز تقول تجيك هكا تغير
0: احلام ولا سي بو دايا سي بو حتى افواح
2: اي فوالا
0: ويعطيو منظر نمشي مع الدكتور انا توا خليني نساله على عين اسبانيوريه شنو تعرف عليها وخليك ديما قريب الميكرو اي قل شنو تعرف على عين اسبانيوريه
3: الحقيقه ما عندي عليها حتى فكره
0: مشكلة فيكم انتم والله
2: طيب له ان شاء الله ومنه ربي يفضلها طيب له.
0: اما عين اسبانيورية كي سمعتها توصف فيها شنو رايك توصف فيها صديقتنا اليوم سبوحه كيفاش دورت لك عين اسبانيوري بالشفر هكا بالكدير رموش كبيره ولا رموش مصطنعه زعما
3: تنجح تنجح
0: تنجح دونك تنجح حتى في البروتين اللي فيها الماكله اللي فيها دونك تمشي مليح يهمنا برشا كي نسمعوا من عند الدكتور احنا شاهدنا كي من هذه دكتور شنو تحب في الديسير انت كي تبدا الماكله مثلا معها سلطه شنو هي السلطه اللي تحبها
3: وهذا بريفيرونس ديما سلطه ما كثرولهاش من الزيت خاطر الزيت كالوريك برشا غير فكاهو تكفي
0: ايوا غير نقول لكم راهو راهو في دل الروح
2: او تدخل في الصحيح
3: ودي سير مثلا حاجه زاد خفيفه كعبه تفاح
0: اي ما نعملش جاتو لحويجه هكا ندلوا رواحنا
3: اي هو الجاتو يظهر معناها صغير وكل ما راهو كالوريك برشا
0: هم يحير في الكالوري
3: فوالا
0: بيان سور دونك نردوا بينا برشا ونحاولوا باش خليوا نهار حد بركا ندلوا فيه احنا عاملين الفقره دل الروح مع الدكتوره انس سليم باش ندلوا شويه نحسوا بالجمعه كامل لكن هل حد نتفرهدوا
3: صحيح
0: هكاك انت معانا اليوم باش تتفرهد شويه
3: هو ديما فما تشيد داي لازم نهار تبلبص فيه كانك شادد فيه الرجل
0: ايوه
3: ايوه اكونديسيون كو معناها ما تبلبصش برشا
0: مش برشا به وانت كطبيب متخرج توا
3: واللي مش مقيم
0: مقيم خليني نقول مقيم غيزيد غيزيد او معناتها غيزيد انا راهي ماشي لعب دونك قداش قريت من عام
3: توا بريسك 6 سنين
0: هاي حتى بعد نقطة سنوياك شوية هكا والمستمعين يسمعوا مليح الكواليس أنك باش توصل طبيب غيزيدون معناها راهو ماهوش ساهل بالكل خليني نقول زادة اللي العشويات توا اللي باش تجي نتاعكم انتوما نتاع التهاني اكيد يا ماما راه فما شكون باش يجي اليوم تو نفهموا شنو زعما نجموا نفرقوا في عشويه فيها الطبيب نحكيوا على الغيزيدانا شنو هو الجاتو اللي باش نجم يكون شنو هو الجول باش نجم يكون زعما فيه حصيله ما فيهوش اذا تنشوفوا من بعد شويه اخرى مع عاطف اجراد طبيبنا المستقبلي دونك شيف الجراح باش نحكيو بعد بيان سور شيف تزكي انت اليوم الغوسيت نتاعنا
2: به
0: بيه دونك صليت خفيفه مغيفه زيت بالضبط وتمشي يمشي معنا زاد على زيت زيتونه
2: كما قال فهمت لي توا صيف دونك ماذا بينا سلات فرويس جاي الغله جاي الغله تو باش تبدا باش تطيح الغله
0: تسبق انت تسبق دونك ماذا بينا
2: بوركوا با كيفاش؟
0: اسبق انت كل على سلات فرويس
2: لا لا كيك جات دونك ماذا بينا نستغل نستغل حتى سيدي حتى مش سلات فرويس خذ كعبه غله كلها هكا
0: اسهل حاجه
2: اسهل حاجه
0: ما ولينا ياسر خير من بعينينا احنا بتاثير مواقع التواصل الاجتماعي زاد الحقيقه كيفاش يحطوا لك كعيبه التفاح ويزينوها يضربوا ساعه في تحضيرها في الماكلة ناكلوا شطرها دونك مازلنا متواصلين معكم موزيك جينا في موعدها كما كل نهار حد من العشرة لل 11 خليكم مع الموزيكا وخليكم معنا راجعين

0: مرحبا بكم من جديد على الدنيا وما فيها. خلي جو الموسيقى وجونا ديما حفيلي اللي يحب بعد شويه يسمع كزدورة موجوده عندنا زاده كيف كيف كزدورة. انا ديما نقول كزدورة ما نعرفش علاش، ممكن شويه من الموروث متاعي انا صغيره هكا في الكلام، اما خلينا نقولوا راهو تلقاو ديما الفن اللي تحبوا عليه، تلقاو زاد البنه اللي تحبوا عليها. نجموا تشاركونا على 73 275 800، سينو 36 300 ألف. تلقاو سعاد في استقبال تليفوناتكم، مرحبا بكم. اذا تحبوا تقولوا لنا اي حاجه تحبوا تعرفوها في لي غوسيت اهلا وسهلا بكم. زاد تحبوا تسمعوا اغنيه مرحبا، تحبوا تشاركونا في الالعاب مرحبا كيف كيف. خليني نمشي بالعاطف، قولوا اهلا وسهلا مرحبا يا عاطف.
1: مرحبا بك مرة أخرى
0: الدكتور عاطف، بالتو نسلس روحي كلمة الدكتور. اي
1: مرحبا بك. لاباس عايشك
0: عاطف؟ نحبوا نكتشفوا اليوم عاطف جراد طبيب مقيم اللي تو باش يكون في مستشفياتنا التونسية. ساعة أنا فرحانة برشا اللي كي قلت وقال لي ليه مقيم بالمستشفيات التونسية، معناها مازال ماهوش ناوي يخرج.
1: مازال
0: مش ناوي، ونفرح برشا راهو كان ما تخرجوش الحقيقة، وربي معكم إن شاء الله. هذا شو نقول أنا. نحكي على الأطباء الشبان.
1: أيه تفضل.
0: أطباء الشبان والمتعارف توا عليه واللي قاعدين نحكيو فيه والبوليميك اللي موجودة هذية باش نتخطاوها توا في سونتي بلس، باش نحكي فيها برشا هذية. تستناو الموعد معنا إن شاء الله الخميس. دوك باش نحكي معاك، قديش قريت باش وليت طبيب مقيم ساعة؟
1: ملول تقرا 5 سنين. بعد عام 5 متاعك تكمل عندك من جوان حتىكش لديسمبر تحضر فيهم الكونكور واللي هو كونكور دو ريزيدانا.
0: اي
1: بعد تعدي في ديسمبر وبعد تدخل ان طونك انترن اللي هو سادس عام معناها.
0: اي
1: بعد في زون هكاك مي تهبط الريزلت نتاع
0: كيما سنة
1: فوالا
0: كيما سنة. وكان حفل تخرجك الحقيقة ان شاء الله الف الف مبروك ليك وللعزيز عليكم ان شاء الله. نهنيها زادة نقولها الف الف مبروك. هذا يكون الحقيقة مجهود الساعة نتاعكم انتم اولا، ثم المجهود الحقيقة القياسي هو الاولياء زادة، ربي يفضلهم ويحميهم ويفرحوا بكم أكثر. دونك في المجمل 7 سنين. كان نعرف نحسب هنا ساعة
1: ستة
0: ستة ريتني كيفاش حسابي هنا علاش طلعت حالة في الحساب
2: حاسبين.
0: دونك 6 سنين.
1: أيه.
0: 6 سنين هذا للتخرج الكونكور نحكيو ريزيدانا.
1: اي من بعد تكمل
0: الاختصاص،
1: اي تكمل الانترنام تاعك تدخل ريزيدون بعد تكمل 6 سنين كوما.
0: ايوه تدخل ريزيدون. من بعد وقتاش تتوجه الاختصاص؟
1: كتكمل الكونكور نتاعك ريزيدانا
0: اي
1: سولون الروم نتاعك وقتها تختار الشواء، تعمل الشواء نتاع السبيسياليتي نتاعك.
0: تري بيان. انت كيما شو حبيت؟
1: كيما معناها في الباك معناها كل نوت هو باش تختار سولون سكور السبيسياليتي نتاعك.
0: تري بيان. اي شنو ناوي انت؟
1: الأكثرية حاجة شيروجيكال معناها
0: حاجة في الجراحة.
1: فوالا
0: استيتيكا.
1: لا لا
2: قصتهم غادي
0: كيف انت وش لقتوا بيا في ساعة. ان شاء الله ربي ينجحك. انا فرحانة برشا اللي انت موجودة معنا الحقيقة وشايفة فرح القلب. دونك فين قريت انت في البريمير نتاعك ولا الليسي نحكيو؟
1: في الليسي قريت في الليسي حارياض.
0: اي والباك نتاعك غادي.
1: اي
0: ما شاء الله معناها هوني نبغى وحدك ما شاء الله بالحق يعني ما فماش ستريس نتاع يزمك تكون انجب النجاب يزمك تكون لوليني انت وجايب لا موين هكا، فما الضغط هذا ولا ما فماش حقيقه؟ نحبوا نحكي ورا بصراحه
1: هو يعني
0: كل ام تتمنى.
1: اي اما الحقيقه يعني من الليسي تبدا ظاهر معناها
0: ما شاء الله انت من الليسي ماخذت نيتك وحدك.
1: اي
0: قداش موين في الباك؟
1: افيك لا مونسيون تري بيان
0: ما شاء الله. بارك الله
2: ما شاء الله
0: ان شاء الله يا رب.
3: قعد في تونس
0: وانا جوستمون الفرحه الكبيره قعد في تونس وحابب على تونس وان شاء الله تكمل هكا على خاطر انا قاعده نتبع برشا توا في الحركه الحقيقه نتاع الاطباء الشبان. لازمنا نفيقولهم شويه ولازمنا نقف معاهم بالكدا بالكدا بالكدا. هذه راه هذه هو وين ذخر و قوة البلاد التونسية. باش نتعدى بكم الجو هذايا شوية. أي خليني نسألك أنت بالذات يا عاطف يا دكتورنا، لو كان جيت مدينة شنو يكون اسمك؟
1: شو اسمها هي؟ إبيزا.
0: عليه؟
1: خاطر فيها الجو.
0: نفرح هنا لا سمعت بيه بحب الجو. اي تري بيان بي شيف. لو كان جيت اغنيه شنو تكون؟
3: تبعني
0: امريك امريك بي. خليني نسال صديقتي انت لو كان كنت قصه شنو يكون عنوانها؟ خذ الميكرو.
4: عيني عيني قصه شكون عنوانها؟
0: اي
4: خرافتي
0: خرافتي. حمايد انت وكان جيت بربي غنيه شنو هي الغنيه نتاعك؟ فيزا فيزا فيزا حمايد غنيتك. اه لقيتها ولا ما لقيتهاش؟
3: قصيده قصيده شنو هي؟
0: سامي سامي ظهير شنو غنيتك؟ كزدورة. يلا يلا بنخرجوا معاك كزدورة. يلا راجعين ان شاء الله. موزيك جينا.

0: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا موزيك جينا في موعدها كيف العاده. خليني نزيد نعاود نرحب بيه نعاد فجرات نقولوا اهلا وسهلا ومرحبا الطبيب المقيم المتخرج في المناظره هذه اللي صارت في ماي بيان سور نحكيو على كليه الطب ابن جزار بسوسه والحائزه على المرتبه الاولى وطنيا. اي سيتي عاطف كان جيت لون شنو اللون انت؟
1: اورانجي.
0: اورانجي شايف حلمي لون
2: ازرق.
0: ازرق
2: على البحر.
0: على البحر اوكي. السبوحه كان جيت لون
3: احمراني.
0: احمر
3: احمراني
0: ابيا بي. دونك خلينا نمشيو اكثر توا مع الشيف حلمي. نمشيو مع جو اولا ساعه جمعيه فن الطهي للجميع، ثم باش نحكيو اللي هو اهم اليوم الحقيقه هو التكوين. التكوين هذا العمومي هو تكوين من الدولة هكا ولا لا؟ إتاتيك يتسمى. دونك التكوين هذايا باش ياخذ فيه شهادة، قداش يقرا؟
2: الحقيقة هي
0: الوكالة. هكا مالك سي شيف، قداش يقرا معاكم؟ والشهادة اللي ياخذها هل تخول له العمل داخل تونس وخارجها أم لا؟ تفضل.
2: والله هو تو الوكالة التونسية للتكوين المهني عندها أكثر من 135 مركز تكوين في الـ في الـ في الجمهورية التونسية كلها إتاتيك. دونك ما فماش ديفري، ما فماش بريفي. دونك تنجم تعمل الوليد ولا البنية الحاجة المغروم بها واللي يعرف روحه ينجم يكمل بها وينجم يوصل فيها زاد كيف مرحبا به. الترسيم يكون عن بعد، فهمتني؟ تقيد يكون عن بعد. انت تدخل للسيت، تدخل للسيت انت تقيد. فما دورتين تتعمل، فما دوره سبتمبر ودوره فيفري. اذا كان ما خلطتش في دوره سبتمبر تنجم تعمل دوره فيفري، واذا كان ما خلطتش في دوره فيفري تنجم تعمل في دوره سبتمبر. الاختصاصات اللي موجوده اللي يجي في بالك الكل موجود، فهمتي؟ الاختصاصات تقريبا معناتها الكل موجودين. لي نيفو فهمتي؟ فما النيفو معناتها لابرونتيساج العادي اللي هو فهمتي السيزيام اني بريمير، فهمتي؟ اللي يحب ما خلطش ما عملش كذا. فما نيفو نوفيام هذاك لابرونتيساج العادي يعمل ثلاث سنين في المؤسسه. السي ا بي هي سيرتيفيكا سي ا بي، وفما البي تي بي وفما البي تي اس. دونك سي ا بي يعمل عامين، بي تي بي يعمل عامين، والبي تي اس كيف يعمل عامين. وفما تدرج ما بين السي ا بي، نجم اذا كان يحب يمشي البي تي بي زاد كيف ينجم يمشي لها، واذا كان ينجم يمشي اخذ البي تي بي ينجم يخدم من الوحده. البي تي بي هي باك بروفيسيونيل، عباره على باك بروفيسيونيل. والبي تي اس هي باك بلس دو في السلم الوظيفي، في السلم الوظيفي نتاع الدوله. دونك هذا هو الوحده. بالنسبه للكوجينا اللي نحن الوحده عندنا مثلا توا في المركز اللي نخدموا فيه في حمسوس عندنا التكوين بالتداول، وفما التكوين في المؤسسه يعني بالابرونتيساج بالتدريب المهني. دونك فما هكا الحقيقه الاجواء مريحه برشا. ونصيحه زاد لكل انسان اذا كان ما نجحتش في القرايه، وهذا مش عيب، اذا كان انسان ما نجحش في قرايه وما نجحش كذا، عندك نوتر شما، عندك نوتر سيركوي تنجم تمشي له، اللي هو التكوين الماني. تختار انت السبيسياليتي اللي تحب عليها، بالنيفو اللي تحب عليه، وما فما حتى مشكل. نجم نجيبو معنا من رجال مدير ولا حد، انت نجم يزيد يحكينا اكثر. هو مطلع اكثر حقيقه اكثر مني يعني على الدواليب هذا كل كي.
0: تري بيان. دونك مهم جدا الحقيقه انه يكون اكاديمي، يتسمى اكاديمي. معناها في الاخر بالكل، وهكا الشهاده اللي ياخذها وتكون بيان سور معتمده من
2: بالطبيعه هي تابعه للتكوين المهني، وزاره التكوين المهني والتشغيل.
0: فوالا دونك هي تتخول وينجم يخرج بها.
2: اكيد جدا ينجم يخدم بها لنا في السلم الوظيفي اذا كان اربعه ولا خمسه ولا سته. انت والدرجه الدبلوم اللي خذاه، وينجم زاد كيف هي ما تعرف بها. دونك السفارات الكل يعني يخدموا بها ومعترفين بها، فما حتى كيما الباك كيما الكل.
0: تري بيان. مهم جدا الحقيقه واحد يسمع كيما هكا خاطر يفرح، خاطر ديما نحبوا احنا التكوين المهني ومحتاجينه توا، سورتو بالتطور التكنولوجيا زاده تعاون ياسر توا في التكوين المهني. ما عادش كلاسيك كيما قبل، سوني بلو لو كلاسيك نتاع قبل.
2: بالضبط.
0: وليت حاجه جديده، عندك متنوع وعندك وين توصل زاده معلومتك ولا الحاجه جديده ولا الكرياسيون زاده الخلق والابداع ولا اكثر.
2: هذا هو، حتى الاساليب تبدلت. ما عادش كيما قرينا قبل قبل فهمتني في 20 سنه تالي و 25 سنه تالي مش كيما 10 سنين تالي مش كيما توا فهمتني. ديما فما اساليب تتبدل وفما برامج زاد كيف تتطور مع الوقت وديما نشوفوا شو في الخارج شو في الخارج مثل باش يكونوا معاهم مثل نمشيو معاهم اون باراليل زاد زاد في الحكايه دي
0: تري بيان شيف. دونك يلا في دقيقه ونص لجمعيه فن الطهي للجميع. دونك شنو المستقبل نتاعنا؟ شنو لي زيفينمون اللي تستناو؟
2: والله كيما تعرف الناس كل كي دونك تعطلت شويه الحكايه نتاع الزغوان زغوان بقدره ربي لو 31 لو 31 باش يكون الوحده تعطلت في حاجه خارجه على اطار على اطارنا الحقيقه امور لوجستيه امور تقنيه دونك ان شاء الله بقدره ربي مهرجان النسري في زغوان مش يكون من الجمعه الثانيه بعد العيد بالضبط مباشره بعد العيد مباشره مش يكون مش ينطلق المهرجان وقاعدين نحضروا له دونك هذا التحضير الاولاني في الموسم.
0: هو العيد ان شاء الله باش يكون يوم 27 ماي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم هكا ولا ليه ان شاء الله ربي يحيينا ليه بخير ان شاء الله والاربعاء مش القادم اللي بعده ان شاء الله الاسبوع اللي بعد فلا دونك ان شاء الله الناس الكل تكون حاضره ليه بخير يا ربي مش مشكله راك مش تشرعلوش مفاتش الدنيا زاده في الاخر بالكل احنا هذيا حبينا هي فريده حبينا اللي نجمها زاده لكن بما تقويت اللعبه علينا الحقيقه وتقوى علينا العلوش حابه نحكي على حاجه عجبتني في الفيسبوك عرضتني انا هاتف هذه نعرف شفتها ولا شفتوا العلوش لونيت سينيي براند الكل براندات المقاله سينيي الاخر صيحه في اللوك معناها يكلموا فيه مسيو العلوش
2: سي العلوش
0: سي خاطر فريمون برشا
2: هي والله هي والله نقول اني ما نصعبوهاش على رواحنا برشا فهمتني اللي قادر وينجم فبها واللي مش قادر من الجمش ما عندوش حتى عذر معناتها ما عنده عذر بتاعه نجم
0: وانت شنو رايك عاطف دكتور
1: على التضحيه بيان سور اللي يقف مقدوره يضحي اللي ما في مقدوروش ما عليهوش مليم
2: مش مجبر
0: احنا ديما نقولوا الصغار يبداو كحدهم وكل علاش احنا في طبيعتنا في حياتنا في اليوميات نتاعنا علمونا نفرحوا به العلوش كبير هو العلوش راهو تضحيه معناها علاش ما خديناهاش تفكير واحنا صغار اي نعرف علاش ما خديناهاش وكونوا كي نجموا ولا ما نجموش علاش نقعدوا نتبكيو واحنا صغار علاش نقولوا لا يلزم والله العلوش ولدي شاف الجار عنده علوش ولا يبكي
2: ما قبل كان العلوش متاح كان العلوش تنجم يقدر البو باش جينيرالمون نحكي جينيرال عندي يقدر البو باش يعمل توا صعبت الحقيقه فهمتني صعبت برشا العلوش توا في 13% و 15% هذا اقل حاجه معناتها اقل شيء يمشي في 13% 15% الحقيقه برشا
0: برشا علينا الحقيقه زادها هي ديما المليون راهو بقدره زادها هو صحيح كي تجي تصرف وفي ساعه ما يتصرف اما باش تلموا الحقيقه ولا ولا عمله نادره شويه بالنسبه نحكي على روحي
2: لا لا نسكت كيف كيف
0: ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله من اسعد الايام شويه اخرى باش ندغدغوا شويه طبيبنا اليوم اللي بحدينا باش نقولوا له زعما يا دكتور الخبز في تونس كي ناكلوه به ولا ماهوش به خلينا نجربوه اليوم يلا ان شاء الله نهاركم مبروك موزيكا وراجعين

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا على الدنيا ما فيها موسيقى. جينا في موعدها كما كنا لحد من العشرة للحداش. خليني نقول زيدا انا الجو وتيم موسيقى جينا تيم متنوع وتيم فيه جديد. نسألك انت يا سبوحة، شنو رايك انت؟ شنو هي الحاجة اللي يعملوها العبيد وانت ما تحبهاش؟ تحبش تعملها؟
1: المنافقة.
0: النفاق
1: حاجه تكون نفاق عليا.
0: تري بيان. شاف حلمي
2: الناس اللي ما عندهمش كلمه
0: جات بالضبط.
2: فهمتني دوري.
0: فهمتك ولا فهمتك؟ دونك دكتور عاطف،
3: دوب ما ترعب تقولوا راك زدت ولا نقصت في ميزان.
0: صحيح. انا زاده ما نحبش كي ترى واحد تقولوا شبيه وجهك هكا ولا شبيك كاين كبرت شبيك هكا وليت شبيك ضعفت شبيك سمنت شبيه وجهك اصفر شبي حالتك هكا بربي تنحبوا على كلمه بربي بربي تهزنا قلوبنا. الكبروا باش نكبروا، كان ربي خلى العمر ان شاء الله وخلينا الوقت زاده. الضعف نضعف، السمن مش نسمنه، المرض إنسان مش مش يتخطاه في الدنيا هذه، حاجة في الدنيا موجودة واسم الله عليكم. دوك علاش هذا الكل؟ خلونا قلوبنا فرحانة بربي. دوك هذا متفاهمين الناس كل عليه اللي ما نحبوهاش يعملوها الناس هكا ولا ليه؟ تخي بيان. ولا يجيك في وسط القاعدة اسمع بربي قداش مولودة قداش عمر. احنا إنسان ما نحبوش، لا احنا رانا ما نحبوش، ومش حلو في وسط قاعده هكا تبدا وتجي تقول فلانه قد فلانه. ما هيش قدي، ما نحبش كون قدي. معناها ما تحرجوش الناس، ساعات ما ناس ما وصلوش حقه الاهداف نتاعهم ووصلوا لعمر معين فمش اهداف تحقق في حياتهم واحلامهم انجزوها، يحسوا ديما اللي الوقت سرقهم. ما تزيدش تحسوا انت اللي الوقت سرقه، ما تزيدش تخليه يحس بالتعب هذاك. اي سيدي باش ما نحسوش بالتعب هذاك، شنو رايك يا دكتور عاطف في ماكله التونسي في الخبز؟
3: احنا معروفين اللي نكونسوميو برشا خبز و فوالا، وحتى كي نقضيو الماكله نشريو برشا خبز ويطيش معناها مكثرو.
0: ونتغشوا كي نقولوا رانا باش تولي الباجيت غاليه ولا باش تولي الخبزه غاليه.
3: اي وسيرتو زاده كي ما نلقاوش خبز.
0: وكي ما نلقاوش خبز او جاي العيد الكبير وباش تبدا الكوش عاده تخدم ليله العيد وبعد باش يسكروا نهارين ثلاثه ايام يقعدوا مسكرين والعباد تتقاقي على الخبز وملغي سا تلقى الخبز معلق على الاقل. والله ثم حاجه وما فرحت بها انا في الحاويات تاع البلديه وما لقيت العباد الحقيقه تطورت برشا ولاو يعلقوه الخبز فكل يدي هذيك الصغيره وما عادش يلوحوه في القعدات. دو بريفيرونس
3: ما نكثروش ما نقلوش معناها ناخذ كل شيء اللي حاجتنا به
0: الكميه اللازمه
3: فوالا
0: اللي لازمتنا. تري بيان دكتور، مازلنا باش نحكيو فيه هذا اكثر تفاصيل. دوك جاك الوقت بالضبط غسره وتعديت دكتور المره الجايه ان شاء الله نتعمقوا اكثر في الموضوع هذا. دوك ديديكاس شيف حلمي،
2: حابب نقول مبروك للاستاذ حسين على طلوع الديفيزيون 2.
0: مبروك
2: حمام سوسه. حمام سوسه زاد كيف طلوع نتاعها للناسيونال. ان شاء الله نهايه اسبوع سعيد الناس الكل وبارك الله فيكم.
0: يعطيك الصحه. دونك خلينا نمشي مع سبوحه. ديديكاس سبوحه.
1: ديديكاس المجوده، نقول لك جويز انيفيرسير يا فستقه، ما نقولش لوستي فستقه.
0: اي فستقه مجوده، ان شاء الله كل عام وانت بخير، ان شاء الله ربي يخليك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي.
1: ونحب نقول مبروك الجميله الباهي كي بنيتي هي، ان شاء الله مبروك زاد تخرجت هي طبيبه ولات كيما
0: اي
1: عطوفه، ان شاء الله امها وابوها مبروك يا سمير ويا فتحي.
0: ان شاء الله الف الف مبروك لكل وليداتنا وبنياتنا اللي تخرجوا في المناظره هذه، مناظره الطبيب المقيم. تفضل عاطف.
3: نحب نعطي ديديكاس معناها جنود الخفاء اللي كانوا ورايا في النجاح اللي هم العائله، امي وبابا اخويا صحابي لي كوزان لي كوزين ماترنيل لي باترنيل.
0: يعطيك الف صحه والسبوحه اللي تحبك برشا.
3: اي بيان سو
0: هي موجوده فيهم. وين نحب نقولها درساف عبد الكافي، نقولها ان شاء الله كل عام وانت بخير، هابي بيرث داي، ان شاء الله ديما متالقه وان شاء الله ديما ناجحه وان شاء الله مشروعك يوكلل بالنجاح. كيف كيف نقول للنوسة بنت الدكتوره شاديه العويني كشريد، قولها نوسة ان شاء الله كل عام وانت بخير، هابي بيرث داي، ان شاء الله ربي يعطيك كل ما انت تتمناه وكل ما تتمناه ليك ماما وبابا اكيد نعرف. هذه قداش انت هاك البنت وديت الزوز قداش عاونتك الزوز. لكن نحبكم نسال كل واحد عنده عيد ميلاد اليوم وقولوا له هابي بيرثدي. ميرسي سميد ويري كنت معنا في الاخراج التقني اخراج الرقمي عبد الحميد بالعجوزه. ميرسي تيم موزيك جينا احلام غيلان. انا اقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك وقد ما باقي برامج الدنيا وما فيها جوله. باي باي. موزيك جينا
4: جوهرة اف ام تسمعوا اوتوموتو منو سنهار لساعتين على جوهرة اف ام. تتبع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise.

0: 28 465 965 ولا 23 478 600.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج.
4: جوهرة بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع الجمعية الأسكتلندية الإفريقية للأعمال الندوة الاقتصادية الإلكترونية تونس اسكتلندا أفاق واعدة لفرص الأعمال يوم الخميس 21 مايو الجاري. يأتي تنظيم هذا النشاط في إطار مبادرة مشتركة بين سفارة الجمهورية التونسية بلندن وسفارة المملكة المتحدة بتونس. ستمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرصة الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة اسكتلندا والتعرف على القطاعات ذات الإمكانات العالية لدى الجانبين. كما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين من فرص ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في مجالات من أبرزها الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والتعليم والتكوين. دولياً أفادت مصادر محلية في القنيطرة السورية بأن 3 عربات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني توغلت داخل بلدة رفيد وقامت بتفتيش عدد من رعاة الماشية في المنطقة. ذكرت وكالة نوفوستيا الروسية أن البحرية الأمريكية تسعى إلى استلام ما لا يقل عن 3 غواصات نووية سنوياً بما يعني مضاعفة الوتيرة الراهنة للبناء. الوكالة الروسية قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت لبناء الغواصات ما مجموعه 124 مليار دولار منها 62 مليار دولار مخصصة لبناء 5 غواصات من طراز كولومبيا، فيما توجه المبالغ المتبقية لبناء 10 غواصات من طراز فيرجينيا. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الصحية العالمية العامة إزاء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net.
6: جوهرة اف ام، تحياتي للمستمعين، كل انا احب بصدر مروان.
7: اسمعوا كل اخباري وكل جديدي على جوهرة اف ام.

يلا يلا يلا لنغني يا شباب، يلا يلا يلا.

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو بور بيان ديماري.

0: جو ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تتابع الوضع العالمي الصحي المتعلق بفيروس أنتا وتعزز اليقظة الصحية وصفر حالة في تونس. بهدف تركيز خارطة طريق طاقية تونس تنظم المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الأربعاء والخميس القادمين. ومنظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في تفاصيل أخبارنا، تعلم وزارة الصحة أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس الأنتا والذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. ووفق أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لل وقاية من الأمراض ومكافحتها وعن السلطات الصحية المعنية، فإن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه لا يزال محدودا ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين، كما تشير التحقيقات الوبائية والمخبرات.

0: الإجمالية الجارية إلى أن الحالات المسجلة مرتبطة بسلالة تعرف باسم فيروس الأنديز، وهي من فيروسات الهانتال معروفة في بعض مناطق أمريكا الجنوبية. وتتميز هذه السلالة في ظروف خاصة ومحدودة بإمكانية انتقالها بين الأشخاص عند وجود مخالطة وثيقة ومطولة، إلا أنها لا تنتقل بسهولة في الحياة اليومية العادية. وزارة الصحة أكدت في بلاغها الصادر هذا اليوم أن عمليات التقصي الوبائي وتتبع المخالطين مكنت من تحديد الأشخاص المعرضين وإخضاعهم للعزل والمتابعة الصحية وفق البروتوكولات المعتمدة، دون تسجيل مؤشرات إلى حد الآن عن انتشار مجتمعي واسع لهذا الفيروس. كما أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأكدت وزارة الصحة في بلاغها أيضا أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. في شأن آخر، يسلط المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ستنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من مايو الجاري، سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع خارطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. سيكون هذا المؤتمر الذي سينظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر مناسبة لتقييم حصيلة 40 سنة من البرامج والسياسات العمومية التي تم تنفيذها منذ تأسيس الوكالة، من خلال تحليل النجاحات المحققة والتحديات التي واجهت القطاع، إلى جانب تحديد الأولويات المستقبلية لتسريع نسق الانتقال الطاقي. كما يهدف هذا الحدث إلى بلورة رؤية وطنية واضحة للمرحلة مقبلة تتماشى مع الالتزامات المناخية الدولية، وتعزز موقع تونس كفاعل إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. دوليا، كشفت صحيفة هآرتس العبرية يوم الأحد أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية لخمسة مسؤولين إسرائيليين. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها إن الحديث يدور حول 3 مسؤولين سياسيين و2 من العسكريين، موضحة أنه لم يعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال. حذرت محافظة القدس الفلسطينية من مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس المحتلة والاستيلاء عليها. المحافظة أضافت في بيانها أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في هذه المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش. من المنتظر أن يزور وزير العدل الفرنسي الجزائر غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا حساسة أخرى، لا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. وزارة العدل الفرنسية أكدت أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين، وتطرق أيضا إلى قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب. ختاما، أثارت موجة جديدة من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا مخاوف صحية عالمية. دفعت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، وأكدت المنظمة أن التفشي الحالي قد يكون أوسع من المعلن عنه مع ارتفاع نتائج العينات الإيجابية وتزايد حالات الاشتباه. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا بعد شوية.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو، pour bien démarrer.

0: الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. الأسبوع الذي ينقضي اليوم تخللته أحداث منتظرة في جلها وفي بعض التطورات غير المنتظرة طبعا. زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين مثلت دون منازع الحدث الأبرز الذي ألقى بظلاله لا على الأزمة بين إيران وأمريكا فقط، بل أشرت هذه الزيارة إلى مسار جديد في علاقات أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية. في لبنان ما زال الاحتلال يعربد ويقتل ويهجر أبناء الجنوب اللبناني دون رادع، لكن مسيرات المقاومة اللبنانية التي يقودها حزب الله أرقت الاحتلال وجعلت قادته الحربيين يعلنون أنهم فشلوا في اعتراض مسيرات صغيرة تكلفتها لا تفوق بضع مئات الدولارات. لم تكن الصحافة العالمية في منأى من هذه الأحداث الكبرى في العالم، سواء في مضيق هرمز أو في شأن الإدارة الأمريكية للحرب على إيران أو كذلك فيما يقع اليوم في لبنان.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: ما من شك أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ أثارت اهتمام العالم، وليس اهتمام البلدين المعنيين بالزيارة فقط، فهي تأتي على خلفية أزمة وحرب أرقت التجارة العالمية وأضرت بترويج إنتاج النفط والغاز وأضرت باقتصاديات جل بلدان العالم ولعل الصين أولها، حيث أصبحت الملاحة التجارية ممنوعة أو مستحيلة انطلاقا من مضيق هرمز، وتصاعدت أسعار النفط والغاز بشكل لافت. ذلك أن الحرب على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني كانت حاضرة أيضا في مداولات الرئيسين الأمريكي والصيني، وبنفس الدرجة كان حضور المفاوضات والمسار السياسي بوساطة باكستانية. مضيق هرمز أيضا كان في قلب المفاوضات، ولعل قوة هذه الزيارة تتمثل في أن الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الصيني طرح أمام وفديهما كل طرح خياراته من هذه الأزمة وكذلك مما يحدث على مستوى عالمي، وكانت الحرب في إيران حاضرة بقوة. من جهة أخرى نلاحظ أن التبادل التجاري بين القوتين الصينية والأمريكية كان محل نقاش وجلسات بين المسؤولين، جلسات علنية وأخرى غير علنية، فيما شهدت المداولات مواضيع جغرافية سياسية تهم كلا من تايوان، حيث ألزمت بكين واشنطن بعدم تسليحها لتايوان، فيما التزمت الصين من جهتها بعدم تسليح إيران. رأينا أن في هذا الموضوع كان الحضور، حضور تايوان وإيران، حاضرا بقوة، بحيث كان الوفاق أو الاتفاق أن لا تسليح لطرف ما على حساب الطرف الآخر. وكذلك العلاقات الصينية الأمريكية المبنية على المصالح المشتركة كانت واضحة في هذه الزيارة وفي اللقاءات العلنية والمغلقة، وبرزت من خلال حركة السندات الصينية لدى الخزانة الأمريكية، حيث تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من حركة صينية تسحب من خلالها بكين سندات الدين التي تملكها لدى الخزانة الأمريكية، باعتبار أن الصين هي ثاني أكبر مقرض للولايات المتحدة الأمريكية عبر السندات بالدولار، والتي تطرحها الخزانة الأمريكية لسد العجز في المالية العمومية الأمريكية طبعا. وهنا نلاحظ فعلا أن السندات الصينية مما أثار ربما حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه السندات الصينية تناقصت بنسبة 35% مع مطلع

0: 2026. وكذلك لم تكن إيران غائبة عن هذه الزيارة طبعا، وكانت في لب العلاقات والمفاوضات بالتأكيد، ولكن ما رجح من هذه المحادثات هو أن إيران مثلت موضوعا للمداولات والحوار الأمريكي الصيني، بل إن تصريح وزير خارجية إيران عراقجي بأنها طهران لا تزال تتمسك بالمفاوضات وترفض الحرب التي تحدث حاليا، وأشار هنا إلى أن بلاده على نفس المسار مع بكين، مختزلا بذلك موقف إيران المتوائم مع مقترحات صينية قد تكون طرحتها أمام الجانب الأمريكي.
1: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
0: في لبنان لا يزال الكيان الصهيوني يكثف من الغارات على بلدات الجنوب ويؤذي أهل الجنوب طبعا، وبدأت المقاومة اللبنانية ممثلة في حزب الله في تطوير السلاح، سلاح الردع أو ربما الرد على الاحتلال وقصفه للمدن والبلدات الآمنة، غير آبها الكيان الصهيوني غير آبه بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. لكن هذا المسار أيضا وجدنا أن المقاومة واصلت ردها على الاحتلال بهذه المسيرات وبوسائل أخرى، سلاح آخر، ولكن أيضا غير آبها بمسار المفاوضات، لأنها تشكك في أن الكيان الصهيوني يمكن أن يكون مفاوضا تؤدي مفاوضاته أو التفاوض معه يؤدي إلى مسار ربما سلمي. وهنا من هذا التشكيك لهذه المقاومة نجد أن لبنان يذهب إلى واشنطن، لبنان الرسمي طبعا، بدون موافقة المقاومة. من جهة أخرى يحاول الاحتلال الصهيوني، وهذا مربط الفرس، يحاول أن يجعل العلاقة بين إيران ولبنان علاقة موجودة ومكثفة من حيث التزود بالأسلحة، ولكن هذا الادعاء لم يجد له أثرا في معظم العواصم، عواصم العالم، بل أكثر من ذلك، فإن الطرف الأوروبي طور في أسلوب نقده ورده على الكيان الصهيوني حين عادت دولة دوله تتداول في موضوع مقاطعة البضائع التي تأتي أو تصل أوروبا من المستوطنات أي المستعمرات. وهنا أيضا نلاحظ أن لبنان حاول من خلال المقاومة أن يبرز الكم الجريمة التي تقترفها القوات الصهيونية في حق البلدات في الجنوب وتجاوزها لكثير من الكيلومترات في احتلال بين وسيطرة بين على جنوب لبنان.
1: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
0: الصحافة العالمية من حيث المواضيع المطروحة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين كل وسائل الإعلام تقريبا، فقد استأثرت زيارة الرئيس الأمريكي للصين وتداعيات موقف كل من الطرفين في القضايا المطروحة، وخاصة الحرب على إيران وقبضة اليد الأمريكية على مضيق هرمز ومهاجمتها لإيران وللسفن الإيرانية، نالت اهتمام جل الصحافة في العالم على اختلاف مواقفها من هذا الطرف أو ذاك. الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام المرئية من قنوات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية نشرت وكشفت عبر تصريحات وكذلك مداولات ثنائية بين الطرفين الأمريكي والصيني لتخلص إلى أن الاتفاق كان سيد الموقف، وأن الصين توصلت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتخلى عن خيار الهجمات الحربية مقابل فسح المجال للتفاوض، دون أن تقول الصين طبعا الموضوع المهم هو أن الكيان الصهيوني هو الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اقتراف هذه الحرب وإلى خرق أيضا التفاوض وخرق أيضا وقف إطلاق النار. الوضع في الأراضي المحتلة ولبنان تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية على أساس تلك المفاوضات التي بدأت بعد في واشنطن بين لبنان الحكومة وبين الكيان الصهيوني الحكومة أيضا. ووجهة النظر الأمريكية في أن يكون فحوى هذه تكون فحوى هذه المحادثات ربما تكون من خلال منع حزب الله من السلاح وتسليمه سلاحه، ولكن الجانب الأوروبي نجده في صحافته يتحدث عن خسائر لبنان، يتحدث عن ما يشبه جريمة الحرب في حق السكان المدنيين، ولكن إلى حد الآن لم تستطع الصحافة العالمية أن تميز خاصة في لبنان من أن هناك احتلال بين، وأن في الأراضي المحتلة وفي فلسطين بالذات هناك احتلال يؤرق المقاومة ويؤرق السكان ويؤرق الجانب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بكل سياسة التجويع وكذلك القصف وكذلك القنص وكذلك أيضا القتل المباشر والعمد. إلى هنا ينتهي هذا المشوار في هذا البرنامج، أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكراي.
1: نهار الأحد قضايا عالمية،
2: قضايا عالمية
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: واتمتع.
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
3: Publicité.
4: Rolly, ma nalqaach promo à la resto.
5: J'ai site Maxit. Outre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kun. Mais les deux les jamais m'a Obo, menu Crispy Shabata, y'walli ب10,900 fi عود 16,200. Mais la geste Maxit ou qu'li chalqi. Andek Orange.
3: Jouhara FM.
1: Publicité.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
8: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: صنع الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي،
6: مع خالد التومي
9: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: واتمتع.
10: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
11: نصنا 23 دقيقة، تحياتنا لكم مما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة. كلنا راح من نصنار حتى الماضي ساعتين، نحكيوا على السيارات، نحكيوا على الجديد في هذا العالم. في ساعتنا الثانية باش نعطيوا بعض الأرقام على السيارات الكهربائية والسيارات الحرارية بتبيع وحجم المبيعات في السوق التونسية، عودة للكيا لتصدر المبيعات في تونس بعد غياب شهير ولا شهيرين. دونك لي ستاتستيك بعد شويه في ساعتنا الثانيه نحكيوا عليهم. سينو في ساعتنا الاولانيه كما العاده نحكيوا مع سامز، نحكيوا مع نوتر بارتنير اللي نلقاوه موجود في شارع الحريه في سهلول، لو برومي غاراج بنوماتيك اذا كانك تدخل من جهه الروت سانتور، سينو لو ديرني على يدك اليسار اذا كانك داخل من رون بوين سوق السبت. دونك تلقاو العجالي الكل موجودين غادي. الجمعه اللي فاتت كنت تفكروا كنا حكينا على العجلة متاع التراكتورات وفهمنا علاش العجلة تتنفخ بالماء أوفان تتعبى بالماء. نفس الحكاية اللي عملتها جمعة اللي فاتنا عودة جمعة علاش تتعبى العجلة متاع التراكتور بالماء. اليوم بعد ما نجاوب على بعض الأسئلة اللي كنتوا خليتوهم لنا الأسبوع اللي تعدى فيما يخص العجلات دونك باش نحكيو على البنو جيني سيفيل. نعرفوا اللي كونوا برشا شوانت برشا مرمات الدولة التونسية قاعدة تخدم قاعدة تلانسي في اللي بروجي فما دي كونستركسيون قاعدين يتموا دونك بالطبيعة يستعملوا لي زنجان الكبار. شنو ما أحسن الحاجات اللي نجمو ناخذوهم بور لي غرو زنجان هذوما فما شركات المقاولات هذوما لي ترافو بيبليك اللي يسميهم دونك اكيد يتعاملوا برشا في ما يخص ميدان العجلات باش يستحفظوا على الماكينات اللي هما ماهمش رخاص وحتى العجلات زاد هذوما كيف كيف ماهمش رخاص. دونك هذا باش نشوفوه بعد شويه. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. ساعه نبداو بسعاد اللي تستقبل تليفوناتكم على 73 275 836 300 1000 اذا كان عندكم اي اسئله بتبيع فقره طومبان اخر ساعه الاولى اخر ساعه الثانيه دونك تلقاو سعاد تستقبل تليفوناتكم. سينو سامي الذويري كالعاده موجود في الاخراج الاذاعي. عبد الحميد بالعجوز البوغوس موجود في الاخراج الديجيتال والتلفزي كيف كيف لي دو باج فيسبوك موجودين على ثمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. خبير الفار اللي قريبا سيحال على الريتريت وعاود يرجع في شهر جوان بتبع في كاس العالم باش ترجع تخدم شكوبة قد توسي وفي وبرسك شامبيونال كله وفي شامبيونال تونس وفي شامبيونال الأوروبي في آخر لي جورني متاعو دونك باش تاخذ كونجي معناها نجمو نقولو كاكا
12: ممكن. اما كاس العالم بصراحه شي يجي مخر برشا
11: وجوه الصباح
12: ما قبلش
11: تفرجوا في ماتش شويه نايز في البركه
12: والفينال
11: في المركب كل عادة. عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل موجود بحثنا واليوم جاء في الوقت معناها وكانت تحية كبيرة برشا من الكيب اللي كانت موجودة لهنا على السيد سامي كي خلط في الوقت. مرحبا
13: وبيك أكثر عايش
11: سافا
13: ما تجدت عليكم نجي مخر ديما نجي في الوقت ديما نجي في الوقت غير انتم
11: المخرج انت
13: فما وقت نجي فيه الوقت متاعي نجي فيه يعني عندي وقت متفاهم مع الإدارة الوقت نجي فيه نجي فيه
11: بتذكر من ورانا
13: يا ولدي هذيك اموري
11: كل هذا سامي النهاري موجود بحدنا. مرحبا سامي تحياتنا سي بشير مازال مسافرين يقولوا روح يزيع
14: غدوه يروح
11: ربي يوصلوا السلام.
14: مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل. انا اليوم جيت اما صوتي ما جاش سيسوني شويه وكان فما حاجه باش نقولها تنوشوشها لدريس تدريس يقولها في بلاستي.
11: مرحبا دريس تقرب للميكرو خويا باش نجمو نسمعوك بالكدا دونك مرحبا.
15: مرحبا سي خالد مرحبا بمستمعين جوهر اف ام كير هذا
11: بعد شوي نجاوبوا على الاسئله عندنا زوز اسئله
15: نحكيو على البنو جيني سيفيل اما جوست قبل نحكيو على الاتوليي نتاع لي جون تالو
11: باهي دونك عندنا جديد في سامس بخلاف اللي كنا ولينا نخدموا بالاحد من 8 ل 4 شكون خليت في الكراج
14: نحب نوجه له تحيه كبيره برشا سيف خونا وهذاك لاس فهمت
11: رصت له هز هو تو
14: لحم يعني ما علاش نوجه له تحيه باش يصبر عليا شويه ما يسيلش
11: باهي ما دي سان سيفو سيف مش مشكل دونك باش نحكيو على جونت الو باش نحكيو على لاتولي دو ريباراسيون دي جونت الو
14: ونشوفوا واش صار
11: وي نفهموا بالضبط شنو العمليه
15: خاصه لي جونت الو تو 17 18 19 كوس سا كوت انورميمون شير لي جونت جوتوت معناها جونت نجم توصل 5 6 ملايين فاسيلمون هاي انت وديمونسيون فوالا
11: باهي هذا كله بعد ما نسمعوا فضل الشاكر وهنا راجعين يلا
16: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نصنا روزينا 30 دقيقة تحياتنا لكم من جديد فقرة طومبان بعد شوية نستقبلكم انتم 73 275 836 300 ألف ذوما زوز أرقام الهاتف لي دو باج فيسبوك زاد كيف كيف موجودين على ذمتكم إذا كان تحبوا تدخلوا معنا دونك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف خلينا نمشيو نجاوبوا على الزوز أسئلة اللي كانوا طرحوا الأسبوع اللي تعدى السؤال الاولاني وقتاش يلزمني نتفقد العجالي ولا اذا كان لقيت العجالي ناقصين بار اكزومبل ظهر لي حتى بالعين العجالي ناقصين نتفقدهم وقت اللي الكهرباء سخونه والا وقت اللي الكهرباء بارده معناها جوغون في لي بنو اشو والا افرو ادريس
1: فوالا هو بالنسبه للكنترول دي بنو تاع البريسيون اوتوماتيكمون يلزمك انت مره في الجمعه مينيموم مره في الجمعتين تفقد عجالي بقطع النظر تشوفهم بعينك ناقصين ولا مش ناقصين علاش خاطر هي جينيرالمون
0: ساعات تخدعك
1: تنقص لا لا هي تنقص بطبيعتها خاطر لي موليكيول دوكسيجين صغار معناها الباس اترافير الكوم مش كيما الازوت والهواء فيه 75% ازوت 25% اوكسيجين معناها اوتوماتيكمون مش تنقص وقتاش نتفقدوا نتفقدوا جينيرالمون البنو بارد ونعطيو لا بريسيون اكزاكت بارد معناها كو سوا في الصباح في القايله في الليل المفيد انت كي خرجت من دارك باش تمشي تفقد ديستانس صغيره دونك ما يسخنوش البنو تمشي تفقد ما عندك حتى مشكل في صوره ما انت في فواياج وفي ثنيه طويله ومشيت برشا وظهر لك البنو ناقصين ولا تقف في
0: ستاسيون
1: اي تقف في ستاسيون وتتفقد الهواء صحيح مي باش تلقاه زايده شويه البريسيون بارابور البريسيون افروا لو فرضنا انت بريسيون افروا 2.4 بار كي مش تنفخ انت كهرباء سخونه تحطها 2.9 تزيد نص كيلو هو.
0: نص كيلو كامل
1: خاطر كي مش تبرد هي مش
0: صعب نحطها 3
1: اي 2.5 تحطها 3 خاطر انت بعد كي كان تتفقد كهربتك وانت بعملت تراجي نتاع 200 كيلومتر ولا 100 كيلومتر مش تلقاها الا باسي من 2.5 ل 2.9 مثلا لا بريسيون فيو ليفي نتاع التمبيراتور مي احسن حاجه تفقد عجليك خرجت من دارك تمشي تفقد وكاو معناها اقرب ستاسيون اقرب بلاصه تفقد فيها قبل ما يسخن لي بنو ديما تتفقد تعطي البريسيون سولون الكونستركتور
0: بيان سور
1: عندك في الباب في الباب ولا دو فما لي دو كاد دو دو
0: حتى في الوحده نتاع الريزرفوار نتاع الليسونس السؤال الثاني العجلي القدم شو نعمل به انا شخصيا صارت لي بدلت العجالي العجال قال لي لا هز عجاليك يا ودي شو نعمل به لا لا هز عجاليك اي كمش نلوحهم في البوبالة سانتردي علاش على خاطر ينجم يكونوا ضارين بالبيئة ينجم تو الدنيا سخونة تنجم تشعل حتى العجلة إذا كان فما اللي في ميروار هذاك اللي على العجلة يجي الشمس تضرب في حاجة ترجع السخانة تسخن العجلة تنجم تشعل دونك تنجم نضر الدنيا
1: هو احنا تو مثلا في سامس ما نقولكش هز عجلك معك ناخذوهم لي بنو القدم فما دي كوليكتور يجيو يلموا لي بنو باش يمشيو للريسيكلاج. باهي
0: شو معناها ريسيكلاج؟ شو يعملوا
1: به؟ يخرجوا منه جرانيوليت غوم ويخرجوا منه توسكي اسي.
0: باهي
1: الجرانيوليت غوم عنده بلوزيور يوتيليزاسيون.
0: هذا نعرفه في الاستعدادات نتاع الكوره
1: مثلا
0: استعدادات الكوره
1: في الترطون ويستعملوه زاد في البيتيوم في الزفت.
0: الكيس.
1: الكيس هذا فوالا اكزاكتومون بون مالوريزمون العباد اللي تعمل ريسيكلاج ماهمش ياسر كانوا موجودين وبرشا سكروا فهمتني خاطر هو يلزم سيبونسيون تاع الدوله ساكوت
0: تكلف برشا
1: تكلف بيان سور
0: معناها يشوف لو بنو هما بور سيباري لاسي منه ولا يرحيه
1: البنو يتقطع يترحى ومن بعد يصير سيباراسيون تاع لاسي من الكوم والكوم هذيك تولي جرانيولي
0: تترحى معناها تخرج
1: ما فما مارشي بون في تونس واكسبور زاد فهمتني خاطر قبل بار اكزومبل قبل الثورة كانت ليبيا تاخذ برشا من عندنا جرانيولي تاع الكوم
0: يعملوا به الكيسات
1: خاطر يعملوا لا لا يعملوا به لي تيران ترطون في كل حومة عندهم تيران ترطون غاديك
0: فهمتك
1: دونك اوتوماتيكمون كي تبان بالكورة تشوفك اللي جرانيول اللي نقص
0: صحيح هذوك
2: هذوك العجيلي
0: هذوك العجيلي
1: فما عباد تستعملوا في كلوتور تاع روضة تاع درشنا
0: يزينوا به
1: يزينوا به
0: فما شكون يعملوا في الدرجيحة
1: ايوه
0: حتى البنو كامل يربطوا زوز حبوله ولا الدرجيحه امور كان جوست يتغسل له برا وكاو ما فيش اي ولا ساعات يتدن هاتو اصفر اخضر
1: ما هذوك شويه نيجليجابل
0: كيف فارقه
1: بارابور الفوليوم الكبير اللي قاعد تبديل العجالي فوالا الريسيكلاج هو الحل الوحيد يعني ان شاء الله تزيد الدوله تدعم اكثر الريسيكلاج تاع البنو باش يعاودوا يخدموا معناها فما معامل سكرت كعبيت ما زالوا يخدموا ما يستوعبوش السوق الكل ساسي بري
0: باهي. دونك هذا الاسئله نتاع الجمعه اللي فاتت ساتون تري بيان. اخونا عبد النور يخلينا سؤال يقول لك عندي جون تحديد 14 بوس تعوجت اثر حادث مرور اسكو يتصلحوا هذوما ولا لا؟ مادام احنا نحكيو على لي جون تالو وجديد في سانكس هي التصليح لي جون الومنيوم. نعرفوا لكم فما دو تيب دو جون هذوما لي بلو كورون. فما جون تالو اللي اون الياج اللي هو مزيان معناها تراه الجونت. فما الجونت القديمه هذيك الحديد اللي تلقاها منقبه اوناسي وتلقاها منقبه وتتحط فوق منها نونجوليفر اللي هو باش يغطي شويه كنقب هذوكم
2: الخايف دي ريزون استيتيك
0: فوالا جوست اونيكمون بور دي ريزون استيتيك. وقداش من مره قبل معناها قبل ما يوليو ديرجين لي جونت الو تلقى شكون نبداو قاعدين في القهوه بربي عندك شونجي ليفر نتاع كعب رونو راهو سرقوا لي لونجوليفر ويبداو ياخذوا فك السيرجوان هذاك سيرجوان اسمه هذاك كوليتسيراش فوالا يحطوا ويقص هكا باش ما يسرقولوش لونجولي.
2: كنا ريجيونال كنا
0: عندك شونجوليفر تاع الكهرباء الفلاني. وقداش من مره تبدا ماشي في الكياس هذا كيف كيف في ركزه كبيره ترى لونجوليفر متعدي واحد
2: بيان سور قص عليك لونجوليفر ماشي واحد
0: قص عليك لونجوليفر
2: قصد ربي
0: قصد ربي.
1: بالنسبه للجونت حديد اللي تعوجت له في اكسيدون ولا في حاجه سا ديبون تعويجه كيفاش معناها يتصلحوا يصير لهم دريساج. الحديد اسهل من الالومنيوم في الدريساج. اي تورنور يهز له الجونت الحديد يحطها على التور اذا كان يقولوا بالدرجه ما حولتش الجونت معناها البارتي اللي فيها البورونات ما تعوجتش كي دور الدور التعويج كان في لي بور تاع الجونت تتصلح ما فما حتى مشكله.
0: اذا كان الجنب معوج معناها راهو سيء.
1: اي فهمت
0: مش الجنب عادي اذا كان القلب معوج.
1: اي القلب هذاك باش تولي تدور حول الجونت نقولوا ما عادش تتصلح. اي
0: ما عادش تتصلح. ما يظهر لي لي جونت اوناسي ارخص برشا من لي جونت
1: ارخص برشا.
0: كيفاش نصلحوهم لي جونت الو ساعه؟ كيفاش نعرف انا اسكو جونت الو نتاعي مهلوكه ولا ماهيش مهلوكه؟ اسكو بالبريسيون تاع البنو اللي تيح فيه ساعه اسكو كيما قال دريس نشوفها حوله
2: بالضبط.
0: كيفاش
2: فما دي فاكتور مثلا فما فاكتور نتاع انك تمشي بعد العجل تلقى انه البريسيون قاعده تنقص اما عجلك لابس تحل العجله وتلقى العجله ما فيهاش حتى تحطها في الماء العجله دونك ما فيها حتى شيء دونك طول باش يمشي في مخنا نحن اللي فما حكايه من الجونت دونك ناخذ نثبت النجم نثبته في الجونت نجم دي ميكرو فيسور بيان سور
0: يسموها
2: هذيك اي اي
0: اي هذيك من اخطر لي سورس دو فويت واللي ساعات العجل كيبدا
2: فري
0: بروفيسيونيل ما يجيبلهاش خبره وتلقاه يبدا يلوج دونك هي تلقاه الميكرو فويت من الفالف.
1: هو الفالف راهو سي تري امبورطون. فما برشا عباد يقول لك ليه ما تبدلليش الفالف
0: كيفاش؟
1: هو اوتوماتيكمون بدلت عجله جديده تبدل فالف جديد خاطر الفالف سي اون بيس دوزور زاد كيف كيف احنا في سامس اوتوماتيكمون بدلوا
0: هذوك يعملوا 6 سنين كيف يعطيو واحد
1: ركبوهم على جونت الو هذوك جينيرالمون مي تبدل الفالف خاطر كنت تعمل دوري دو الاولى والثانيه بنفس الفالف اوتوماتيكمون باش يتهرى الفالف وسي قام هو فهمتني دونك اوتوماتيكمون يسمو يتبدل.
0: دونك قلنا اذا كان العجله باقي تضيع في
2: العجله لاباس
0: وما لقيناش فيها حتى شائبه
2: هذيك ميكرو فيسور في الجونت ثبت بالباهي بالباهي نورمالمون تلقاها ظاهره معناتها حتى كان ما لقيتهاش ظاهره تنجم تبدا الراي ما تظهرش معناتها فيسور صغيره برشا اما باقي تضيع دونك وقتها تستدعي انه انت تصلح الجونت نتاعك. كيفاش تصلح؟ اول حاجه السودور فهمت نعملوا سودور على لي جونت الومنيوم وحتى لاسي زوز نجم تمشي
0: عليهم
2: بيان سور الارك تيغ سكو نابيل تيغ تونغستين معناها دونك هذيا سودور اون الومنيوم هذيك تيغ ميغ هذوك هما زوز فهمت اون جينيرال في الالومنيوم معناتها كي تبدا جونت الومنيوم تستعمل عليها تيغ تونغستين دونك هذيا سودور هذيا تنجم تصلح بها الجونت نتاعك سينو كي تبدا فما ضربه كليت ضربه كيما حكينا بكري معناتها كيما جاوبنا
0: خونا
2: عبد النور دونك هذيك ضربه هذيك تنجم تتصلح بالغوديغيساج ولا الدريساج. هذيك ماكينه تبدا سبيسيال تسخن الجونت شويه تسخنها بالباهي معناتها تسخن البارتي هذيك بالذات اللي فيها الضربه وتقعد تبع فيها تقعد تدور في الجونت على التوخ تبدا تور نتاع الدريساج وحده تبدا تبع فيها الجونت وتبدا تضرب فيها حتى لين تشد بلاصه
0: فور ناتوريل نتاعها تستعمل التور باش تتبع اما يا اون انترفونسيون هيومان هي اللي باش تصلح
2: اكزاكتومون
0: العجله دونك يلزم فما خبر
2: بالضبط. الانترفونسيون هذيك مهمه برشا وفيها برشا فيها فما زوز حاجات في الاتولي نتاع الجونت اون جينيرال تستدعي خبرة معناتها نتاع لومان لانترفونسيون هيومين هي ردريساج والسودور هذوما زوز الباقي الكل لوسكون بارل دو معناتها سيرفاساج سي ان سي ولا كي تعدي على سي ان سي تو نحكيو عليه هذه زاد نزيدو نحكيو عليه هذا كله بالماكينه يتخدم اوتوماتيزي 100% دونك الكليون يبدا مرتاح
0: المهم في الماكينه يصير لها سيرفاساج وتخرج على روحها
2: سيرفاساج هو شنو هو بالضبط هو انك تنحي اون فين كوش تنجم توصل حتى 0.1 ملم من الالومنيوم البراني نتاع الجونت فهمت نحيها تتقص
0: نحيها الخبشه اللي موجوده فيها اذا فما حاجات خايبين
2: لي زيكراتينور اللي يصيروا بالكياس
0: وانا
2: متاكد اكزاكتومون اي كهرباء باش تدور في تونس راك باش تلقى فيها دي
1: زيكراتينور نسيه ما قالها سامي اللي احنا في سامس ان شاء الله ابارتير من ديبي جوان باش يكون عندنا اتولي كومبلي دو ا زد تريتمون تاع لي جون تاع لي مش كان التصليح
0: جو سوري لو برومي كليون
1: مش كان التصليح راه مش كان تصليح فما رينوفاسيون
0: رينوفاسيون سامي يجيب لك لي جون تاع ناسي كرام خدم سامي فيهم جون تاع لو ميكرو
3: فما كرام فيهم جون تاع لو
0: كيما شنو مثلا
3: الار 5
0: ماشي قديمه الار 5
3: العروسه فين مش قديمه
0: الار 5 الار 5 مديتي ما
3: مش الار 5 من لي زاني 60
0: مش كيما تحكي على دي اس ولا كيما تحكي على تراكسيون ولا دو شوفو ولا جوفاكات ولا
3: تراكسيون فما موديل خرج بجون تالو
0: فوالا
3: فهمتني فما
0: صحيح
3: وما اما قبل كانوا يخرجوا جون تريو
0: جون شنو؟
3: ريون ريون
0: اه ريون اي كيما تاع
3: البسكيت كي الموتو غلاظ و ان بو سبيسيال اللي يحب يبرق شكرابته معناتها فهمتني يصرف عليها كيما تو يخرج جون تالو ميم ديامتر مش اكبر واعرف وكذا وكذا مي ميم ديامتر كلهم حديد جونت حديد تتعوج تستوي بالمطرقه بالماسه
0: المهم كما يحكي سامي
3: اي سلام مشوب انا ساعدنا الحاجه تبوما خاطر ينجم يمنع كهرباء معناتها من تتفهم بعد ساعات كهرباء ما نلقاوش حاجه ليها كما تراكسيون كما
0: تراكسيون ولا جونت
3: لي جونت ابار لي بنو دوك ماك فروك فري البنو نتاع نتاع تراكسيون مش موجوده في تونس جمله 400/16
1: اي صحيح
3: ما فهمش
2: انقرض
3: من برا من برا
1: قلت لك عادسي خالد هذا الاتولي كامل دو ا زد تريتمون تاع لي جون دو ا زد مش كان التصليح وكي فما رينوفاسيون عندي جون تويتك مخبشين منظرهم خايب شنو نزوهم نركحوهم السيرفاس جدينا زاده سبيسيفيك في فور معناها تخرج لك
0: مش كوماج ولا تدهن
1: دهينة دهينة معناها حاجه سبيسيفيك فهمتني تخرج الجون عباره جديده من الدار شريتها ما ننساوش حاجه اخرى اللي الاسوام نتاع لي جون تاع لو راهو غاليين على الاخر جدد
0: في بالي مزوز ملايين
1: توصل حتى 5 ملايين 6 ملايين جون فهمتني سيرتو 18-19 بوس واحد دونك هذه سيتي اون سوليسيون للناس الكل
2: ايكونوميك
1: باش ساعات تمشي تهز كرهبتك بحذا سي سامي تدهنها وتخرجها عروسه ولي جون يقعدوا مش مرقلين
2: تعدى سي سامي الاخر
1: فوالا
0: فكره وقتاش تبدا اوبيراسيونيل الاتولي هذا
2: باذن الله ديبي جوان دونك تو نحن تو في البروسيدور نتاع فوالا دون البروسيدور نتاع ديدوانمون كملت باش نجيبو الماكينات باش نبداو نعملو لي فورماسيون وكذا نحطو الماكينات في الضو وكل شيء دونك ديبي جوان باذن الله ابيغتيغ دو بروميي جوان مرحبا بكم وتو نبعثو لكم فيديوهات ودو كونتوني معناتها على الماكينات باذن الله كيما قال دريس باش يكون لاتولي لو بلو كومبلي دو تريتمون دو جونت في تونس ومعناتها نعرف على شنو نحكي معناها
0: اللي سائل انا نتساءل اسكو سي ليغال والا لا
2: بيان سور كو سي ليغال
0: خاطر كي تقول لي انت جونت مثلا تعوجت فما اشكاليه زاد كيف كيف حتى كي تعدي الفيزيتا تقول لي كهرباء ما عادش تتعدى لك في الفيزيتا فما فما فما حول معناها في الجونت سورتو اذا كان من قدام معناها فما حول في الـ الـ الـ في الكهرباء دونك ما تتعداش اسكو التصليح نتاعها هذايا ما يمنعش التعديه في الفيزيتا من بعد ولا حاجه كيما
2: بالعكس يمنعها يمنع الكهرباء من انها تطيح في الفيزيتا دونك انت كي تصلح الجونت نتاعك pour des raisons économiques ou pour des raisons esthétiques rak awalan باش تحافظ على فلوسك معناتها باش تصلحها بارخص بياسر لانك تشري جونت جدد ثانيا باش تربح برشا تكسير راس في الفيزيت بيان سور وكان لقيتهم ثانيا باش تربح الفيزيت نتاعك معناتها كيما حكينا
1: اي هو راهو شوف
0: فما جونت شنو راهو قاعدين يجيبوا فيهم
1: فما جونت شنو تلقى البوا نتاعها خفيف وتتكسر فيه ساعه جينيرال مي هو راهو التصليح نتاع لي جونت
0: منهم مدري سامحني اللي كونوا يليسي دو فيكولي اللي كونوا جونت هذيك دوريجين
1: خاطر هو يجيبوه الديسان نتاع دوريجين
0: يقول لك امريكا دوريجين هذيك دوريجين ثبت ثبت فيها تلقاها شنو يقول لي شنو
1: والله يشوف راه بالنسبه لجون
0: شنو معناها لوح
1: فوالا جون شنو راه فما
0: هي معقوله
1: فما الباهي وديما البوان نتاع الجون هو اللي يعطيك الكاليتي تعطيها خفيفه ياسر دونك اوتوماتيكمون هذيك ركزه حفره باش تتكسر الجون فهمت وحتى لي جونتويت دوريجين يتكسروا بالحفر
0: سي نورمال اذا كان كنت تجري ا غروند فيتيس
1: اما كما قلت لك ديما التصليح عنده قواعد نتاعو وفما جونتويت ما تصلحش راه سبحان الله فهمت
0: هذا اش كنت باش نسالك
1: اسكو فما اللي ما تصلحش كل شيء اذا كان ديما مقسومه في اثنين جونت اشتر بشتر باش تصلح فيه تولي اختر حتى عليه هو من بعد في الكيس فهمت
3: دري سامحني لي جونتويت قاعدين نصلحوا فيهم يقص من جونت اخرى ويركب لها ويلحم
1: والله يا سامي شوف تقص من جونت اخرى لا لا
3: تنجم حاجات
1: لا تنجم تقص من جونت اخرى
3: يا كريم هو يخدم وين يقول يا ربي زعما هذه باش نركب لها بنو باش يخرج راجلي نمشي بها ويبدا مع البالوش تواني مولاها نبدا على البالي اما كي يز نبيع الكهرباء مولاها مع البالوش كهرباء قويه تمشي 160 170 200 فهمت يجري بها مع البالوش
1: يا سامي تنجم تقص راهو صحيح من جونت اخرى واحد وتمشي مريقله سا دي بو التكسيره قداش كبرها
3: انا قلت لك
1: معناها طرف صغيره ناقصه من فوق اوكي اما تقص ربع جونت وتركبها بلا ما سيكوريتي تولي سافا با
3: يعملوا كيكا كيما قلت انت البوردور اللي تتكسر
1: ما يصيرش هذيك
3: تنجم تتصلح ويشرجوها وكل شيء فوالا اما هما العجالي الاكثر مضره معناتها يتضروا برشا سيرتو بركيز هما العجالي الكبار 22 بوز 21 بوز هذيك هذيك البنو نتاعها
0: علاش؟
1: بريسك
0: ما هي معناها تلقاها العرض
1: الحفره تمشي طول في الجونت
3: والحفره تمشي طول في الجونت كلهم تلقاهم عاملين الكورب معوجين معناتها ويوليو مع شدوا الهواء ويوليو يفيبريو في
1: البلون
3: وكل شيء معناتها
1: نو هذوك مع شد الهواء وتفيبري كل يتصلحوا
3: هذوك سي ريان دي تو تتصلح بسهوله وفهمتني وتصلح معناتها بيان سور عندها نكسبير راه مش تصلح
0: كيما نقولوا احنا باش نشارجيوها الجونت سو لا سوبوز اللي يكونوا عندنا اون باز دو دوني اللي نلقاو فيها لي ديمونسيون صحاح نتاع الجونت هذه
1: ومليمتر بري عندك ديجا البارتيات صحاح هذا مش كلها معوجه كاين كلها معوجه راه سبب فهمتني اي لوح اما فما بارتيات صحاح باش تحسب عليهم انا الريون هذاك
2: فوالا انا باش نزيد تو على كلام دريس تو نجيو مره من الحصص تو نحكيو كيفاش تنجم تقرا جونت كيفاش تقرا لي ديمونسيون تاع جونت سو كي تري امبورتون فما عباد صلح في جونت مكتوب عليه مكتوب عليه من داخل
3: من داخل
0: من داخل ما شفتهاش
2: من تكنيك مي سي تري امبورتون
3: حتى في البورديو
1: على الاقل لارجور دو لا جونت الديامتر دو لا جونت تلقى النومبر دو ترو قداش سباسمون تاع لي ترو على بعضهم
3: فوالا هذيك المهم
1: وتلقى الديبور زاد اللي هو الاوفسيت تاع جونت معناها قداش داخله ولا خارجه الجونت
2: فهمت سي دي تيرم تكنيك مهمين برشا فما عباد
1: معناها كل شيء مكتوب عليه
0: شاكي بتعرفهم هذوما لي ديمونسيون شفتوا
4: فما دي ريفيرونس مالا
0: فما قعدت كان انا
4: معناها كيفاش تثبت ربي في العجله
1: خاطر جونت مثلا سيس بوس بتاع فولكسفاجن ماهيش تاع رونو
0: صحيح
1: ماهيش نتاع مرسيدس
0: اون فونكسيون دو
1: لا لا نحكيو زوز 6 فوا 16 6 ومي فوا 16 6 ومي هي لارجور اون بوس و 16 ديامتر تاع جونت اون بوس
0: ما يركبوش على بعضهم
1: ما يركبوش على بعض
0: علاش
1: خاطر تلقى مثلا الاسباسمون تاع لي ترو ماهمش كيف كيف وكلهم 5 ترو واحدة 5 فوا 100 واحدة 5 فوا 114 واحدة فهمت دونك اوتوماتيكمون كي تحط باش تركبها ما يقابلوش النقب وفرضنا قابلوا النقب تحط تركبها جونت والعجلة تظهر لك خارجة ولا داخلة خاطر الديبور نتاعها ماهوش مش صحيح
0: بارابور على الشاسي
1: اي ما هي خاطر الديبور شنو يحسب لك السيرفاس تاع جونت البرانية بارابور البلاصة اللي يركبوا فيها البولونات هاك الاسباس هذاك
3: على خاطر خالد يقول لي ماشي يبان له مدور كله كعك
0: لا لا لا
2: كل شيء في
0: لا
2: كل شيء في
3: عالم ترو فما 5 ترو فما 3 ترو
0: صحيح
3: تو اني استغربت مثلا فما كهرباء خرجت جديده وفيها 3 ترو
0: 3 ترو
3: اللي هي الرونو كيد
0: كويد كويد كويد
3: فوالا هذيك 3 ترو اللي هي ما رجعوا كيما الكاتريل والكاتشو
1: هو حتى الكات ترو و 5 ترو مثلا تلقاهم الزوز كات ترو مش كيف
3: مش كيف كيف
1: مثلا نقول لك 4 فوا 100 ولا 4 فوا 112 مثلا
3: 112
1: ولا 112 هي
3: تراها انت العجله كيف كيف تحب تركبها في كهربتك ما تركبش فهمت وكيما قال البور فما هما البور تحب كهرباء العجله خارجه واحده بوك يعملهم لي فوتور دو سبور يحب معناتها بلوس استيتيك وازين سورتو جماعه الدريفت زاده
0: هذا فيما يخص لاتولي اكيد تو في اول جوان بوركو با نعملوا طله غادي
2: زياره ميدانيه
0: فوالا ونشوفوا سور بلاس كيفاش نجموا نعملوا هل السرفاساج نتاع ياخذ برشا وقت سامي اكيد راك جربت قبل وشفت
2: دونك بالنسبه للسرفاساج على السي ان سي تور نتاع السي ان سي لكن في هذيك نتاع تنقص كوش صغرونه هذيك باش تشد ماكسيموم في العجله نص ساعه ماكس نحكيو على نص ساعه ماكس سي كيما قلت لك سي توت افي اوتوماتيزي 100% اوتوماتيزي اكثر حاجه باش تشد وقت هي اكزاكتومون دريساج على ما خاطر لازم تكون خدمه نتاع فيانا ونتاع فو اتر مينوسيو
0: هذيك حاجه هي اللي كون نجيب لك الجونت نخليها لك نركب الروت سوبور نتاعي ونمشي نقصد ربي وقت اللي تحضر تكلم لي تقول لي جاهز
1: الدريساج يصير مليمتر بار مليمتر
0: اي
2: الا نحن سكون فا فيغ سكون فا ايسيي دو فيغ معناتها باذن الله هو انه نعملوا سيرفيس اكسبريس اش معناتها تجيب كرابتك تبات عندنا نحن في الكراج اللوطه نحيو نحن الجونتويت تخلي الكهرباء غادي اون ماكسيموم نقولوا نحن 24 اور ماكس فهمت نخدموا الحاجه كيما هذه قاعدين نحن نحاولوا كومون في اون فا فيغ اللوجيستيك وكل شيء باش نسيروا الحكايه هذه نتاع سيرفيس اكسبريس تكون 24 ساعه تبدا كرابتك حاضره وجونتويتك حاضرين
0: وانت اي حاجه فيهم الكهرباء باش تيستي عليها علاش لازم تخلي الكهرباء بعدا
2: اكزاكتومون نحن ماذا بينا
1: شنو سورتو لي موبيليزاسيون تاع الكهرباء كي باش تخدم لها لي 4 جون اوتوماتيكمون باش تيقف الكهرباء يعني لازمك بلاصه
2: تخليها لازم تخلي لي كهربتك عندي
0: دونك حتى بيان سور مثلا واحد عنده جون ينجم يخدمهم بالكعبه بالكعبه
2: سهلة برشا كيما قلت لي انت جيتني مثلا جيني كليون على رودريساج جونت مضروبه شوي انا بعد رودريساج اوتوماتيكمون باش نعمل ليكيليبراج نتاع العجلي الترسيس دونك الترسيس هذاك الماكينه اللي عندنا نحن ديجا في السامس هذيك لازم تجربها دونك لازم تجربها على عجله كذا كذا رجع ركب لك عجليك كو سوسوا باش تشري عجلي جدد ولا تخلي العجلي ذوك دونك كلها تاخذ وقت نحن نحاولوا نعملوا كل شيء اكسبريس 24 ساعة ماكس
0: واضح
2: كان واش أقل معنا
0: نختمو بالبنو جيني سيفيل
2: لأنواع تتعب دونك نعدي
0: دونك لأنواع
1: لبنو جيني سيفيل
0: تفرق ما بين البقلة ما بين الجرو
1: فوالا هو لبنو جيني سيفيل سي تري تكنيك حسب لوتيليزاسيون اليوم نفس التراكس تراك البنوات مثلا 23x25 مش كيما واحدة تخدم في الجبل في كارير تاع حجر رمادي كيما واحدة مثلا تخدم ترافو بيبليك ولا تخدم اللوطة فك البطح اللي يعبيو لك ماي فهمتني دونك ديما الشوا نتاع البنو يكون حسب ليتيليزاسيون احنا في سامس نخدمو في ماركة اسمها تريونجل هذه سي تي مارك شينواز مي دو كاليتي رابور كاليتي بري طيار ياسر تخدم لي زونجان الكل لي غرو لي شارجوز لي نيفلوز كل شيء وتلقى مثلا في ديمونسيون تلقى 6-7
0: انواع
1: كل واحده لوتيليزاسيون تاعها دونك احنا ننصحوه للكليون نسالوه وين باش تركب كان لازم نمشيو نعملوا فيزيت للشانتي نتاعو ولا الكارير ولا كذا ونعطيوه لو بون كونسي خاطر سي دي بنو كي كوت انورميمون شير
0: اون بارل دو ديزين دو ميلي
1: سا ديبون معناها تمشي من 6-7 ملايين حتى ل 40 مليون العجله
0: واضح
1: انا عازله واحده فهمت ومثلا تاخذ ديمونسيون واحده 23x25 ولا 26x25 تاخذ ال 3 او ال 4 وال ال 5 انا واحده قوم تاعها نورمال ستاندارد تخدم ترافو بوبليك تخدم تعبي تعمل شارجمون تاع لي كاميون فما اللي يخدموا في الجبل في الفروندو تاعي العجله اللي هي ال 5 اللي هي كود فوا دو البري بارابور الاخرى العادي فما لي بنو راديو فما لي بنو دياغونو دونك انت
0: فما دي بنو باسبارتو مثلا اللي يقول لك لا انا راهي الكرو هذه تنجم تمشي تعبي وتنجم تمشي
1: تراكس شارجوز تمشي تعبي تمشي كذا بون تركب ان بنو ستوندار ال 3 هكا حسب ليتيليزاسيون هكا تشدك بعمرها العجل
0: فما اون غارونتي والا في هذوما لا ما تعطاش
1: با دو غارونتي هو جينيرالمون سي با ليتيليزاسيون معناها
0: وفي بالي حتى في الكوميرسيال زاد كيف كيف ما تعطاش با دو غارونتي علاش على خاطر
1: خاطر هو ينجم يهز تورناتا يعبي ثلاثه
0: صحيح فوالا دونك بعد يجيب لك العجله يقول لك لا راهي
1: اكزاكتومون دونك عندنا لي بنو جيني سيفيل موجودين او بيزوان نجيبو له الكليون ونشوفو ليتيليزاسيون تاعو اليوم في سامس عندنا دي بنو اون ستوك كو سوا 23 والا 1600x25 تاع لي غرو اللي هما يتباعوا برشا معناها فهمتني كيما اللي بعثت لك في التصويره هذيك سي ان غرو اوتو معناها روتير فهمت هكا لي غريل كبار تنقل من شوان من بلاصه لبلاصه يلزمها بنو سبيسيفيك اللي يمشي على الكيس
0: يمشي على الكيس
1: اكزاكتومون وفما دي غري ما يتحركوش من الشانتي
0: تحط على هذا باش تهزها من فوق على البقعه تحط على
1: اكزاكتومون
0: ديبانور الكبير باش تهزها من
1: دونك ديما يلزمنا نعطيو البون بنو في البون يوتيليزاسيون
0: باهي نختم بالسؤال هذا شريت جانت تحديد جديده 14 بوس فيها 16 ترو لكن الجانت نتاع كهربتي الاصليه فيها 14 ترو وكهو الفرق لاحظته في الدياميتر دي ترو ركبت لي في كهربتي اسكو عندها اختار على الاير وديناميزم نتاع الكهرباء ولا
1: بيان سور هي النقبه نتاع نتاع الواسعه شنو ترو يحكي في نتاع اللي في الزينه
0: ابارما
1: اي خاطر 16
0: مش
1: اي معناها يحكي 16 ترو ولا 14 ترو في النقبه نتاع الزينه هذوك
0: لا لا لا سي فيها 14 ترو هذه فيها 16 القديمه معناها
1: الاصليه لا لا ما ياثروش على حد شيء بالعكس هي قد ما فيها دي ترو اكثر قد ما تكون لايراسيون خير
0: دونك الايروديناميزم يكون
1: مش الايروديناميزم ما عندوش علاقه خاطر هي ماهيش موجهه للريح فهمتني هي البوندرولمون هي موجهه للريح مي هذوكم ديجاجيو شالور
0: اي يتنفس لفرنسا كيف لي
1: باتا اما ما عندهاش حتى تاثير معناها الحقيقه 14 ترو ولا 16 ترو ما فماش مشكله
0: خونا نسيم الطالب يقول لك لي جرانولي دو غوم اللي يتحطوا في لي تيران دو فوت راهم خطر كبير على الصحه اي سون كونسيريجين سا ديبون انت والتريتمون
1: والله هو شوف اللي فما الدراسات
0: تخدم عليهم برشا
1: تخدم وقالوا الحكايه هذه فهمتني مي حتى شيء
0: فما دراسات اخرى زاد كيف قالوا لا فما حاجات اذا كان انت تعملهم يوليو ما عادش كونسيريجين وفما لا دوري ديكسبوزيسيون هي اللي اللي اللي تحكم
1: هما راهم اللي قرانيو ليه تقول
0: تكور مره في الجمعه نتاع ساعه من زمان على تيران كيما هكاكا ما يقلقش
1: سي با كونسيريجين هو راهو بصفه عامه
0: اما اذا كانت تعدي خمسه سوايع كل يوم وانت على التيران هذاك نحكي لهنا بالنسبه لي بروفيسيونيل لي كوتش مثلا اللي تلقى عنده وقتها اللي فما اختار على الصح
1: باش نقول لك حاجه اللي قرانيو ليه تقول اللي يستعملوا فيهم في لي تيران راهم تريتي ما يخرجوش ديريكتومون غرانيوليت غوم من الريسيكلاج يمشيو طول لي تيران لا لا يصير لهم تريتمون دو سيرفاس فهمتني دو تيل فاسون تولي ما عادش الديجاج لي بارتيكول هذوك الكونسيريجين
0: باهي دونك احنا نخلطوا نهاية الساعة الأولانية بالنسبة لأوتوموتو بالنسبة لليوم جوست بعد الأخبار شوية موسيقى هنا راجعين نواصلوا مع بعضنا حتى تكشي الماضي ساعتين 73 85 86 300 300 ألف هذوما زوز أرقام اللي موجودين على ذمتكم زاد كيف لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف تفضلوا
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer

0: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تؤكد اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس أنتا إلى حدود اليوم، مشددة على دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. مشددة الوزارة في بلاغ لها على أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بال فيروس الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. هذا ولفتت وزارة الصحة إلى أنه وفق أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية، فإن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة لا يزال محدودا، ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. وأوصت وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد في بلاغ بأن حركة القطارات على خط الساحل قد استؤنفت اليوم، وذلك بين محطتي المنستير وسوسة ببجديد في الاتجاهين في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. مدينة المهدية تطلق حملة وطنية المهدية تتجمل طيلة شهر ماي الحالي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد تحت شعار تضافر الجهود من أجل مهدية أنظف وأجمل. وخطة العمل البلدية والمجتمعية تضمنت عدة محاور رئيسية شملت حملات تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة وطلاء الواجهات باللونين الأبيض والأزرق لتعزيز الهوية البصرية للمدينة العتيقة وتحسين الإنارة العمومية، خاصة في مناطق الكورنيش والمداخل الرئيسية وغراسة نباتات الزينة وتجميل أزقة المدينة العتيقة. وتم في إطار هذه الحملة تنظيم أنشطة توعوية للمحلات التجارية والمقاهي ويوم بلا سيارات ومسابقات لأجمل نهج. ختاماً دولياً، مكتب أبو ظبي الإعلامي يفيد بأن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت اليوم مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: موتو موتو. هذه الساعة 22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو باش نبداو معكم أنتم في فقر طومبان 73-275-800 ولا 36-300. إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات متاعكم، مرحبا بالأسئلة متاعكم. نبداو مباشرة مع سي عبد العزيز. مرحبا سي عبد العزيز.
1: نعم سي.
0: مرحبا يا خويا، شنو أمورك؟
1: الله يخليك على خويا، يرحم والديك فرح قلبك.
0: هاي يا سيدي، شبيه الرونو هاي؟
1: سيدي عندي لنسنبول نتاكسي.
0: هاي؟
1: باك في الحق بتاعك اللي خارج به تعملي فيبراسيون، هذاك اللي عندي. هذا التسلية الله يخليك، شوفوني ملاش يا الزربة هذي.
0: باهي، ثبتش سوبر بوات وسوبر موتور.
1: ذلك بس ممر مريقلي، نهز الميكانيكية كل 100% مريقلي.
0: ما مريقلي، باهي، شكيب. فيبراسيون كان في البريمير سي عبد العزيز،
1: كان في البريمير هكاو، كان في البريمير الاخرين كل يتعدوا
0: بالك. شي لومبرياج،
1: لومبرياج بليك الكبس ومليك كل شيء. شفت الكاسيه قال كامل الحل بلاطون والبيسي وكله نهبطوا من العاب. تقولي سي عزيزة وانتم كنت تنحل هذا يتقال الميكانيكية، حبيت نسالك انت تعطيني شي حاجه هيك.
0: غنشوف واش هيك باش باش
2: يقول. والله حسب اللي يحكي فيه معناتها فما اللي هما لو سوبور، فما لومبرياج، فما نجم تكون زاده فما سيلندر ضعيف، فهمت؟ نجم يعمل مشكل. فما
0: يعمل خضر سيلندر؟
2: اي نجم تكون معناتها تراها تخدم كات سيلندر، اما كي تكسيري تولي فما خضه صغيره، فهمت؟
0: وتجي كان في البريمير هذه
2: تنجم حتى يوقف، فهمت؟ حتى يوقف تكسيري تعمل لك كراتي صغير هكا، تبدا خضة صغيرة في الموتور. دونك معناتها مادام ثبت في هذوما الزوز نتصور لك فيريه في
0: لا هو قال لك مازال باش يحل البلاتو ديسكو البيوتي باش يثبت فيه.
2: اي خلي يزيد يثبت في اللومبرياج. اما انا قلت لك عطيته زاد حاجة أخرى اللي هي تنجم تكون زاد حاجة تبع الموتور الداخل.
0: سيد سامي.
3: نفس الحكاية.
0: أنا نشك في لي سوبور، ينجم يكونوا لي سوبور ماهمش باينين ولا
3: تكبسوا. النجم هو ما فما يتكبسوا ساعة السوبور.
0: برافو عليك.
3: هو مكبوس بطبيعته، هو يقول لي تكبسوا ما عندهم يتكبسوا فيهم.
0: إذا كان وصل تكبس معناها راهي الفونت اللي تدخل فيها البولونات نتاع السوبور راهي ما عادش مستوية ما دام يترخص.
3: النجم هو يظهر له بالفيو داي معناتها اللي هي شادة روحها السوبور، والسوبور سي ان سيلون بلوك على البلاستيك ينحي فيبراسيون من الموتور.
0: صحيح.
3: فهمت؟ من البوات الموتور اللي هي. معناتها بعد ساعات السيبور نتاع ليشابمون سيرتو في الكليو التيلاني على الاخر يبدا معمول تولي تفيبري الكهرباء. هو السيبور غالي شويه ما يبدلوش شي برشا هيك علاش، فهمتني؟ تباع كامل كور كامل تولي تفيبري الكهرباء. معناتها ينجم يكون معناتها السيبور كي راه دو في دو تنجم تطلع له، معناتها ما فيش في باله اللي هو مش
0: اللي هو مريقله.
3: ايوه ما هو مش مريقله.
0: واضح سي عبد العزيز؟ باي
1: نسمع
0: بيك. باي دونك قال لك نثبتوا في السوبور تيلاني، ثبت في البيتي بلاتو ديسك نتاع لومبرياج. اذا كان هذوما كلهم مريقلين وقتها ملي نتعداو نقيسوا السيلندر نلقاو شي سيلندر ماهوش مريقل.
1: باهي
0: شكرا على الاتصال سي عبد العزيز، تحياتنا ليك وتحياتنا لكافه التاكسيستيه. عن طريقك انت خونا جمال. مرحبا جمال.
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شحوالك خويا جمال؟
4: الحمد لله.
0: اش بيها الكليو صديقي؟
4: الكليو سيدي نفخت لي الديريتات نتاع الماء.
0: اي
4: بالغينا الترمستا.
0: اي
4: بعد حلينا جوان كلاس.
0: اي
4: ولا تنقص الزيت تشرب فيه شربات.
2: شنو
4: الحل؟
2: نورمالمون وقت اللي حل الجوان يعمل ديريكتومون جيت سيجمون ويبدل باراوي سوباب، فهمت؟ خاطر نورمالمون لهنا الميكانيسيان ينصحوا ويقول له كي باش تبدل الجوان راهي باش تولي تاكل الزيت. معناتها معروفه الحكايه هذيك.
0: تاكسي هذه جماله؟
4: تاكسي ياش.
0: اي هكا
4: وعندها عام دخلت للغاز.
0: شو عملت لها عملت لي؟
4: كانت ليسونس معناها عندها عام دخلت للغاز.
0: دخلت للجراج.
4: للغاز.
0: بدلتها غاز معناها قلبتها غاز.
4: اي لكن الموتير ماهوش جديد باكو معناها كهرباء خادمه باش ما.
0: نورمال.
4: تو شنو الحل؟
0: الدياجنوستيك.
2: اي باش يحل يرجع يحل الموتور.
0: دونك خويا جمال جو دو سيغمون و باراويل سوباب.
5: باراويل سوباب و جو دو سيغمون.
0: و جو دو سيغمون هذايا تحكي فيها اقل شيء جماعه راهي واقفه الكهرباء.
5: يرحم والديك اخويا ويبارك لك.
0: مرحبا يا جمال. والناس اللي معايش الاتصال. نمشيو للاميره. أميرة أميرة أميرة ما يش تسمع فينا نمشيو. سكر الراديو يا أميرة واسمعنا كان بالتليفون من عرش كلمة.
6: ألو ألو
0: مرحبا
6: يا أخي. أنا خليتوني ساعة وانت بتتكلموا مع العباد الأخرين.
0: إيش نعملوا لهم نطردوهم يا أميرة؟ هاي سكر الراديو باش نسمعوك مليح.
6: لا مش نطردوهم
0: نطردوهم عليكم. سكر الراديو يا أميرة واسمعني بالتليفون. أمان
6: أنا
0: شن
6: بعد على الراديو.
0: بعد على الراديو.
6: أيوة. أنا شن بعد.
0: إيه أنا نتبع في أميرة.
6: أنا عندي كهرباء
0: إكس إيه.
6: يا ولدي قسما بالله بشد عليهم بشار في كل سلة هالصلاحية اللي صلحوا الكره بالكل والله قسما بالله خليني سمعوني في جمهورية تونسية عمري ما هزيت كهرباء من كرهبي ونحصل حوالي بالقدا لازم يحطون فيها عله ولا يعمروا يقول انا بروفيسيونال يحط هذه الدابل الدابل الدابل ليه خليني نتسلف باش نمشي نخلصها يعني بغي ما اخر مره عطيتهم كرهبتي البيان على اساس نمشي صباح نسمع عندي شخطه في الباب صغيره وخذا مبلغ وقدره وقسم بالله كان شوفها تضحك تقول مصلحه فين ضربين في السودان ولا مش فاهمه فين البلاصة مشوهة مبينة يعني الكرهبة كان خليتك الخبشة خير أنا وليت كانها ما عايش كيفاش كان جو واحد هكا بيدي هكا عاملها ملبزها حالة هذه حاجة أي. وكمان البروجرام نتاع كرهبتي عندي بروجرام في عوزي رجلهولي وكل شيء يقول لك نعرف دخلوها بعضها وسرقوا لي روماتيسور نتاع الكهرباء من تيلي شفتك اللي كان الكاش معناها الكوفر كيف انا نطلعوا لفوق الكوفر هيك اللاصين يوقفوا عليه الكوفر المعنى المعنى احنا نقوله ميساج خط نتربي شايف البدن سيتر كلام ستونتي شوية بوم فهيك اللي اسمه كل اللي هم تسار هو اسمه هذيك اللي تقف عليه الماء هذيك زيدة سرقهولي قسم بالله واخذهولي بدلهولي
0: اي شو سؤالك يا أميرة تو
3: شو نجم نعاونوك انا شو نجم
0: كيفاش نجم نعاونوك فوالا
6: يعني انصحوني نمشي لواحد يخاف ربي يخليه يعمل لي البروجرام تاع الكهرباء الكهرباء نتاعي خاطر البروجرام هذا ضيعوه لعبوا فيه الصناع نتاعو ما عرفوش يرجعوه لي.
0: باهي شو اللي ضاع فيه البروجرام؟ ايش معناها البروجرام
6: تاع الكهرباء؟
0: شو بالضبط؟
6: البروجرام تاع الكهرباء باش يقول لك الجي بي اس ومدري شنو هيك البروجرام الكبير ما عرفتش
0: هذاك البروجرام الكبير. باهي يا أميرة تو نشوفوا لك حل ونكلموكم بعد في الاوف.
6: بعد من واحد بالبدا يا ربي يحفظك ان شاء الله.
0: في صفاقس انت يا أميرة؟
6: اي انا في صفاقس ما توا حاليا موجوده في تونس عند اختي.
0: باهي باهي سلم لي على اختك.
6: عايشك ربي يحفظك.
0: مبارك لي يا أميرة تو نكلموك في الاوف تو نشوفوا بالضبط شنو هي العمليه.
3: عام الكهرباء.
0: عام الكهرباء وشنو هي باهي شنو هي اكس وانا؟
6: والله هي اجابه لك هي كرهتي مش نشكر فيها هي بالحق معناها اخر ما ضمنش منها على خاطر علاش؟
0: فيها الخمسه في الباب عاد ما عادش باهي.
6: لا لا بالحق ما عادش لا لا مش ما عادش باهيه فيها شويه ستيك وحاجات لا هما في السؤال انا ما فتتاش اقسم بالله على بالك قداش مشى كرهتي مشى 500
0: قداش عمرها؟
6: وهي عمرها لحظه هي عمرها 11 سنه على خاطر ما تمشيش انا ديما نعيش لبرا نخليها مغطيه بال بال في تسمع في الباركينج اوكي؟
0: باهي
6: والله العظيم فهمت يعني مش ماشيه في 6 سلندر هي اوكي وتوت اوبسيون معناها تقريبا مزيانه واتش درايف هي
3: ما خلاش تحب فيها.
6: نتاع صحراء يا نتاع سبورت.
0: واضح واحد يا أميرة تو نتصلوا بيك في في الاوفيس.
6: انا نحب والله نحب نصلحها ونبيعها لانه صراحه في تونس.
0: اتصال يا أميرة تو نشوفوا شنو هي الحل مع أميرة تو الخبشه في الباب كيفاش عملنا لها تو.
3: ولات ملبزه ما عادش خبشه تو ولات طلبيزه.
0: شوف هي حاجتي في الباب معناها هذه بخبره نحكي معاكم. إذا كانك باش تحب ترقع جوست الخبشة كما قال تميرة في الباب راهو تنجم تظهر تطلع كما قال تميرة معناها وليد صغير دهنها عملها بالقواش من الأحسن تعمل بانو كامل باش يخرج الكل مريق.
3: خالد كيبدا واحد بروفيسيونيل ويجي احنا نراوها كل نهار هذه ضربة صغيرة يقول لك جوست ركع شنو جوست ركع لي ضربة هذيك راهو يلزم الباب كل يتدهن صح وزيد من هذا باب يتدن وزيد من هذا رانا الكهرباء نزوها اللي خلط الدهن خاطر الدينا نتاعك عمرها 5-6 سنين 10 سنين مش طلع ولو كان ناخذ بالنومرو باش طلع لك الدينا مش كيف كيف
0: دوريجين باش تخرج ولا... باش تلقى باب جديد يعيط ولا... وتلقى الاخر الكل مضروب بالشمس
3: اي معناتها
0: فيها خدمه
3: فيها خدمه بالطبع بالطبع
0: باهي كملوا مع نادية. نادية تحياتي.
7: الو عسامه
0: شنو احوالك يا نادية؟
7: الحمد لله
0: لاباس. هاي لالا شنو هي السياره وشنو الاشكال؟ اي
7: الحقيقه اني نحب جوكونت الحقيقه سوغ فوتر بروفيسيوناليزم والبيكتيكتيز نتاعك وشو تجاوبوني على كيستيون بيان بريسيز اللي هي نحب نشري كهربه جديده وعندي 430 نحب نلقى لو موديل ولا لا مارك كومباتيبل مع ولا كي ريبون مي بزوا اللي هما 430 لانيه فامي نومبروز 5 بيرسون
0: باهي
7: الثانيه 90% des trajets, ça m'a lancé le centre-ville, une femme d'encombrement, etc. Ou les dodanes irrégulières. Ou contrainte de faire ça, ça sera un souci, sinon je vais nous le faire à 50.
0: Oui,
7: سخانة لا في سوسة لهنا معناها فما سخانة في الصيف في القايلة سخونة الدنيا
0: معناها باش تخرج من سوسة معناها تقول لي سيد الهاني تقول لي قروان نقول لك توصل ل 50 سخانة ما في سوسة في وسط البلاد
7: لا في سوسة باهي نحط قضية 40
3: تي باهي مش مشكلة
0: مش مشكلة باهي
7: ودي غير والكونتر الكونتر ما
0: سمعتش قال لك سامي ولا لا يا نادية
7: لا لا ما سمعتش
0: قال لك كنتش مخرجك في 50 سخانة اقعد في الدار
7: ما كي تبدا اوبليجي مش تروح من الخدمه ولا مش تروح
3: لك معاك
7: في الكونترانت الرابع اللي هو باركينغ نون غاردي
0: باهي اي ما انت ما عطيتنيش الكونترانت لا بلوز امبورتون
7: لا بيدجي بيدجي اونتر 70 90 ماكسيموم
0: 90
3: عندك برشا شوا
0: عندك ما تختار عم بحرك
7: اعطيني
0: هاي سي سامي
3: بالماركة نقولها عندك دونغ فونغ 7 بلاس إبريد ريشارجابل 86 مليون البلان تاعها يمشيك 1150 كيلومتر
0: لا لا لا اللي فوق منها
2: اللي أكبر
0: أي
3: 7 بلاس 7 بلاس فيها مال كبير أي 7 بلاس ما عندك كيما تستعملش الكراسي تيلانين يولي مال
0: 100% الكتريك هذه
3: نو نو نو نو
0: ابريد
3: ريشارجاب
0: ابريد ريشارجاب
3: البلان نتاعها يمشيك 1150 كيلومتر
0: ما يقلقكش الابريد نادية
7: والله انت بطاطس خير في بالي
0: يعني عندك عندك الاسباس في تنجم تعمل بورن مثلا تشارجي بها كرابتك
7: لا الباركينج ما فيهوش باركينج في الشارع هو ما فيهوش
0: آه عندها مشكله وين باش تشارجي
3: تولي تشارجي في اللي بورن موجودين
0: هي مادام ابريد معناها تنجم تمشي اسانس
7: ولا
3: تلقى وين تشارجي الشارج نتاعها ما ياخذش برشا وقت مش باتري كبيره هي فما زاد برشا ماركات اخرين اسمها هي
7: ما عرفتش صافيكم ليه
3: في الديبال يفولي زيد فما ماركة أخرى ديبال
0: وفما 90 مليون زيد كيف
3: وفما واحد أخرى شيري سيت تيغو
0: سيت
3: هذيك زيد إلكتريك ومعناتها إبريد شارجابل زيد كيف كيف
0: فما حتى في الفيرسيون العادية ماهيش في
3: وفما في الفيرسيون معناتها فما برشا معناتها بيك تشوف حاجة اللي
0: هذا يحكي لك سامي في جديد في الاوكازيون زاد كيف كيف فما شاكي بيذولي فما لي مرسيدس
7: لا في جديد الحقيقه نحب في جديد
3: حاجه جديده وغارونتي 5 سنين و150 الف كيلومتر هذا غارونتي زاد باهي فهمت الحقيقه الحقيقه هما اللي نعرفهم واللي مجربهم واللي نجم ننصح بهم
0: شاكي
7: هذه قلت لي المارك الاخرانيه جديد الصينيه
0: ديبال دي او او بي ا ال
7: واضح
3: ديبال والثالثة عطيتني
0: دونغ فانغ وديبال
3: دونغ فانغ وديبال وفما دوتر مارك دونغ فانغ وكل تنجم تشوفها قدامك الكهرباء في الشوروم نتاعهم
0: هاي موجودة اكسبوزي
3: في سالون
7: واضح
0: واضح
2: شكرا هي لازم ست بلاس
3: فامي نومبروز فامي نومبروز
2: 5 بلاس مش لازم سيد
7: يبداو ماكسيموم
0: الناس بكونوا مضغوطين انا نسمعوا في الصغرونات معناها كي باش تحطهم يلزمهم ما تخليهم معاهم
2: ما عرفتش تحب اس في ماشي اس في
3: شنو دو بريفيرونس
0: دو بريفيرونس اس في
3: عاليه شويه تبداو
2: شوف الجيلي تلقاش ما عرفتش انا ديما قلت لك نشجع الدار اللي تبدا موجوده البيس دو روشونج موجوده ودار قائمة ذات معناتها ديما تلقاها معناتها مش متعدية مولورة كي جبت موديلات نجرب بها دونك مع الحاجة هذيك الحقيقة ما نعرفش في بي واي دي اش فما
0: 115
2: فما مرة ترقم
0: بي او دي 115 ال ال ال ال بي اش في معناها خارج ال ال ال البيجي هي
7: بعيدة عن البيجي 90 ماكس
2: في الفولكسواجن فما فما حاجة في الفولكسواجن
0: لا ما تلقاش في السيت بلاس تلقى كان في
3: الصغار
0: اما الكهرباء كبيره معناها تنجم تهز ثلاثه من تالي اما الاشكاليه هي اللي كونه المال ماهوش باش يكون كبير اذا كان عندها بوسات اذا كان عندها كرسي سياج بيبي مثلا باش تحطه وتولي تقلق اكثر من الـ من الـ من الحكايه
2: ماش قداش
7: شنو فما في الفولكسواجن اذا كان نحكيو البوسات تبدينا قريب باش نحيوها
3: شنو نحيو بوسات كرسي نتاع البيبي كرسي البيبي تاخذ بلاصه ديجا
7: اي خو احنا كنا في البوليسات كانت ما نجموش نحطوا
0: الشيزي
3: في المال اي
0: هذا شنو ما
3: هذه دو بريفيرونس كهرباء كبيره تبدا سيت بلاس تبدا مرتاحه عندك مال كبير سورتو كنت معناتها تتحركوا بها الكهرباء ديما واحد
0: فما فما الارتيغا ما نعرفش كان مازال تتباع ولا لا سوزوكي ارتيغا سيت بلاس بون منظرها انا ما يعجبنيش برشا الحق معناها كل واحد وذوقه فيها ما نعرفش اسكو مازالت ولا لا في بالي ماهيش
3: ديسپونيبل
0: ما لا ما عادش موجوده في في الجديد معناها باش تلقاها في في
7: والكيا شنو نجمو نلقاو فيها
0: في البيجي هذاك لا
2: لا فهم عليش
3: مش عميني
0: ست بلاس
2: لا مش ست بلاس
0: ست بلاس شاكي على الست ست بلاس مش تحب تمشي للكبير عندك سبورتاج 141 مليون واللي
7: لا ما كانش حتى سانك هاو قلت لك خطر احنا البوسيت وشي اس بي بي اش مازال معناها ست اشهر اخرين نجمو نستغنوا عليهم
0: تاخذ السونات ماهيش كبيره برشا راهي السونات
3: صغيره عندك من داخل صغيره اون بلوس حتى من برا توفر ما من داخل صغيرة
0: فما الكيا سنات سينو يفو علي أكثر لل
3: سينو تاخو خمسة باكو باكو أفوكم كل باكو كالصغير خمسة كعبات
0: واحد من الصغار تعطيه كرابته وتقول له قصد رب
3: وكا لا تاخو تاذا بارك عندك الصغار الأخرين تخليه معهم من تالي
0: نسيبوكو على الاتصال يا نادية مرحبا بيك في كل وقت شكرا ليك نعملو ترتيحة مع الموسيقى وجاب حذانا ضيف اللي توحشناه برشا سيد أحمد رزق الله كان عنده ميفينمون في القنطاوي سيد أحمد في القنطاوي فوالا تو مازال كيكمل ليفينمون دونك جوست ناخذوا غنايا ونرجعوا ونشوفوا ليفينمون بالطبيعه فيما يخص لي موتو يا خويا قتلتوني باللي تونو مزيانهم اللي عندكم تو عندي الماريو اللي هديته لي المره اللي فاتت سيدا
3: يعرف شكون يهدي
0: خلينا نمشيو للموسيقى وفضوا مشاكلكم ما بيناتكم بعضكم يلا
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. حتى كشل ماضي ساعتين في أوتوموتو نبدلوا الميدان ونمشي ونحكيوا على الموتو. مدام بحثنا سيد أحمد رزق الله وأمنا كيف كيف نحكيوا على الموتو كلوب سوسة. هذا أمتي كادو شمتها فيك سامي.
1: شكون جبته ذا كامل؟ شكون جبته؟
0: جبالي لير.
2: هذا جبل جبته لا تومي
0: واضح. هذه اون ميداي دونك فيها الموتو كلوب نتاع سوسة. شوف من بعيد برك
1: واضح.
0: اعمل بعمايلك انا
1: واضح واضح.
0: رزقه يجي وحده.
2: مش تنسى خويا خالد مش تنسى يحضر راهو معانا في الايفنت.
0: ما عادش
2: يجيب السيارات الباهي كي ما عادش فيه ما عادش يحب.
1: هما كان قالوا كان قلتوا لي انا جيت.
2: لا ما غير احنا ما غير مزيه ما غير انفيتاسيون. الدعوه مفتوحه ديما معناتها في الكونسنتراسيون تاع موتو كلوب سوسه لجميع الدراجات الناريه اللي معناتها امريكا وكل كي. الحقيقه سيتي ان ايفينمون اكسبسيونيل خالد اليوم. سيتي ان اونتر بانتيز نحب نحكي لك سيتي ان سي لا دوزيام جورني شامبيونا تونيزي كونسنتراسيون. تعملت مجموعتين في صفاقس عملنا اليوم دوزيام جورني معناتها الجمعيات الكل اللي ينضويوا تحت لواء الجامعه التونسيه كانوا متواجدين بكثافه ويعطيهم الصحه وجات مجموعات طيبه. تلمينا وزونفيرون دون لي 300-350 درجه داريه اليوم في مرسى القنطاوي.
0: يعني
1: من كامل الجمهوريه ولا كامل سوسه؟
2: النوادي الكل اللي ينشطوا تحت لواء من كامل الجمهوريه من صفاقس من قاب من قفصه من بنزرت من كل من سوسة من مرسى البارد والقروان الناس كل حبيباتنا الكل كل جاي. وعنا جماعة زادة ليبية زادة وانا من ليبيا زادة كيف كيف كانوا ديما متواجدين معنا.
0: خلينا
2: لبن ما خلينا
0: نسأل أمنا. مرحبا أمنا.
3: مرحبا عايش.
0: الدرجة النارية هذوما اللي جاوا شو ما أبرز لموديل مثلا لمارك اللي عجبوك فيه انت في موتو كلوب سوسة زادة بتبيع مدامك بنت سيد أحمد مدام الشيء عندك من الصغرى معناها لموتو هذو.
3: أكيد أنا الحقيقة نميل للكوازاكي أكثر.
0: روتيير؟
3: أي
0: مالش.
3: على طولي ديجا.
0: وبالنسبة للي جاو أبرز لموتو اللي جاو من الكلوب كسوا من سوسة ولا من غير سوسة؟
3: أوف
0: لمارك
2: لي مارك طلع انواع الكل متواجده. الانواع الكل الانواع المتواجده
1: لاحمد اي موتو تعجبه.
2: لا الحقيقه هي راهي الدراجه
0: تشاو لا ما تعجبوش
2: ما تعرفش
0: تبدا بيضه
2: الدراجه
0: نمشيو بها بعد
2: سواء صغير ولا كبير ما تلفت الانتباه. قبيله عملنا الكونفوا مع حوت انفيرون ما خرج من قدام النادي 120 درجه ناريه كونفوا ما شاء الله معناتها مزيان. الانواع الكل الجابوني الايطالياني الامريكاني الكل كل كل كل من الانواع نتاع الدراجات الناريه الكل كي متواجده اليوم في مرسى القنطاوي.
0: فما نوعيه واحده قداش عندي نعرفك سيد احمد والتوا لجات لتونس والتوا لريتها عرفتهاش شنو
2: هي؟
0: سايد كار.
2: سايد كار كانت قبل موجوده راهي. لا لا لا لا
0: موجوده. نوعيه شنو؟
2: لا مش نوعيه. لا لا اي اي دراجه ناريه دراجه تركب لها سايد كار. فما دراجات يخرجوا ديريكت مون بالسايد كار مثلا تقول لفجير لفجير تخرج هي تفجير تخرج عاديه تنجم تعمل سايد كار يتبدل العجل القدامي يتبدل يقعد يسيبور منه ومنه وتركب لها تقول بالسايد كار.
3: الهارلي زاده بابا تنجم تنجم تموديفيهم
2: اي دراجه فيها موديفيكاسيون تبدا بالسايد كار.
0: ما حتى التوما
2: تخرج تمشي تخرج عاديه ريتها عاديه زوز عاديه اللي كيما جبناها من هنا للاستوديو هيك هي تركب فيها تولي فيها سايد كار موديفيكاسيون وان بون تكنيسيان
0: تولي فيها سايد كار ريشيرشي لو على سايد كار
2: ان شاء الله.
1: فما موتو في سوسه فيها
2: فما وحده كلها انتيكا نتاع اللي خذاها من الديوانه عملناها وجبتها للجامع ان شاء الله كان لقيته نجيبك ونجيب لك لهنا
1: زبيدي
2: انت على الزبيدي 350
1: يا ماها يا ماها القديمه هذيك عنده سيد كار في
2: الجراج نتاعو بيجو عنده سيد كار من وحده ما نجمش نركبها سيد كار ريتها مروحه في الكراج عنده
0: مركبتش
2: 1942 ولا 43 الموتور نتاعها بيجو 350
0: يا يا حاجه نتميزوا به.
2: اي
0: علاش لا سامي تاخذها البروجي هذا تركبها انت؟
1: ركب له فما حتى مشكل.
2: نخسر الواحد نتاعها برشا نخسر.
1: لا مش مشكل نخدم
0: عليه. يتصرف يصنع واحد.
1: ديجا معناتها عملت دي بروجي هكا ونجم فاسيلمون زاد معناتها نخدم والو زاد حاجه دوريجين. تخرج حاجه بيان روبوست ودوريجين.
2: Je vais le proposer, tout le monde nous dit, allez, pourquoi pas. Ça va être حاجه قديمه برشا رايزه يا خالد.
0: وي. عام 42 سيدي احمد خلينا نحكيو مع الشباب اللي يسمع فينا توا واللي سامحوني في العباره ساعات يبداو عاملين بعمايلهم في الشارع بالحس بالواحد كي نحبوا نأطروهم كي يحبوا يدخلوا للكلوب نعطيهم ان كونتاكت مثلا للكلوب شنو هي الباج فيسبوك نتاع الكلوب نمرو تليفون شنو شروط الانضمام للكلوب موتو كلوب سوسه
2: راهو النوادي توا عندنا زوز نوادي في سوسه موجودين جمعيه درجات ناريه بسوسه وجمعية المتحدون راهو الأبواب مفتوحة للشباب الكل وديما احنا المكتب على خالد كنا قبلنا حكينا وعودنا حكينا فيه وديما نحكي فيه الموضوع هذا راهو الدراجة هي راي وسيلة نقل قبل كل شيء وهي هواية لكن مالوريزمون معناتها فما الشباب متهور الحقيقة ودراجات نارية معناتها من غير أوراق هذا الموجود موجود متقاها مثلا سيتو هذا من غير اوراق والكيت قال حس قوي يبدا يقتطع على الدراجه يبدا خايف لا يفكر الموتو سو كيف سي بور سا يولي يجري ومعناتها وتقع الحوادث ومعناتها هذا هو السبب واحنا ديما في الجمعيه محلوله جمعيه موجوده تاثر الوليدات هذوما ديما نحاولوا اول حاجه هي البيرمي كوندوير الخروج نتاعنا معناتها ديما راهو في منظم الجولات نتاعنا معناتها دي جورني شامبيونا نتقابلوا كيما هكا معناتها اليوم عرس الدراجه الناريه في المرسى القنطاوي بصفه حقيقه حاجه باهيه ترويج السياحه السواح قاعدين تصور ناس تشوف الناس كل كي دخلنا باللي كاسك نتاعنا الناس كل كي منظمين معناتها لازم يفكو دوني اون بون ايماج للموتو لازم تغيير الرؤيه نتاع الدرجه هذه مالوريزمون فما شويه اولاد ربي يهديهم معناتها مازالوا صغار وياخذوا الدراجات من غير اوراق هيك هي اللي تسبب في الحوادث يا خويا خالد
3: زيد نضيف هما خاطر لي جون معناها جوست كيستيون دو مونتاليتي زيد عندهم هما الموتو سي شوفني عندي موتور باش يخرجوا في الكياس اوغ كو لي سي ان سبور بالعكس
1: كل شوي ما تلبسش كاسك كلك شكون باش يعرفني بالكاسك معناتها
3: فوالا اوغ كو سي با سا معناها هي حاجه معناها سبور ونفسيه وباش تتفرهد بها باش تخرج من ستريس
1: سي مونتاليتي الموتو سي مونتاليتي الحقيقه
3: فوالا
0: باهي الجمعه اللي فاتت سيدي احمد كنت حكيت على التوضيح اللي كانت هبطته السيده وزيره الماليه فيما يخص لاسيورونس الخاصه بالدراجات الناريه والوبليغاسيون داسوري الدراجات النارية اللي مملوكين من قبل 2025 قبل 1 جانفي 2025 كلكو سوا بوراقها ولا مش بوراقها ال بو اتر اسوري الدراجة النارية انتوما كمتو كلوب اسكو معناها القرار هذا يكفي والا ناقص والا شنو تنجم تعلق معناها على القرار هذا واسكو سي بون تخلوا ابليكاسيون ولا مازال
2: لا فما حد مالوريزمون تمشي توها انا الجمعه هذه الجمعه هذه تعدات خويا خالد معناتها ولو معناتها تشوف دوله برشا في المواقع في الفيسبوك الرحله الموزه الماليه
0: هو رد على سؤال من تمشي لا تيرونس يقول لك تمشي لا دو شي اوفيسيال
2: تمشي لا تيرونس يقول لك ما عنديش ما نعملش
0: لا هو مو قال لك اذا كان لاسيورونس في حاله ترفض لاسيورونس علاش دخلت الوزاره قالت لك على خاطر لاسيورونس ما تحبش لاسيورونس اش يعملوا؟ يجي يقول لك سيدي احمد عندك كهرباء ايجا ناسوري لك كهربتك انت كهربة المدام وما يسالش تو ناسوري لك الموتو معاها. هاي. جي تقول له لا راه ما عنديش كهرباء ولا
2: ولا الدار
0: ماهمش اسوري عندك انت وانا ساتيسفي مع السيد هذاك ما نحبش نحب ناسوري عندك انت يقول لك لا ما ناسوري لكش دونك اش تعمل انت فما ان سيت اللي تدخل عليه تحط الدوليونس نتاعك معناها تحط وتقول راهو هاو عندي شكوى كذا كذا فيما يتعلق بكذا كذا وعندهم 15 يوم باش يجاوبوكم على الوحده ويفكتيو لك اسيورونس اللي اوبليجي عليه باش ياسوريك والفلوس هذا كيف كيف قيمه الاسيورونس
2: قيمه لاشا ولكن فما يا بوكو تاكس بعد خاطر انت والكونترات نتاع الكونترات مش تعملوا مع الدرجه الناريه يقول لك مثلا تعطيني الدرجه الناريه اعطيني الفالور نتاعها كونتر الدراجة نارية مش ستوري معناتها إذا كان على الحادث الحشك إذا كان تحرقت إذا كان تسرقت كمتا هكاية اللي يزيد هو يقول لك الباز مثلا يقولوا كيما حطوه حدوهم 187 دينار
0: 187 دينار ايه. هذا المينيم
2: وبعد هذا المينيم وبعد يبدا لك هو بلي تاكس
0: بلي زوبسيون كيما تحب تيار تحب
2: فوالا توصل ل 650 دينار تو احنا اخر مره خدينا لي زاتيرونس انتر 650 اخر مره تو خدينا 650 دينار الدراجه ومش نسافر واحنا جمعة
0: اخر اخر احمد انت تو دراجه ناريه توصل تسوى حتى 30000 دينار
2: هي مش باهيه
0: 600 دينار
2: مش حاجه كبيره
0: اما نحكيو على دراجه اللي تسوى 3000 دينار و4000 دينار كي تقول لي انت 600 دينار وقتها تقول لي
2: برشا لا هكي 49 الفيسبا لي بتيت فيسبا هكي يعني كي نقول لك تو قاعدين معناتها اون برانسيب 180 دينار هكي حتى 180 راهو برشا عليه قبل كانت ذكر قبل 80 دينار
0: 80 دينار
2: 45 6 45 دينار 6 شهور 80 دينار
1: 19000 20000 كانت
2: يا حسرة يا حسرة يا حسرة اما قلنا قبل 80 دينار نسولو فيها بربي تجي عامل يومي ولا كي تعطيش تقولوا 300 توا 50 تقولوا 300 دينار برشا عليك
0: برشا
2: برشا عليك 300 دراجة كي نقولوا احنا دراجة نارية كبيرة موتو ب 20 و 25 30 دينار تقولوا 500 و 550 كنا قبل 400 دينار ولات 500 تقول 600 احنا قلت لك الجمعه اللي فات 650 دينار لاسيرونس نتاع الدراجه و 200 دينار الكارت فيرت باش تسافر بها البر
0: هذه اللي انترناسيونال
2: معناها انترناسيونال الكارت انترناسيونال
0: ونقصد ربي على خير
2: ان شاء الله ماشيين اخر الشهر لفرنسا
0: باهي
2: اون فافير لا كوت دازور عملنا ولعملنا سيسيليا
0: كركم شيتوا الجمعه هذه في كان فما الفيستيفال دو كان
2: عندنا الواحد هذا
0: معناها راكم على الاقل
2: مو حتى لي طون يوفا لي
0: زيفينمون خلصتوها عليهم شويه في كان
2: عندنا دي جورني شامبيونان لي طون يوفا وحنا كل عام هكاك
0: باهي لا بريزونس دو لا جونت فيمينين في الدراجات الناريه نعرفوا اللي كونوا الدراجات الناريه حكر على لي بايكرز زعما زعما هاك سي تري ماسكولان كوم كوم سبور ولا كوم الوزير نلقاوك انت ما شاء الله موجود
3: والله بالعكس هو غرام بنيه ولا وليد سي كيف كيف توا حاجة تحب
0: أنا ديجا كيف ما ننساوهاش تحية مغرومة زادة كيف كيف
3: نسلم عليها برشا وديجا بنت إكس بريزيدون موتو كلوب سوس سكيت باش نكون مغرومة باش نكون عايشة
0: من خلالك أنت فما برشا بنات
3: والله فما معانا في الكلوب برشا ديجا بنات سي فؤاد بنات بنت مصطفى سيسي
0: سي مصطفى مجال التحية
3: أيوة دونك بالعكس عندنا الجروب والكلنا نفس الغرام ونفس الحب للحاجة هذيك ونبعدوا منها من الستريس فما شكون يبعد من القراية من الخدمة من جونا سيتون فامي الحقيقة اللي كل حد يتصرف فيها على طبيعته
0: واللي يستهويكم أكثر سي بلوتو لي معناها لي روندوني اور روت والا بلوتو على لي روت مثلا نتفكر مرة سيد أحمد مشاو للشمال الغربي كوتي عين دراهم وكوتي باجا وجندوبة الثنية هذوكم الرحايا عملتوا فيهم جو وقتها على خاطر هذيك بالحق ظهر لو فري سونس دو لا كوندويت بالنسبة للي موتو
3: بالضبط هذيك هي الثنية معناها وتسرح والطبيعة تشوف البلاد سي حاجة تنجم شنو صفها معناها
1: بعد الا ما تعيشها
3: فوالا
2: وبلادنا مزيانه
3: وي
2: اون ا دي زوندروا يا خالد والله العظيم راس خويا نطلعك على الدراجه الناريه غمضك عينيك وبعد نحلك تقول وين انا في سويسرا في شتو في الشمال
1: عملها بربي عملها الزحمه دي وغمض عليا وجهي
2: هو حب تواني يا عاطفين نحاول فيه شيء ما حبش
0: انا
2: عندي عام نسلك
0: على
2: سقايه
0: خلي باش
2: نسرق عندي 20 سنه نحاول فيه ديما كندز الباب وندخل انا للجوهره يا خالد انت معناتها جيب الموتو جيب الموتو لهنا يطلع فوق يتصور وكا
1: يا من دور حتى دور
2: انا سي خالد
0: الوحيد الوحيد اللي ركبت وراه وما عملش فيا هو سي مصطفى اما سيد احمد خلينا
2: يقعد سوفينير مزيان
1: هو زلحمة مش عمل فيك حبي يوريك الموتوس رايب
0: انا بالنسبة لينا احسن موتو بعد لارلي هي الكنام ما نعرفش اسكو تحسبوها موتو ما تحسبوهاش موتو، اما بالنسبه لي انا الكنام سي سي كلكو شوز دو ستابل سي كلكو شوز
1: كنام كيما الاولاد الصغير كي نعملوا نعطيو بسكه بزوز عجالي من تالي باش ما يديهاش هكا علاش يحب الكنام
0: لا تحقر فيها انت الكلام
2: اليوم
1: جيت ما نحقر ما نحقر حتى موتو
0: بالكلام تطير الكل
2: ايضا اليوم جاوا بحضنا اخواننا من ليبيا مشكورين ونوجه لهم تحيه جاو بكنام والله ما نسيتها ما صورتهاش ما نسيتهاش صورتها الدراجه دو بلاس نكون دو بلاس من قدام زوز عجل من قدام وحده متينيه الو ستين مربي الحاجه الباهيه اني ما نقولش نحسد معناتها في ليبيا يهز التليفون يباس لا كوموند معناتها من امريكا من فرنسا كل كي وقت تجي الدراجه ولا تجي الراهن يعيطوا له يدفع 10 جنيهات ويخرجها يا باك باك باسكي احنا في سير وطولي وين وين وين
0: مازال مازال فما
2: ما شاء الله جاتي
1: زعمت هي زعمت بالف سير وبالصعوبيه هذيك وتشوف فيهم موتوات برشا احنا تو انتم الكلوب نتاعك متبارك الله وما شاء الله عليكم معناتها منظمين بالكدا بالكدا وكل خلص ديجا الصباح ريتهم كي تعداو والبوليسيه يوقفوا في الكراه باش تعداو جماعه الموتوات ريتهم معناتها في عروض سانتور فارين جاي من بلاصه اخرى فهمت معناتها اما برشا راهو تهور برشا في الموتوات معناتها كل يخلي كي تكبس الدوله شويه نقول بعد ساعات ما تسالش على خاطر كيف تعيش تعيش في الليل
0: حاج باش تردنا على خاطر سي جاء
1: الوقت حاج يحب الموتوات راهو مغروم بالموتوات راهو
0: اي شنو مثلا كيف اي تشاو
1: كيما خالد كيما خالد كيما خالد كيما خالد
0: تدخل مع سيد احمد في الموتو كلوب
1: ما تخافش من الموتو تطلع معناتها هكا هو ملي سافا مش كي خالد
3: وابار حتى لي سورتي نخرجوا يبداو معنا دي فامي بالكراهب و
0: دونك اي سيدي
3: اوني اوفير
0: مش مازال
3: عندك علاش
0: فوالا وانت بتبعتك بالشمال دونك ما عندناش حتى قلق انا نعطيو نمرو تليفون ما عادش عندنا وقت نمرو تليفون موتو كلوب سوسا ولا باج موتو كلوب سوسا
3: باش فيسبوك موتو كلوب سوس بابا يعطيك النومرو
2: النومرو نتاعنا هو
1: النومرو كنت استعمله
2: لا
1: هذا النومرو كنت استعمله
2: تدخل باش فيسبوك تلقاه
0: تلقى كل شيء موتو كلوب سوس موتو كلوب سوس تلقى التصاور نتاع الكونسنتراسيون
1: التصاور نتاع الميداي اللي خذاها خالد اليوم فوالا
0: هذه شرف كبير ليا سي اقعد انت اقعد انت
1: ماني
0: ساعتين بالضبط على راديو جوهره بقيت باش نودعوكم نفس المجال لينيس الذوادي يعطينا اخر الاخبار الرياضيه نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهره فما شكر جزيل لكامل الفريق باي باي
4: صنع الماضي ساعتين أوتو موتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع
5: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 7000.
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM
6: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
4: أريدو طور عالمك جوهر سبور
7: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور بداية بكاس تونس بعد شوية الأنظار كلها تتجه إلى استاد المتلوي نجم المتلوي يستضيف الترجي الرياضي التونسي مقابلة تلعب ما 3:30 في إطار الدور الثمانية ماتش هذا مؤجل يزفر الحكم الصادق السالمي والمقابلة باش تكون تيليفيزي على القناة الوطنية الأولى بالنسبه لبرنامج الدور الرابع النهائي في مسابقه كاس تونس، المقابلات باش يتلعبوا الاربعاء والخميس الجايين، ماتشات الكل انطلاقا من 3:30 الدفعه الاولى نهار الاربعاء 20 ماي في ملعب الطيب المهيري سي اس اس تلعب ضد الملعب الجبسي، ترجي جرجيس تستضيف النادي الرياضي البنزرتي، والدفعه الثانيه نهار الخميس 21 ماي بعث بوحجله يلعب ضد المتاهل من نجم المتلوي او الترجي الرياضي التونسي، وتقدم ساقيه الدير تستضيف شبيبه العمران. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة يلعب بعد غدوة 8 متاع الليل ضد نافيرو الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول اللي كان المغرب. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم المنتخب المغربي هدف مقابل هدف، ثم صعب الأمور شوية البارح بعد الهزيمة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ضد منتخب مصر هدفين مقابل هدف. الترتيب في مجموعتنا، المغرب بعد ما ربحت أثيوبيا البارح صحبة مصر في الصدارة عندهم 4 نقاط، ومنتخبنا الوطني وأثيوبيا في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة. الشامبيونز ليغ الافريقيه اليوم انطلاقا من ماتش الموعد سيكون مع ذهاب الدور النهائي في ستاد لوفتيس في بريتوريا، سان داونز الجنوب افريقي يستقبل الجيش الملكي المغربي مقابل زفر الحكم الكونغولي جون جاك اندالا، في الفار باش يكون السوداني احمد عبد العزيز، الرتور باش يكون لحد جاي 24 ماي في مركب مولاي عبد الله في الرباط. سان داونز من اجل اللقب الثاني بعد سنه 2016، والجيش الملكي لاستعاده اللقب بعد 41 سنه كامله، بما انه اللقب الوحيد اللي في رصيده كان عام 85. من تشامبيونز ليغ لكأس الكاف نذكر البارح اتحاد العاصمة الجزائري هو اللي توج باللقب من القاهرة بالذات بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 8-7 بعد فوز الزمالك في المقابلة هدف مقابل 0، اللي هي نفس النتيجة في الذهاب في ملعب 5 جويلية. تم اللجوء إلى ركلات الترجيح لمكنة الفريق الجزائري من التتويج بلقب كأس الكاف للمرة الثانية في تاريخه بعد سنة 2023. نحكي هون نادي ساقية الزيت، أعلن عودة المدرب أشرف المصمودي للإشراف على الفريق بعد تجارب كانت ناجحة في الخليج، وبالتالي المصمودي يرجع لتدريب فريق الأمة. رسميا تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد هو المدرب الجديد لتشيلسي الإنجليزي، باش يباشر مهامه بداية من 1 جويلية المقبل، ومدة العقد باش تكون 4 مواسم. أهم المقابلات المنتظرة اليوم في الأوروب، في الليغا انطلاقا من 6 أتلتيكو مدريد تلعب ضد جيرونا، سيفيا تلعب ضد ريال مدريد، 8:15 برشلونة حامل اللقب يلعب ضد ريال بيتيس، في فرنسا 8 متاع الليل لوريون فريق منتصر الطالب يلعب ضد لو هافر، نيس فريق علي العبدي يلعب ضد ميتس، 8 متاع الليل باري اف سي تلعب ضد البي اس جي، خليل العياري نذكر كان صعد وتدرب مع الفريق الأول، درب مع ديمبيلي كفارا وديزيري دوي وغيرهم من النجوم لكن ماهوش كونفوكي رسميا للمقابلة هذه. في الكالتشيو روما ربحت لاتسيو 2-0، واليوفي خسرت مع فيرونتينا 2-0. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيسل الذوادي، نشر هذه وخلى خبر موجود على السيت متاعنا جهرفين.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفين. موعد الرياضي جاي باش يكون ابارتير من ماتليثة في راديو سبور مع جمال وبقيت ليكيب شاي طيبة في لمنا.
8: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور،
9: جوهر ام،
10: جوهر ام، بركم استمتعوا ان شاء الله كل جديدي احلام.

مشتك بالموسيقى البينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها بالدنيا وما فيها.

Show Hora. Show Hora. É dinheiro e música.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: الله.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من مايو الحالي، ملاحظة أن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان المقبل. مساعد رئيس جمهورية تترستان الروسية ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي يؤكد تطلع بلادي لمشاركة تونسية أقوى وأكثر فاعلية في الدورات القادمة للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي الذي تحتضنه مدينة كازان من 12 إلى 17 من مايو الحالي بمشاركة أكثر من 100 دولة، واضحا أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة دولية مهمة لربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا ودول العالم الإسلامي، ويوفر فرص أعمال واعدة للمؤسسات التونسية في عدة قطاعات، مشيرا إلى أن مجالات الصناعات الغذائية الحلال تعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق شراكات مثمرة بين الجانبين، معتبرا أن المنتدى يمكن أن يشكل منطلقا حقيقيا للمؤسسات التونسية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الروسية وأسواق دول أخرى مشاركة في التظاهرة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحدد يوم 10 من جوان المقبل كآخر أجل لتقديم ترشحات إعداد ورقات سياسية حول قضايا الطفولة في تونس، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل على قضايا الطفولة في تونس، حيث يطلق المنتدى سلسلة من أوراق السياسات بهدف تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة وتفكيك أوجه القصور والتحديات المرتبطة بها واقتراح بدائل قائمة على مقاربة حقوقية تستجيب والاحتياجات الفعلية للأطفال. ختاماً دولياً، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم لمناقشة تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران بحسب ما أفادت به هيئة البث الصهيونية، قائلة إن نتنياهو سيتحدث اليوم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء التطورات والتوتر في المنطقة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: مالي 3:06 دقائق. مرحبا بكم في راديو سبورت. تحية لكل السادة المستمعين, أهلا وسهلا بكم. انتو حتى للسبعة برشة متابعات بما فيها طبعا كرة القدم, بقية الرياضات, الرياضة في أوروبا, وكذلك يعني برشة تحقيقات. دونك مرحبا بكم, أربع ساعات كاملة مع قسم الرياضة كما كل نهار أحد. بعد شوية نطلع على ملعب المتلوي وين اللقاء الأخير لحساب الدور الثمانية لكأس تونس المؤجل بين النجم المتلوي والترجي. حسين الحيدوري حاضر في الملعب هذا وعدة متابعات أخرى في الخمسة يلتحق بنا كل من المدربين توفيق زعبوب ومجدي الراجدي حتى يعني في الجزء الثاني قبلها. مرحبا بنيس الذودي, أهلا وسهلا بك نيس.
2: مرحبا يا جمال, تحية ليك, تحية كل تابعوا فينا على جوهرة فيبا.
1: إذن بقية العناوين شنو عنا آخر في انتظار كما قلت التحاق كل من توفيق زعبوب ومجدي الراجدي انطلاقا من الخمسة.
2: أكيد باش نتابعوا زادة مقابلة فينال الشامبيونز ليج, مباراة الذهاب اللي بدأت في اللحظات هذه تقريبا سبعة دقائق في استاد لوفتيس في بريتوريا بين سان داونز والجيش الملكي المغربي. نذكروا هذه مباراة الذهاب يزفرها الكونغولي جون جاك ندالا, في الفار باش يكون السوداني أحمد عبد العزيز اللي ديجا موجود في غرفة الفار, واللي صارت عليه بوليميك جون جاك ندالا اللي احتج عليه الجيش الملكي بما أنه كان هو زفر فينال كان متاع مصر متاع السنغال والمنتخب المغربي. وحتى الدقيقة السابعة تقريبا التعادل 0-0 في انتظار مباراة العودة اللي بيشكون لحد الجاي في الرباط. ونذكر أنه اتحاد العاصمة البارح كان توج باللقب من القاهرة على حساب الزمالك.
1: إذن كؤوس إفريقية زادة في نهايتها, نعرف كل اللي يلزم تنتهي في المدة هذه لأنه شقع فسح المجال لكأس العالم, وتقريبا يعني كل البطولات وكل المسابقات الأسيوية الإفريقية الأوروبية العالمية أمريكا الجنوبية وغيرها كل لازم توفى في الوقت هذا باش يخليوا المجال لتحضيرات المنتخبات لكأس العالم في المكسيك أمريكا وكندا.
2: ونذكروا زادة أنه فينال الشامبيونز ليج الأوروبية يتلعب نهار 30 ماي الجاري, التوقيت مختلف شوية. استنسنا ديما مقابلات يكونوا 8 وإلا 9 متاع الليل. فينال متاع الشامبيونز ليج باش يكون 5 متاع العشية بوقت تونس في بودابست المجرية اللي يجمع البي اس جي بأرسنال, واللي تقريبا يكون ختام كل المسابقات كما حكيت انت على المستوى القاري.
1: طبعا سيز نعمل جولة أوروبية أولها طبعا مانشستر يونايتد اللي تذكروا المعاناة بتاعه في السنوات الأخيرة, يعني فريق وصل ليلعب من أجل المراتب الأخيرة ثم بعدها يعني كانت نتائجه متذبذبة. السنة نجم نقول عمل قفزة كبيرة بعد البداية الغير موفقة ونهائيا احتل المركز الثالث اللي يسمح له بيشارك في دوري أبطال أوروبا بعد ما فاز على نوتنغهام 3-2. يعتبر حدث لأن الفريق هذا عنده كل الإمكانيات, ولكن يعني المدربين اللي جوه مدربين كبار كل ما لقاوش حلول. مايكل كاريك لقى الحل وأنجز المطلوب, وهذاك على جدول هو لاعب سابق في الفريق. دونك الحدث في انجلترا هو مانشستر يونايتد يعود الى دوري ابطال اوروبا بعد النتائج نتاعو, وطبعا نعطيكم اكثر تفاصيل.
2: من بعد ايضا نحكيوا على الهوند الفاينل فور في السيدات, نرجعوا له بكل التفاصيل والنتائج سواء في منتخب الاكابر والا في منتخب الجونيور.
1: واضح.

0: دقيقة إذا نعود في راديو سبور، والبداية باش يكون من المتلوي في 6 دقائق باش تنطلق مباراة كأس تونس الدور الثمانيائي، مباراة مؤجلة بين الترجي الرياضي التونسي ونجم المتلوي والترجي. خلينا نعمل طلة على زميلنا حسين الحدوري الموجود في ملعب المتلوي. حسين مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك جميل، تحية ليك وتحية لكل مستمعنا الكرام أينما كانوا. هذا هو ملعب المتلوي، إن شاء الله بعد شوية الميدان، إن شاء الله بعد شوية تنطلق المباراة. جميل،
0: عندك التشكيلتين ولا يا حسين؟
1: نعم
0: التشكيلتين عندك؟
1: حاضرة ورقة المباراة. نبدأ بالفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي، اليوم أمان الله ميميش، إبراهيم كيتا اليوم نجدوه على اليمين، نضال العيفي فعلي صار، حمد الجلاسي وسيم مريح في الأكس، كوناتي وحمد رفاعة وطقاء في وسط الميدان، وأشرف الجبري كسيرة وعالية وجاك ديارا كمثلث الهجوم الترجي. اليوم تقريبا 5 يعني تغييرات مقارنة بالمباريات الأفضل، نجد كل محمد بن علي في دكة البدلاء، كذلك محمد علي بن حميدة، محمد الحاج علي دانو كذلك في البدلاء، وشهاب الأجبالي في المقابل، غياب أوكبيلو وبشير بن سعيد. نجم المتلوي تقريب تشكيلته كذلك المثالية، حمزة بن أسامة أهلي فارس الديني، ياسين السلطاني، محمد جامعي شريف مجان إريك كوس بوخري والأحمد الظهور في حال عقب الاحتياج والمداء الشوحي، وكما نعرف رقم مباراة يوم الثاني لكن نعرف مباراة هذه دون تقنية البار، يعني الحكام العديد المباراة نجم نقوله يعني بين شوية للشركة السحب بدارج تضحت ما أعطاه يعني من عدد اعتقاد على الدكتور تذكر المصرح به 600 ولكن بطبيعة حال كما قلت جماهير محترمة العدد نجم نقوله يعني على خير العدد جماهير.
0: هو حسين هو الملاحظ في المباراة هذه، كذلك عودة الحكم يعني السالمي اللي عنده برشا صدق، السالمي رجع دونك زاد هو والطاقم اللي معاه لإدارة المباراة هذه، إن شاء الله ينجحوا في المقابلة. ذكرنا بالفرق المترشحة نيس في الكأس، طبعا إضافة إلى الترجي اللي باش يواجه في صورة ما النجم المتلوي، وإلا الترجي اللي باش يترشح بيناتهم النجم المتلوي والترجي سيواجه من؟
2: باش يواجه بعث بوحجلة في بوحجلة، دونك باش يكون عرس كروي كبير في بوحجلة لإنجاز تاريخي بالنسبة للفريق هذا، كيف وكيف تقدم سقيط الدير اللي باش يلعب ضد شبيبة العمران، دونك الدور ربع النهائي باش يتلعبوا الأربعاء والخميس الجايين 20-21 ماي، ماتش وقت الكل 3:30، سي اس اس في ملعب الطيب المهيري تلعب ضد الملعب جيبسي، ترجي جرجيس يلعب ضد النادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي بعث بوحجلة باش يلعب ضد المتأهل من الماتش هذا نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي، تقدم سقيط الدير يلعب ضد شبيبة العمران.
0: إذا انت انتبه، قداش مازال وقت لانطلاق المباراة حسين؟
1: مازال ما بداتش المباراة، يعني مازال في شوية أمور ترتيبية، وإن شاء الله الفريق مجدي على أرضية الميدان يقوم بالحركة الحماية، إن شاء الله بعد شوية تنطلق المباراة.
2: فقط نذكر زاد المقابلة الثانية لبراكوني ومساعده إيهاب المباركي، أول مقابلة هذه الفترة الثانية اللي يشرف فيها على الفريق، كان انتصار على اتحاد بنغردين في البطولة هدف مقابل صفر، اليوم المقابلة الثانية بالنسبة للستاف هذا، وخاصة أنه الترجي بعد مباراة بنغردين ما رجعش لتونس، قعد في تربص في جربة لمواجهة المتلوي اليوم.
0: واضح، أيه بعد شوي نرجع لكم. نذكر زاد اللي سان داونز والجيش الملكي المغربي 0-0 من الحقيقة، مع أداء ممتاز الجيش الملكي في الهجوم، فريق ممتاز الجيش الملكي، يعني يمكن ما استغربوش إذا كان يسجل هدف ولا حتى 2، لأنه في كل مرة فما اختلاف حتى بالحارس، دونك مباراة للمتابعة أكيد قاعدة تتلعب توا زاد في نهائي ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

0: وعودة في راديو سبور. وخلينا نطلع على المتلوي, لأنه لقاء الكأس بين النجم المتلوي والترجي كانت تغيرت النتيجة منذ الثواني الأولى, هكا ولا يا حسين؟
1: أهلا بك جمال. من جهة تغير النتيجة منذ الـ 24 ثانية الأولى تقريبا, هدف مبكر للترجي الرياضي التونسي لعبة الكرة لتاع النجم المتلوي مسكت الكرة, وفي 24 ثانية تمكن حسام الدقاء من مغالطة حمزة بن شريفية ويعطي الأسبقية للترجي الرياضي التونسي في توقيت الآن 11 دقيقة, والأسبقية كما قلت للترجي الرياضي منذ دقيقة منذ الثانية 24 تقريبا في الدقيقة الأولى حسام الدقاء يعطي الأسبقية للترجي الرياضي النجم المتلوي.
0: حسين, يعني على مستوى اللعب الأسبقية لشكون, النجم المتلوي ولا للترجي؟
1: من حيث امتلاك الكرة خلينا نقول يعني الاستحواذ على الكرة أكثر الترجي الرياضي التونسي, والخطورة كانت في الثانية الأولى وجستها بهدف, محاولة ثانية كانت خارج الإطار. في المقابل النجم المتلوي تقريبا قاد زوج هجمات ما شكلتش خطورة على الحارس حارس الترجي الرياضي أمان الأمين
0: مميش حارس الترجي مميش. واضح, شكرا لك يا حسين. دونك واحد بلاش للترجي قدام نجم المتلوي, وهدف حسام تقى منذ الثواني الأولى. بينما في نهائي الشامبيونز ليج فما أهداف ذولي
2: بالفعل 42 دقيقة في هذا الشوط الأول جمال, دائما التقدم لسان داونز اللي سجل تقريبا الهدف عنده تقريبا 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق, فما 7 دقائق منذ تسجيل الهدف. هدف تسجل في دقيقة 37 عن طريق موديبا, كرة كانت بالاريتي كانت مخالفة قريبة ل 16 متر و50, نفذها موديبا وغلط التكناوتي رغم الأسبقية خاصة في نسبة امتلاك الكرة وأيضا في السيطرة للجيش الملكي, لكن كرة وحيدة جت لسان داونز حط كرة في الشبكة واحد بلاش في توقيت 44 دقيقة لعب, وتتواصل الاحتجاجات في هذه اللحظات على جون جاك اندلا حكم المقابلة هذه في استاد لوفتيس اللي تقريبا معبي الاستاد, في أكثر من 50 ألف متفرج من جماهير فريق سان داونز في بريتوريا.
0: بينما نعمل جولة أوروبية طبعا بكري حكيتكم على مانشستر يونايتد في إنجلترا, نذكر اللي ربحت 3-2 ويعني تحصلت على المركز الثالث بصورة نهائية في البطولة الإنجليزية. بينما بقية نتائج حاليا تعادلة 1-1 بين برنتفورد وكريستال بالاس, إيفرتون متقدم على ساندرلاند 1-1, ليدز وبرايتون 0-0, وولفز متقدم على فولهام 1-1, وقمة انطلاقا من 5.5 نيوكاسل ووستهام يونايتد.
2: غدوة انطلاقا من 8 مباراة أرسنال بيرلي باش تكون 8 متاع الليل, نذكر
0: أرسنال مطالب بالفوز.
2: أرسنال اللي عنده 79 نقطة في الصدارة, ومانشستر سيتي اللي عنده 77 نقطة, دونك يتواصل التشويق في الدوري الإنجليزي في البريمير ليج قبل زوز جولات من نهاية السباق خاصة بين أرسنال ومانشستر سيتي.
0: نعمل جولة في الليغا الإسبانية, كل المقابلات يعني مش كلهم كل حقيقة باستثناء مباراة القمة بين برشلونة وريال بيتيس تنطلق 8-4, أما البقية كلهم الستة مقابلات في نفس التوقيت, أتلتيكو بلباو يستقبل سلتا فيغو, أتلتيكو مدريد جيرونا, إلشي خيتافي, ليفانتي مايوركا, أوساسونا إسبانيول, رايو فاليكانو فيا ريال, ريال أوفيدو ألافيس, ريال سوسيداد فالنسيا, سيفيا, ريال مدريد. نذكر أنه في البطولة الإسبانية الأمور تحسمت لأنه اللقب لبرشلونة وحتى أصحاب المراكز الأخرى معروفين يمكن التنافس على المركز الرابع, يعني شكون الرابع شكون لا حتى المراكز واضحة, كان نخزر الترتيب نقاو برشلونة عنده 91 نقطة في المركز الأول, ريال ضامن المركز الثاني عنده 80 نقطة, فيا ريال 69 نقطة في المركز الثالث, المركز الرابع أتلتيكو مدريد 66, والمركز الخامس يعتبر إنجاز ريال بيتيس يتحصل على المركز الرابع 57 نقطة باش يشارك في دوري أبطال أوروبا.
2: نحكيه أيضا على بقية
0: نقعد في, في, في, في مدريد ونقعد في الليغا. طبعا الأخبار كنت تحدث على جوزي مورينو كمدرب جديد للموسم القادم لفريق ريال مدريد, شفت حوار في ندوة صحفية يقول لا أنا ما زلت رغم عندي حتى اتصال مباشر ما حتى مسؤول, قال لا رئيس النادي كلمني لا المدير الرياضي كلمني, قال باش ما نخبيش عليكم فما اتصالات مع مينديز يظل لاجون تاعو, أما قال أنا كمدرب اليوم نعتبر روحي عندي عرض وحيد اللي هو من بنفيكا الأسبوع هذا, قال يلزم ناخذ قراري نهائي, يعني ما فيش لكن يأكد أنه فماش اتصال معه مباشر، أما يقول أكيد ثم حاجة مع لجنب تاعي.
2: في انتظار بتبيع ساعات القادمة لتحديد خاصة المدرب الجديد اللي بش يكون لريال مدريد. نحكيه على الدوري الفرنسي أبارتير من الثمانية، نعرفه في فرنسا زادت حسمة الأمور بتتويج البي اس جي بطل للدوري. ثمانية متاع ليل، بريست تلعب ضد أونجي، ليل تلعب ضد أوسير، لوريون ثمانية تلعب ضد لوهافر، لوريون فريق منتصر طالبي، ليون تلعب ضد لانس، لويم تلعب ضد رين، نون تلعب ضد تولوز، نيس فريق علي العبد يلعب ضد ميتس، استراسبور تلعب ضد موناكو، وايضا الانظار باش تتجه لمباراه باري اف سي والبي اس جي اللي كنا ننتظروا خليل العياري على الاقل يكون كونفوكي المقابله هذه بعد ما طلع تدرب مع الاكابر مع نجوم الفريق، لكن رسميا باش يكون خارج القائمه. ان شاء الله يتواصل التدريبات مع الاكابر وان شاء الله نشوفوه تريبيانتو في الفريق الاول.
0: في الكالتشيو الايطالي زاد المقابلات تلعب اليوم توقيت استثنائي 11، فما مقابله تلعب 11 تاع الصباح بتوقيت تونس، روما ويعني نص نهار بتوقيت إيطاليا. روما فازت على لازيو 2-0، فوز كومو اللي عم في موسم كبير مع فابريغاس على بارما 1-0، جينوفا تخسر على ميدانها قدام جمعية ميلانو 2-1، اليوفي يخسر على ذات ميدانه 2-0 قدام فيرونتينا، نابولي يفوز خارج القواعد قدام بيزا 3-0، الانتر حاليا متقدم على فيرونا 1-0، أتلانتا بولونيا بعد شوية، كاليري تورينو ساسولو ليتشي ودينيزي كريمونيزي. هنا أعطيكم الترتيب في البطولة الإيطالية. في المركز الأول طبعا بطل الموسم الانتر 88 نقطة في انتظار تنتهي مباراة اليوم، نابولي 73 في المركز الثاني، المركز الثالث ميلان 70 ودخلت عليها روما زاد عندها نفس الترتيب 70، ثم كومو مش تلعب في حاليا لحد الان مش تلعب في الاوروبا ليج عندها 68، وجيفانس كذلك في الاوروبا ليج عندها 68.
2: بينما في البوندسليغا البارح تلعبوا المقابلات الكل، بروسيا مونشنغلادباخ فاز على اوفنهايم 4-0، باير ليفركوزن تعادل مع هامبورغ هدف مقابل هدف، باير ميونخ ربحها اف سي كولن 5-1، انتراخت فرانكفورت فريق ليس الصغير يتعادل مع شتوتغارت 2-2، فرايبورغ فاز على لايبسيتش 4-1، هيدنهايم خسر قدام ماينز 2-0، باولي خسر قدام فولسبورغ 3 أهداف مقابل هدف، نيون برلين كان فاز على أوغسبورغ 4 أهداف مقابل 0، وفيردر بريمن كان خسر قدام بروسيا دورتموند 2-0. الترتيب بما أنه النادي البافاري هو البطل 89 نقطة، المركز الثاني دورتموند 73 نقطة، ثم لايبسيتش الثالثة 65 نقطة، شتوتغارت الرابعة 62 نقطة، وهوفنهايم في المركز الخامس برصيد 61 نقطة.
0: طبعا نذكر بالتوقيت والنتيجة في المتلوي مع حسين الحدوري. حسين مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك جمال من جيد. 18 دقيقة لعب في الفترة الأولى، باقي الأسبقية للترجي هدف قبل صفر، نذكر الهدف كان سجل منذ الثواني الأولى يعني في الثانية 24 حسام تقى في تسديده يغلط الحارس حمد بن شرفي بعد الاسبقيه للترجي. في الحقيقه بعد الهدف ما لناش فرص كبيره من يعني فرص بتاع اهداف خلينا نقول من الجانبين، باستثناء يعني تقريبا اسبقيه في المحاولات من جانب الترجي الرياضي لكنها ما شكلتش خطوره على الحارس حمزه بن شرفي.
0: واضح هذول اللي تشوف تلعب في نهائي الشامبيونز ليغ بتقدم
2: سان داونز قدام الجيش الملكي ميتان 1-0، موديبا من مخالفه مباشره في الدقيقه 37. نذكر سان داونز يبحث على اللقب الثاني في الشامبيونز ليغ كيف وكيف فريق الجيش الملكي، الفرق انه سان داونز اخر تيتر 2016 اللي هو اللقب الوحيد، بينما الجيش الملكي يبحث على تيتر غايب منذ 41 سنه بما انه اخر تيتر كان عام 85.
0: واضح. اذا نعود بعد الاخبار ان شاء الله، مازال معكم حتى للسبعة.
4: لا

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا
2: نروح
3: جوهر اف ام الدنيا

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية بحي التضامن من ولاية أريانا تتمكن من إلقاء القبض على 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، قاطنين بالجهة وحجز 5 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، و3 قطع من مخدر القنب الهندي، ودراجتين ناريتين حسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة. كذلك تمكنت دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية للحرس الوطني ببن عروس معززة بالتدخلات السريعة من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة المدينة الجديدة. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و44 سنة، قاطنين بالجهة، بالإضافة ل4 عناصر مفتش عنهم في قضايا حق عام وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تصل إلى 16 سنة. وتم وفق المصدر ذات حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي وكمية من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة من نوع إكزوميل وشاحنة خفيفة كانت تستغل في تنقلات عناصر الشبكة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بكافة الأطراف من أجل تكوين وفاق إجرامي بغاية مسك واستهلاك ونقل وعرض والتوسط وترويج مواد مخدرة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم بجنيف قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في التظاهرة الدولية الرياضية تحدي الصحة قول وعمل، والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية حسب بلاغ لوزارة الصحة. وتجمع هذه المبادرة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم حول رسالة بسيطة وواضحة: الصحة للجميع تبدأ من الوقاية والنشاط البدني وأنماط العيش السليمة. في إطار الدورة 4 للمهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية ينتظم حاليا في مرسى القطاوي بحمام سوسة يوم سياحي ترويجي يتضمن معرضا للحرف التقليدية ومعرضا للأكلة التراثية وحفلا فنيا، وفق ما أفادت به مديرة المهرجان روضة بن هنية لمراسلتنا شيراز التزركية.
2: الدورة 4 المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية تحت شعار تراث أجدادنا كنز لحفادنا، اللي هو فيه مكونات، عنا معرض الأكلة التقليدية من أصل أمازيغي، الأكلة التونسية الأصيلة، وعنا معرض الحرفيين والحرفيات، عنا معرض فنون تشكيلية طلبة من معهد الفنون الجميلة، وعنا عرض الأزياء التقليدية والمبتكرة. هذا باش يكون في وسط حفلة إن شاء الله تبدأ مع 4:30 هنا في المارينا احنا توا، وين نستقبلوا ضيوفنا اللي هما جاونا من كل الجهات، عنا من الجنوب التونسي من الشمال من الوسط من تونس العاصمة. اليوم الاختتام الافتتاح والتظاهرة هذه الدورة 4 بعنوان تراث أجدادنا كنز لحفادنا، عملناها عمناول كيما اليوم بالضبط في مدينة المكنين، وثمنا الموروث الغذائي واللباس والمسوغ والتطريز. اليوم يعني عنا لباس نتاع تونس في التراث التونسي، اما راهو ترجع تلقى اصله أمازيغي، التخليلة مثال والخلال والمناقش والمقياس وكل هذوما الكل ماهمش كلمات عربية وماهمش جدد، يعني تقليديين. احنا السياحة الثقافية يلزمنا المنتوج هذا مش كان البحر ولا الصحراء ولا حاجة، راه عندنا منتوج ثقافي وتاريخي اللي يجيب لنا التوريست دو كاليتي، يجيب لنا الناس اللي هما اوت جام، ونقولوا احنا هذوما يعني يصلحونا في السياحة. صح، مرحبا بالناس الكل، يلزمنا نخدموا على الكاليتي نتاع السواح اللي باش يجيونا، ويلزم نمشيو في الجوانب هذه الثقافية.
1: تمنى مع استمرار المساحة الباكستانية من أجل تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا، أفادت مصادر إيرانية بأن واشنطن قدمت لطهران 5 شروط ضرورية من أجل استمرار التفاوض بين البلدين، وذلك ردا على المطالب الإيرانية. وأوضحت أن الولايات المتحدة رفضت دفع أي تعويضات عن الأضرار الناجمة عن قصف الأراضي الإيرانية، وفق ما نقلت اليوم وكالة فارس الإيرانية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الأربعة وخمستاشر دقيقة إذا نعود في راديو سبور. خلينا عم نطلع على ملعب المتلوي، ناخذ التوقيت والنتيجة مع زميلنا حسين الحدوري في لقاء النجم المتلوي والترجي. مرحبا بك حسين.
1: جميل، 43 دقيقة في المباراة في الشوط الأول، باقي الأسبقين الترجي الرياضي هدف مقابل صفر منذ حين في الدقيقة 42 للنجم المتلوي، كان سجل هدف أبيض رفض الحكم، كذلك مساعد الحكم مساعد الرئيسي بداعي التسلل، تبقى كما قلت النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر لصالح الترجي، تقريبا محاولة أبرز محاولة الوحيدة من جانب النجم المتلوي في المقابل الترجي الرياضي، يعني عرف كيفاش يسير المباراة، قاعد يرفع في النسق بخفض في النسق، يعني مستحفظ على النتيجة وكذلك في نسق المباراة.
0: باهي، دونك الهدف وقع رفضه هكا ولا حسين؟ الهدف وقع رفضه، هدف التعادل
1: كما قلت جمال، يعني وقع رفضه بداعي التسلل بإشارة من المساعد.

0: وكذلك من الحكم صادق السلمي. والحقيقة يعني صورة احنا ما نشوف ظهر برشا مجنبة، لكن ظهر فيه أورجيو يعني ظهر اللاعب في مسألة التسجيل.
1: فقط حبيت نسأل على الحضور الرياض بنول، رياض بنول موجود بروسين بالرغم الإعلان، رياض بنول المسؤول في الترجي موجود بالرغم اللي البارح كان أعلن على يعني استقالته من مسؤوليته في الترجي.
0: نعم موجود مع الوقت مجال المتلوم موجود على ذلك البدلة، لكن تحديث يعني الدرشة الجانبية أكد أنه الاستقالة رجعت فيها وحال الوقت يقول يعني ما عادش عنده مزيف
1: إيه ما لا جاب رصيفة جا كمحبة،
0: لا ما زال سيفته باعتبار يعني أكيد عنده بالضبط ما زال عنده نعم هو موجود على حتى على بنك البدلة الفريق.
1: واضح، شكرا لك حسين، وبعد نرجع لك. دونك دائما قداش وصلنا وقت؟ مازال دقيقه هذول على نهايه،
0: مازال دقيقه في الوقت
1: الحالي، نرجع لك نكملوا معك الدقيقه الاخيره ما قبل هذول اللي زاد ناخذ التفاصيل حول مباراه دوري ابطال افريقيا.
2: بعد لحظات جمال باش ينطلق الشوط الثاني بين سان داونز والجيش الملكي المغربي. شوط اول نذكر بالنتيجه، هدف مقابل صفر، هدف موديبا في الدقيقه 37 في انتظار انطلاق الشوط الثاني. خاصه كما قلنا بكري شويه الاستاتستيك على مستوى التصويبات الافضليه لفريق المغربي مع الكره الثابته اللي كان استغلها سان داونز الجنوب الافريقي وسجل من خلالها الهدف الوحيد لحد الان. كما قلت بعد شويه ينطلق الشوط ثاني.
1: بينما في بقية الرياضات في الكرة التاركة، الموعد البارح مع النهائي كأس تونس.
2: بالفعل البارح الترجي الرياضي التونسي توج بلقب كأس تونس في الفولي بعد الفوز على النجم الرياضي الساحلي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس 3-0. تفاصيلهم 25-20 25-17 والشوط الثالث اللي تقريبا كان فيه تنافس كبير في لصالح الترجي 26-24. تقريبا في الشوط الثالث وقت التعادل على مستوى 12-12. المقابلة توقفت بعد إلقاء شماريخ في الصالة، بعد رجعت المقابلة ليتوج الترجي بالكأس للمرة 24 في تاريخه ويتوج بالدوبلي لهذا الموسم، لقب البطولة وأيضا لقب الكأس. هذا في الفولي اللي نذكره زاد البارح الأولمبي، النادي الأولمبي بالكرم كان توج باللقب بطل تونس لقدماء الملعبية بعد الفوز على النجم الراتسي 3-0. ونادي مساكن بطل كأس الجامعة في الفولي في الأوسط.
1: وفي كرة اليد طبعا ما قبلها خلنا ناخذ نهاية الشوط الأول في المتلوي هكا ولا يا حسين؟ تفضل.
0: نهاية الشوط الأول تقدم الترجي الرياضي هدف مقابل صفر، نذكر الهدف السجل من أقدام حسام قامض الثانية 24 من المباراة مادام حكينا على بالنور. كذلك اليوم رئيس النادي غير حاضر نصور لقيادة الوفد كانت لبنور في انتظار تفعيل الاستقالة في آخر الموسم.
1: واضح، شكرا لك يا حسين. إذا واحد بلاش للترجي في الشوط الأول قدم نجم المتلوي في طار الدور ثم نهائي لكاس تونس. نحكي كرة يد والقاعة محمد قاعة مزالي في المنستير كانت استضافت يعني مهرجان من المقابلات في كرة اليد من الفاينل فور من كرة اليد النسائية إلى الأواسط، ووصولا ربما الأبرز هو زوز لقاءات لحساب المنتخب الوطني التونسي أكابر.
2: بالفعل المنتخب الوطني التونسي أكابر لعب زوز مقابلات ودية ضد الجزائر في قاعة محمد مزالي. المقابلة الأولى كان ربحها بنتيجة 40-30، والمقابلة الثانية كانت البارح كان الفوز بنتيجة 27-25. هذا بالنسبة لمنتخب الأكابر اللي تقريبا العناصر الكل اللي تم استدعاها كانت موجودة باستثناء التعويض اللي نذكره كان صار اللاعب عزيز بن حمود اللي تم تعويضه بلاعب السابق للنادي الافريقي رامي حمام اللاعب الحالي لنادي ساقيت الزيت. هذا بالنسبة لمنتخب الأكابر، زوز انتصارات قدام الجزائر في المقابلات الودية.
1: به هكا يعني شي اخبار اخرى
2: فقط. منتخب الجونيور نذكره في دورة هادي مالك اواسط تونس كانت ربحت السعودية 34-24، ربحت النمسا 31-30، وخسرت مع اسبانيا 30-28. ومادام نحكيه على الهوند في نفس الصالة في الفاينل فور، نادي الرياضة النسائية بالمكنين بقيادة المدرب وليد مرابط ربح النادي الافريقي 22-21 في المباراة النهائية، هو اللقب الثاني في البطولة لسيدات المكنين بعد اللقب اللي كانت حصلوا عليه سنة 2023.
1: تحية المدرب وليد مرابط اللي نجح في قيادة الفريق للفوز باللقب. ذكر وليد مرابط كانت عنده تجارب مع أمل حمصوصة وكانت تجارب ناجحة، خاصة أنه قاد الفريق في مواسم لعب مع الفريق البلاي أوف وكان قريب من الصعود. طبعا خلى برشا خدمة كبيرة وصحيحة في حمام سوسة، إلى حد الآن يعني ما زالوا يلوجوا ربما على المدرب اللي نجم يعوض قيمة وليد مرابط في حمام سوسة. تحياتنا دونك للمدرب وليد مرابط. هتنخرجوا بالموسيقى وبعد نرجع في انطلاق الأشواط الشوط الثاني من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي.
3: زمان ما خجلتش من وحدك تطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني، طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى

0: الأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة إذا نعود في راديو سبور، وأكيد مع انطلاق الشوط الثاني في لقاء الدورة الثمانية لكأس تونس بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. خلينا نعمل طلة على حسين حيدوري، فماش تغييرات في التشكيلات والأجواء في انطلاق الشوط الثاني؟ حسين مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك جمال، تحيه لك وتحيه لكل مستمعنا الكرام اينما كانوا. هذا ملعب المتلوي تكلوا له منذ انطلاق الفتره الثانيه منذ البدايه عماد بن روس حضر البدا، فكان يسير السلطه لتغيير هجومي، يعني هو في الحقيقه مركز بمركز وبحثا ربما لتنشيط الهجوم نجم المتلوي بحثا على التعديل في مرحله اولى. وفي المقابل مدرب الترجي الرياضي الفرنسي برانكو ميخ تقريبا حافظ على نفس التشكيله نبدا بها الفتره الاولى بعجاله، باش نعطيك تشكيلتين تذكير بتشكيلتين الفريقين امام ميميش ابراهيم كيتا ونضال العيفي حمزه جلاطي ياسين مرياح كوناتي حمد رفيع حسام تكا شرف جبري كوسيل ابو عالية جاك ديارة المتلوي حمزة بن شريفي وسام البحري فارس مسكين ياسين سلطاني كلا مكان رايد الفدع ومحمد دياني اسلام القاسمي شريف بوديان اريك كوسي ياسين بوخريس ونبي سلاو حمزة منصري نذكر طاقم التحكيم يقودوا الحكم مصادق التام في الحقيقة قراراته صعيبة مثل مش احتجاجات على قراراته في الفترة الأولى
0: أداء ممتاز إلى حد الآن الحقيقة بدون
1: أداء ممتاز نعم
0: مسيطر على المباراة
1: مسيطر على المباراة وامتثال يعني بالضبط وامتثال من الفريقين ولو أنه في الحقيقة في بعض المرات يعني نعرف القانون واضح في المسك جمال تقريبا في مناسبتين كانت غاضة باعتبار المباراة ماشية ما فيها ضغط كبير كان مسك من سواء من هذا الجانب أو من ذاك يعني مسك من القميص واكتفى فقط بالقرار التدريب بالمخالفة ولم يشهر البطاقة الصفراء.
0: واضح، شكرا لك حسين. إذا واحد بلاش للترجي دائما مع دقيقتين في الشوط الثاني قدام نجم المتلوي في المتلوي في مسابقة الكأس، نحكي على نهائي دوري أبطال إفريقيا ونوصلنا نيش في المباراة كبيرة
2: في الحقيقة مقابلة كبيرة ولا عكس الشوط الأول. سان داونز أخذ بزمام الأمور في الشوط الثاني هو الأخطر، زوز فرص كان قريب من خلالهم سان داونز أنه يضيف الهدف الثاني. نذكر النتيجة واحد بلاش موديبا في دقيقة 37 تكناوتي في اللحظات هذه كان فسخ هدف محقق لسان داونز يقعد السكور واحد بلاش. لكن الشوط الثاني بدأ بتأخير تقريبا أكثر من 10 دقائق، السبب هو أنه الفار ما خدمش بين الشوطين، الفار قص وكان الحكم جون جاك اندالا أعلن على وعيت للدو كابيتان دي كيب حريمات وأيضا قائد فريق سان داونز وأعلمهم أنه الفار ما خدمش ونتوندون أنه يرجع ويظهر لي رجع بكري شوية في بعض اللقطات، فما حتى لقطة هي تقريبا استوجبت الرجوع للفار في الشوط الثاني في انتظار ما تبقى من عمر هذه المقابلة. نذكر سكور 63 دقيقة لعب واحد بلاش لسان داونز قدام الجيش الملكي المغربي.
0: نحكي على المنتخب الوطني التونسي للواسطة للأصغر اللي طبعا للأسف البارح انهزم قدام مصر 2-1 وبعد تعادله في المقابلة الأولى مع المغرب، منتخب مطالب أنه يفوز قدام أثيوبيا. أعطينا التفاصيل بتاع المجموعة وش عملت أثيوبيا البارح؟
2: في الحقيقة منتخبنا صعب الأمور شوية خاصة كيف يقبل هدف ثاني البارح في الدقيقة 90 قدام المنتخب المصري 2-1 المقابلة هذه الجولة الثانية، والجولة الأولى تعادلنا فيها مع المنتخب المغربي البلد المنظم هدف مقابل هدف. البارح أثيوبيا خسرت قدام المغرب هدفين مقابل هدف، دونك الترتيب في المجموعة بتاعنا المغرب ومصر عندهم 4 نقاط، منتخبنا الوطني ونظيره الأثيوبي اللي باش يكون منافسنا نهار 19 مايو نهار 3/8 متاع ليل عندهم نقطة واحدة، صعبت الأمور. دونك منتخبنا إن شاء الله في صورة الانتصار على أثيوبيا يولي عنده 4 نقاط وننتظر زادة المواجهة اللي باش تكون ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، لأنه حتى في صورة التعادل فقط بين المغرب ومصر فإنه تونس هكا تنجم ترشحش للدور المقبل.
0: ولو أنه يلزم المنتخب يفوز علاش؟ لأنه ينجم يترشح كأفضل ثالث.
2: صحيح
0: كأفضل ثالث في لأنه فما إمكانية متاع أفضل ثالث، لكن ما تنجمش تترشح أفضل ثالث وأنت خاسر المقابلة، لازم تربح على الأقل مباراة. دونك كذاك علاش مباراتنا قدام أثيوبيا مهمة ومهمة جدا. في المقابل سان داونز ضيع زوز أهداف حاليا الحقيقة فريمون معناتها بكل سهولة وصل للمرمى متاع فريق الجيش الملكي المغربي، وكاد يسجل منع الجيش الملكي منذ لحظات في دقيقة من زوز أهداف كانوا محققين وجه لوجه مع حارس المغربي. دونك حد الآن 1-1 لسان داونز اللي يبقى فريق خطير وخطير جدا في السرعة في الهجوم في تبادل الكرة، يعني الحقيقة فريق ممتاز
2: بالفعل. وهو في الحقيقة كاردوزو بنسخة مغايرة، خاصة سان داونز كان عنده نقطة ضعف شوية في الدفاع، ونذكره حتى الفينال اللي خسره قدام بيراميدز المصري بتاع الشامبيونز ليج، لكن حاليا يقدم في مقابلة كبيرة شوط ثاني خاصة كبير برشا في انتظار مباراة العودة اللي باش تكون نهار لحد الجاي اللي باش تلعب في الرباط المغربية.
0: نمشيو لحسين الحيدوري، التوقيت وانت جاي حسين. يخلط علينا كل من توفيق زعبوب ومجدي الرازي، اكيد باش نحلوا برشا ملفات بما فيها ملف القائمه نتاع المنتخب. باش يتدخل معنا زميلنا الاعلامي من اذاعه الشرق بباريس عبد السلام ضيف الله، ونحكيوا على عده مواضيع اخرى بما فيها كذلك اخبار النجم والاستقالات في الترجي.
2: فقط الجديد على حسب الصحافة المغربية، المقابلة متاع الجيش الملكي وسان داونز ستلعب توا رسميا تم الاتفاق على اكمالها دون تقنية فار في شوطها الثاني.
0: واضح.

Radio Sport.

0: قبل ما نكملوا نسمع الأغنية هذه خلينا نطلع على المتلوي ناخذ تغيير في النتيجة مرة أخرى مع حسين الحيدوري ومن بعد نرجع لكم للموسيقى في انتظار استقبال توفيق زعبوب ومجدي الرازي. حسين في المتلوي مرحبا بك.
1: الجمال ستغير النتيجة مع البطلة دقيقة 58 أشرف الجبري يسجل الهدف السابق للدرجة الرياضي في الحقيقة بعد عمل كبير وبرشا ممتاز للتصرف من ديارة كان مهاتو والجبري كان طليق مسجل الهدف قبله كانت محاولة كذلك للدرجة الرياضي ما استغلش وهذه تسديده الهدف السابق الهدف السابق للسالم وعلي خالد كل صغير وأمام بعيد من ستة ويتحدث عن الاتجاه 54 إلى 9 أهداف
0: موقع بالزحمة حسين مانيش نسمع فيك بالقدامة فهمت اللي فما هدف ثالث لو كانت وضحة
1: قلت لك الهدف الثالث جمال لكوسيل أبو عالية أيوة. من جانب الدرجة الرياضي بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة
0: دونك ثلاثة بلاش وكأنه تارج يحسم المباراة على حسب هكا دونك فما تغييرات صارت حسين لو كانت تعطينا التغييرات ولا لا
1: فما تغييرات أشرف الجبري كان خارج وخلى مكانه لهيثم هو كذلك ديارة دانوخ ذا مكان جاك ديارة ونذكر لجبالي كان مع بداية 14 ثانية خذا مكان كوناتي المصاب
0: دونك إذا ثلاثة بلاش للترجي قدام النجم المتلوي في مباراة الدور الثم نهائي لكأس تونس الهدف الثالث كسيلة أبو عالية هو اللي سجل الهدف الثالث الهدف الأول تقى حسام الجبري أشرف سجل الهدف الثاني وأبو عالية هو اللي سجل الهدف الثالث أكيد احنا بعد الأخبار نرجع مع التذكير أنه دائما سان داونز متقدم على الجيش الملكي المغربي واحد بلاش

0: سيتي. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار الاستثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نلكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
4: مرحبا وسهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. فرق المراقبة الصحية تتمكن بالتنسيق مع فريق الحرس البلدي بالقيروان من حجز حوالي 850 كيلوغراما من الحلويات التقليدية شملت المقروض والغريبة، كانت محملة على متن سيارة خاصة في ظروف غير مستجيبة لشروط حفظ ونقل المواد الغذائية. وتبين خلال عملية المراقبة وجود إخلالات تتعلق بغياب شروط النظافة والتأشير القانوني، إلى جانب عدم توفر الوثائق التي تبين مصدر المنتوج ومسالك توزيعه، وهو ما استوجب حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها. وفي ولاية زغوان تم حجز 731 كيلوغراما من الأجبان تتمثل في 250 قطعة إسطوانات الشكل، كانت محملة على متن شاحنة خفيفة معدة لنقل البضائع في ظروف غير صحية وغير مطابقة لشروط حفظ سلسلة التبريد. وقد تبين أثناء المعاينة أن جزءا من الكمية لا يزال في حالة تجميد، في حين تعرض الجزء الآخر لإزالة التجميد نتيجة النقل والخزن في ظروف غير ملائمة، وهو ما من شأن أن يؤثر على سلامة المنتوج ويعرض صحة المستهلك للخطر. وحدات الأبحاث العادية للحرس الوطني بصفاقس مدعومة بوحدات التدخل السريعة تتمكن من إلقاء القبض على 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة من متسكني الجهة ينشطون في ترويج المخدرات حسب مصدر أمني مطلع. وأسفرت العملية عن حجز 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب قطع متفاوتة الأحجام من مخدر القنب الهندي وسيارة ومبلغ مالي يناهز 65,000 دينار يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمضمون فيهم من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة حسب المصدر ذاته. بلدية سوسة تدعم منظمة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات وفق بلاغ صادر عن مصالح البلدية. وتتميز هذه المنظومة بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، مشيرة إلى أن هذه الكاميرات مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة بما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. عدد المنتفعين بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بحسي الفريد بالقسرين 300 مواطن إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. وأبرز رئيس دائرة الصحية بحسي الفريد عماد مخلوف أن المعتمدية تعاني نقصا في عدد من الاختصاصات الطبية الحيوية بالنظر إلى بعدها الجغرافي وصعوبة تنقل المتساكنين نحو المؤسسات الصحية الكبرى، وهو ما يفسر الإقبال المكثف الذي شهدته القافلة منذ الساعات الأولى لانطلاقها. ثمان قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه اليوم بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل يواصل حزب الله الإعلان عن هجمات ضد جيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات الاحتلال للهدنة.
3: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهر تندنس
3: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، ولما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقر التوندونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 10.5 مليون دولار أمريكي. شو الرقم هذا؟ الرقم هذا تعلن عليه أبل، وهو استثمار جديد ضمن خطتها لتعزيز المشاريع اللي تهم الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في الهند. تجي الخطوة هذه في إطار استراتيجية شركة الأبل باش توصل إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2030. والهدف من عند أبل من خلال الاستثمار هذا هو تطوير أكثر من 150 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهي قدرة تكفي لتزويد ما يقرب من 150 ألف دار بالطاقة سنويا. وتسعى الشركة إلى توسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. هذا الكل بيكون في وسط السوق الهندية. نعرفوا اللي كانوا أبل تتعاون في المبادرات هذه مع شركة كلين ماكس الهندية المتخصصة في الطاقات المتجددة، واللي سبق لها بشركة في مشروعات للطاقة الشمسية باش تخدم مكاتب ومتاجر أبل في الهند باستخدام طاقة نظيفة بنسبة 100%. شركة الأبل تكشف زادة كيفيف على استمرار جهودها البيئية عبر زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، يعني لبرودوي روسيكلي في الأجهزة متاحة، وتقول اللي كونوا 30% من المواد المستخدمة في منتوجاتها خلال عام 2026 باش تكون دي برودوي روسيكلي 100%، إلى جانب الاعتماد على الكوبالت المعاد تدويره في الباتري وتقليل استخدام البلاستيك خاصة في التغليف. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس في لمن
2: جوهر تندنس
6: راديو سبور.

0: 35 دقيقة تحية لكل السادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم. طبعا 15 دقيقة رحبوا بكل السادة المشاهدين اللي التحقوا بنا عبر جوهرة تي في داخل وخارج حدود الوطن. أهلا وسهلا بكم مع قسم الرياضة حتى للسبعة. جزء أول كان خاص ببعض الأخبار ومتابعة مباراة النجم المتلوي والترجي اللي مازال فيها تقريب درجين. باش نعملوا طلة بعد شوية على ملعب المتلوي مع حسين الحدوري. وكذلك في الجزء هذا طبعا باش نتابعوا برشا أخبار أخرى وبرشا متابعات أخرى. خنرحب بكامل الفريق. استفيق زابو مساء الخير. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال. مساء الخير. مساء الخير لكل حضور استوديو. مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. بالمناسبة نحب نبارك للجمعية النسائية بسوسة من إحرازهم على بطولة تونس في الكبريات كرة قدم بيان سور. لا كرة قدم.
0: أختنا
1: منيرة العروي وكامل الطاقم الفني وكل اللي دارين. منيرة
0: هاي. تحية لأختنا منيرة.
1: دونك كل العاملين وكل المساعدين نقول لهم ألف مبروك. نباركوا لزاد الملعب السوسي اللي عمل إنجاز وصعد. فألف مبروك لكل أحباء الملعب السوسي، إطار فني، إدارة، والجماهير الكبيرة اللي حضرت. مشيت حضرت وكنت شاهد عيان على المباراة الأخيرة وعلى صعود حمام سوس الملعب السوسي.
0: ملعب السوسي.
1: وأخيرا يا جمال كرة السلة بحمام سوسة دخلت على فريق كرة القدم وتصعد زادة كيف كيف للممتاز. فهنينا لفريق كرة السلة بحمام سوسة الصعود زادة كيف كيف للممتاز. فألف مبروك لكل الفرق اللي صعدت في الجهة وفي كل المناطق في الجمهورية التونسية. فألف مبروك اللي خدم واللي تعب القاء
0: واللي ملقاش لا يقلع مجي. مجدي الرازي أهلا وسهلا بك. مساء الخير.
2: مساء النور سي جمال. مساء النور كل حضور في البلاتو، مشاهدين جوهرة تي في، مستمعين جوهرة فام. كيف كيف نحب نضم صوتي سي توفيق. ما كنتش حاضر هنا وقت تكريم الأمل الرياضي بحمام سوسة. نحب نبارك لهم الصعود نتاعهم المستحق. صعود معناها الحقيقة كان معناها معناتها بجدارة معناتها على كل المستويات معناتها برافو ليهم. إن شاء الله قادم أفضل لما حمام سوسة في الرابطة الاحترافية الأولى. كيف كيف نحب نهني فريق الملعب السوسي، الفريق العريق اللي قعد مدة كبيرة معناها بعيد على الأضواء، نقولوا على الليك دو ولا الليك آن إن شاء الله علاش لا. بعد الصعود هذا يكونفيرمي روحه ويحط ليزومبرانت نتاعو في الليك دو وتجي الفرصه باش يرجع للرابطه الاولى. ما فما حد شيء صعيب على غير برشا فرق اللي طلعت الرابطه الاحترافيه الاولى اول مره في تاريخها. واخر حاجه كيف كيف نحب نقول برافو للمدرب في اول تجربه لي على عباس على راس اداني نجم الساحلي تحصل على البطوله اليوم، حاجه باهيه ونتمنى له مستقبل باهي.
0: يا سيدي تهانينا لكل الناجحين والمتالقين. نهايه مباراه الدور النهائي ذهاب لدوري ابطال افريقيا بفوز سان داونز 1-0 قدام الجيش الملكي المغربي، يعني كل احتمالات ممكنه في لقاء العوده. ولو انه الحقيقه كان فما برشا اهداف كان ينجم الجيش الملكي يسجل اكثر من هدف في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني زاد كان ينجم سان داونز يربح 3-4 لانه اكثر من اختراق واكثر من وجه لوجه وضعت فرص. اعتقد انه المجال مازال مفتوح في لقاء العوده، كل شيء ممكن في المغرب او في الرباط لمن

0: يفوز بدوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، أكيد جماهير الجيش الملكي بشكون بعدد كبيرة في لقاء العودة. نحكيه على المتلوي والترجي ونعم نطلع على حسين الحدوري في المتلوي. حسين مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال، تحية لك تحية لضيوفك الكرام وكل مستمعين أينما كانوا. ونلعب في توقيت 40 دقيقة لعب في الفترة الثانية، 85 دقيقة لعب في المباراة، 3 أهداف مقابل 1. نجم المتلاوي كان ذل الفارق عن طريق أسامة بحري دقيقة 69 تسديدة أرضية كانت غلط الحارس أمام اللاعب يشبل ذل الفارق 3 أهداف مقابل 1 لصالح الترجي الرياضي امام النجم المتلول في توقيت خلال 5 دقائق الاخيره من المباراه.
0: باخر ناخذ تعليقكم على النتيجه على الاداء. نبدا بك سي توفيق. الترجي رابح 3-1 وطبعا مباراه كاس، ربما مباراه كاس، هل حسب رايك كنت تنتظر انه باش تكون النتيجه بالكيفيه هذه؟
2: لا ما كنتش ننتظر باش
0: لانه البعض نتيجه ثقيله تصوروا باش تكون صعيبه المباراه، او
2: لانه
0: حتى ربما النجم المتلوي نجم يكون يلعب اخر كامل حظوظه،
2: لانه عودنا
0: عادي يلعب، ولكن
2: عودنا
0: ترجي افضل،
2: عودنا المتلوي اللي في ارضيه ميدانه ما يساومش والفريق ما خسر ولا مباراه السنه هذه على ارضيه ميدانه، فكنا ننتظروا اللي الاداء نتاعهم باش يكون افضل من اللي شفناه اليوم، ولكن عنده عده غيابات، اللي عنده زوز لاعبين عندهم بطاقات صفراء ثالثه خذوها في اخر مباراه، وزاد كيف عنده زوز اصابات، فالفريق ماهوش مكتمل خاصه في الدفاع. ثاني شيء حسام تقى فاجأ الجميع بالهدف اللي سجله بعد 30 ثانيه
0: دونك بعثر الاوراق الكل،
2: بعثر الاوراق الكل والحسابات الكل، 30 ثانيه تدخل ماكش مركز تقبل هدف بالشكل هذاك، انفراد على اليسار ورفعه وتقى جاي من خلف تصويبه ممتازه سجل بها الهدف. وقتها واحد بلاش الدوت اللي كان في الترجي مشى ولا اون كونفيونس، الملاعبين المتلوي اللي داخلين على اساس انهم مش يحاولوا يدافعوا ومش يحاولوا ما يقبلوش اهداف في البدايه، مش يجريوا بعد المباراه على طريقتهم ومتعودين بالشكل بالشيء هذا، لقوا روحهم هازمين واحد بلاش. دونك وقتها بعدها شفت اني الترجي الرياضي معناها اونرو ليبر قاعد يلعب مرتاح، الضغوطات اللي كانت متسلطة على لاعبين تحسهم ليبري ملاعبية ديكونتراكتي، ملاعبية ما عادش الضغط لا المدرب في معنى موجود اللي معنى صار تمت إقالته، فتم استدعاء المدير الفني مش يواصل مشوار
0: باركولي،
2: وتحس الملاعبية كأنهم معنى في فصحى لنظرا زادة كيف كيف اللي ما عادش فما مقاومة، بخلاف الأجانب بتاع المتلوي اللي حاولوا مش يعملوا بعض اللمسات ولا محاولات في التهديف، و شفنا مسجلوا هدف تاع التعادل ولكن تم يعني رفضه لانه فما تسلل، بخلاف هذا بعض المحاولات ولكن غير كافيه مش توصل، معناها تقلق دفاع ترجي بعد تغييرات صارت اصابات والكل، ولكن برافو زاد كيف للحكم
0: حتى نرجع نحكي عليه
2: شو اسمه
0: السابق ثم بعد نعطيو حق
2: والمعينين اللي معاه
3: كما قال سي توفيق. حتى حد الحقيقه ما كان يتوقع النتيجه هذه ساعه اليوم، خاطر المباراه تاع النجم المتلاوي مع القروان كانت منقوصه من عدد العناصر، والمتلاوي ما خسر حتى ماتش على ارضيه ميدان، ومعناها مباراه كانت توحي باش تكون مباراه صعيبه على الفريقين الاثنين، اما ما كانش باش تكون بالسكور هذا. حاجه اخرى السقين نتاع الملاعبيه نتاع الترجي تحسها اليوم تحرت، يعني كانوا مكبلين، خلينا نقولوا بلغه الدارجه، كانوا مكبلين من ماتشوات اخرى من خرجت من الشامبيونز ليج ولعبت الماتشوات اللي في الشامبيونان نتاعها الكل، ما كانش فما اداء مقنع، وكانت فما بروتيرباسيون معناها في الروندمون، وكان فما معناها برشا ضغط. اليوم بعد ما البطوله تحسمت شو بقى؟ بقى الكوب، وبقى زاد كيف فما ريسبونسابيلتي اللي لابس مريول الترجي، راه مريول الترجي كبير اليوم اللي موجود، اذا زاد ما تمشيش مثلا تحارب على التيتر اللي مازال، معناتها الحقيقه معناها كل جمهور هنا حطوه تحت المسؤوليه نتاعو. نشوفوا المباراه معناها اللونطا نتاعها كما قال توفيق تقا اللي كان بعيد معناتها شويه على التشكيله، يسجل من بعد يدعم في الشوط الثاني في دقيقتين زوز اهداف، معناها توحي انه الترجي مركز برشا على الماتش نتاعو وكان محضر مليح عكس نجم المتلاوي.
0: إذا 3-1 لصالح الترجي قدام نجم المتلاوي. نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ومن بعد نرجو لنهاية المباراة ونحكيو على من ترشح وكذلك نحوصلوا النتائج بصفة عامة.

0: 25 دقيقة إذا نعود في راديو سبور نهاية المقابلة في المتلوي. خلينا نأخذ حسين بسرعة يعطينا نهاية المباراة. حسين مرحبا بك.
1: بالفعل جمال نهاية المباراة من انتصار الترجي الرياضي التونسي ومروره نعم جمال
0: نسمع فيك تفضل تفضل.
1: نعم قلت نهاية المباراة بانتصار مستحق في الحقيقة للترجي الرياضي التونسي 3-1 والمرور إلى الدور المقبل دون عانة.
0: إذا الترجي يترشح إلى الدور القادم 3-1. نذكر بالأهداف حسام تقى أشرف الجبري وسجل هدف الثالث للترجي
2: بوعالية
0: بينما ظل الفارق لنجم المتلوي. تعطيكم بعض الهدف شكون سجلوا لنجم المتلوي على كل 3-1 فوز الترجي وترشح. ناخذ معكم تعليق على هذا الترشح دبيك مجدي ترشح الترجي كيفاش شفتوا
3: الحقيقة ترجي ترشح نتاعو
0: رائد الفدع هو اللي سجل المتلوي واضح.
3: نعم خلينا نقولوا ترشح مستحق للترجي واستفاقه بعد ما خسر قبل البطولة استفاقه وتركيز تام على اللقب هذايا باش يخرج العام نتاعو يمنع العام نتاعو ترجي فريق القاب وعلى الاقل كي البطولة ما حسمهاش مازالوا الكوب معناتها اليوم مش يلعب مع بوحجله في بوحجله فريق الحقيقه فريق صعيب انا نقولها معناها فريق بعث رياضي بوحجله على ارضيه ميدانه فريق صعب الميراث وشفناه معناها مستقبل سليمان كيفاش خرج من الكوب مع بوحجله في بوحجله وكانت تكون حتى النتيجه ارض يعني اليوم زاد كيف ترجي بالعرق نتاعو بالبوتنسيال اللي عنده باش يمشي باش يحاول يترشح ويوصل لدور نصف النهائي وبعد ما زالت الرحله.
0: استفيق ترشح هذا ما كان صعب بالرغم اللي المعطيات الاوليه يعني كانت تقول المباراه تكون صعبه ربما باش توصل حتى الحصص الاضافيه وغيرها. نظرا لانه النجم المتلوي صعب الميراث على ارضيه ميدانه نظرا كذلك انه
2: الوضعيه نتاع
0: في في احسن
2: حالات
0: في احسن حالات وكيفاش شفت
2: الترشح؟ لا صحيح كلامك انا على الورق ولا كي من البارح تشوف الوضعيه نتاع زوز فرق تقول اللي ماتش مش تعدى سهل ماتش صعيب ولكن اليوم كي شفنا على ارضيه الميدان الاداء نتاع الترجي الرياضي انا مختلف تماما تحسهم كما قلت لك ملاعبيه ليبيري ملاعبيه لعبوا بدون حسابات خاصه في الهجوم اليوم دانو قعد على البنك وبدا بالجابري وشفنا وسط الميدان زادك كله زادك كيف تغير فالمدير الفني الجديد هذا ما بون جديد القديم نتاع الترجي الرياضي عرف كيفاش يوظف الملاعبيه واعطاهم الحريه التامه مش يلعبوا بدون حسابات ولكن اليوم ظهروا اللي سون كابابل مش يستغلوا اي خطا استغلوا الاخطاء نتاع اللي قابلها نجم المتلوي وفازوا 3-1 ومشوار توا بدا في الكاس عنده بوحجله في بوحجله المباراه الجايه معناها نجم نقولوا الطريق معناها مسهل للترجي الرياضي مش يوصل للدور النصف النهائي اذا كان ما تجيش مفاجاه من بوحجله.
0: طبعا نحكيه على المباراة هذه ما يزمنا زادا نحكيه على التحكيم ما التحكيم اللي زفر المباراة هذه الصادق السالمي وطاقم التحكيم اللي معاه نعرف اللي صادق السالمي عنده مدة لأنه فما خلاف مع رئيس لجنة التحكيم وبعد
2: لا زفر في الدورة هو
0: اي بعد وخذا بعد
2: وزفر في الناسيونال زاد
0: واستفيد في المستير لأنه هل كان قرار صائب ولا علاش لأنه الحكم هذايا ضر والضر من خلال التحكيم التونسي علاش لانه الحكم هذا كان قبل ما جمال الحمودي يعني ياخذ هالقرارات هذه وتظهر الخلاف الموجود بيناتهم وكان حكم دولي زفر في المقابلات على المستوى الافريقي وكان مرشح حتى باش يمشي كاس العالم كانوا معاه حكام اخرين راهو كان معاه طاقم تحكيم خليل حساني كان ديما معاه وهيثم قراز هذاك حكم رابع يعني تقريبا فما رباعي كان يمشي مع بعضه في كل مقابلات الإفريقية وقت تضرب الحكم الرئيسي طبعا كلهم زاد الاخرين ضروا وفما حتى حكم موجود في كاس العالم دونك
2: والمشكل زاد مع كاتب العام تاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي قدم استقالته ومشى
0: جمال الحمودي دونك هو اللي يتحمل مسؤوليته في الجانب هذايا الحكم اليوم حبينا نركزوا عليه اليوم يعني كان قريب من كل اللقطات الحقيقة ما غير احتجاجات وهذا هي الحاجة المهمة جدا شفناش الاحتجاج لا من جانب النجم المتلوي ولا من جانب الترجي شفنا الحكم واثق في قراراته ما التجأش للفار حتى قرار دونك برافو لصادق السالمي وقت اللي يكون حكم يعني على البنك ويكون حكم يعني مبعد ويرجع ويقدم الأداء هذا وينجح المباراة إلى بر الأمان، أعتقد أنه يلزمنا نقولوا برافو.
2: أجمل.
0: وهنا خلينا نكمل استفيق، لأنه ثم حكام يزفروا كل جمعة، وكل جمعة يعمل كارث، كل جمعة يزفرها ويعمل كارث، وكل جمعة يعني يتسبب في تغيير نتيجة.
2: إذا مش في الفار راهو في التيران.
0: أيوه راهو في التيران. وفما قرارات يعني الحقيقة ما تضحك خذوها بعض الحكام اللي بما فيهم اللي الحكام هذوما سواديزون يعني شجعوا فيهم. اليوم هاو الخبرة متاع الحكام ظهر الصادق السالمي يعني جاهز وأفضل، وحرام اللي صار معه، بصراحة حرام اللي صار معه. كان كنا نجم وكان تحكيم تونسي نستفادوا من خبرة صادق السالمي، لأنه اليوم نجح في أداء المباراة. خلينا نختم مع عند ماجي تعليق.
3: باش نعطيك مثال على صادق السالمي، ملاعبي بوتنسيال وجاء مدرب ظلمه ما لعبوش تكه، جاء مدرب آخر ولا محاله ما تبدلش يوما خذا فرصته مرة أخرى ورش عنده. شوف احنا زوز حكام اللي كانوا نورات في تونس وكانوا هزين معناها في الكؤوس الإفريقية يشاركوا، عندك هيثم قيرات وعندك صدق السالمي، راهم دو بوتنسيال ما فيهمش نقاش. مش نحكيه اليوم على هيثم قيرات والناس كل تعرف اللي صار. اليوم صدق السالمي أحسن مساج رجعوا، أول ما رجع ساعة شفناه تحط في مباريات راهي عادية ما فيهاش اونجو ما فيها حتى وحطوه في الدوم شيء لا ابليكي. انسان خدام وانسان عنده كاريزما وعنده بيرسوناليتي، اليوم ابدع في مباراة اللي كنا النجم برشا ناس تفتي تقول لك اليوم الاربيتر معناتها في امتحان كبير. زاد راهو اليوم الترجي خاسر البطوله باش تلعب على ماتش كوب مع المتلوي في بلادها ما تخسرش يعني مش سهله. اليوم كيحطوا صدق السالمي وباك الهدوء هذاك وباك مع القرارات الحكيمه اللي معناتها اللي ان شاء الله صدق السالمي يرجع حتى خير من قبل، وان شاء الله يكذب حتى اللي صار قبل والظلم اللي تعرض له مش باهي. اليوم جاوبه مع التيران واليوم اخذ حقه والحقيقة يستحق كل الشكر والتقدير.
0: استفيق عندك ما تعلق ولا لا؟ انت بكري شكرت ودي
2: جاوز شوف وقت اللي انت قلت انا بدون كروت ومر غريك الفار مش موجودة وقت تعرف الكاس الفار ما فهمش.
0: انا حكيت على الفار
2: لا الفار مش موجودة ومر غريسا خرج الماتش متاعه، تبقى الكاريزما متاع الحكم وشخصيته تفرض على الناس كل الاحترام سواء الترجي الرياضي او النجم المتلوي. وهيك اللي شفناه اليوم على ارضيه الميدان انه القرارات يزفرها بريسك بالخبره نتاعو معناها بدون اطاله خلى اللاعب يمشي في بعض الاوقات اللي جاست نتاعو كلهم نتاع انسان يا ودي ما تنجمش تعدي عليه باللغه هذيك دونك فايق بيك. وهذاك اللي خلى الملاعبين الكل يحترموا قراراته والمباراه انتهت باجواء طيبه والصادق خرج مباراته معاه لي دوز اسيستون اللي معاه شاكين في الجول اللي سجله المتلوي ولكن طلع اوفسايد وسجلوا معناها فما تسلل في الهدف اللي سجلته المتلوي. بخلاف هذا مباراة عادية جدا تعدت في ظروف طيبة فبون كونتينيسيون بالنسبة للسادة.
0: شوف الحكام السواديزون اللي طالعين فما بعض حكام يعني تحسوا حتى في مش ميلي بلاست
2: لا لا
0: تحسوا مازال فركح
2: مازال صغير مازال راهو اسمع
0: لازم برشا خدمة
2: راهو اسمع
0: وراهو استوفيق راهو باش اللي التكوين الحكم راهو يكون زادة من خلال مشاركاته الدولية. راهو اليوم المشاركات الدولية اللي تحرمنا منها احنا كحكام تحرموا منها الحكام راهو ذيك تأثر على التحكيم، لأنه الحكم وقت يشارك في كاس عالم ولا يشارك في كاس افريقيا راهو ياخذ الخبرة اللازمة، وقت يشارك زاد في المسابقات الافريقية مباريات في دوري ابطال افريقيا ولا في كاس الكاف راهو ياخذ معناتها قوة وياخذ ثقة، وهذاك الثقة ذيك يعني تولي ظاهرة في في في في إدارة المقابلات.
2: جمال راهو في الزي نتاعو في لبسته في الوقف في الوقف في الوهره نتاعو راهو قبل احنا عشنا مع سعلي بن ناصر وقت اللي معناها سعلي كي كان يدخل ما تنجمش معناها تناقش ولا تهز عينيك فيه. علي الدريدي كان ما تنجمش تقرب له جمله الله يرحمه سي العربي الوسليتي سي معناها حمادي بركه معناها كانوا حكام راهو معناها شخصيه كبيره برشا ويفرضوا عليك الاحترام. ف هك علاش بعد ساعات الميساج يتعدى وهك علاش هذوكم المكونين زاد كيف تعدوا ووصلوا الميساج للجيل اللي بعد. فاعتقد ان شاء الله مازال صغير هو راهو مازال عنده
0: خمس سنين
2: اخرين دونك اللي كابابل مش يعاود يخدم على روحه من الجديد ويترانا سيريوزمون ويلي كابابل مش يرجع
3: فما زمان بربي فيسا فما زاد حكم اخر معناتها كان قاب قوسين باش يكون من الحكم الكبار الحقيقه بعد رجع عطاو فرصه وبعد يعدوه بعد ما يعطيهوش وراو معناها سي تان بوتونسيال محمود قسيعه اللي نعطيك سكوب اخر اخر اخر مره يمكن الاسبوع الفارط نداو له الحمودي لتونس ومشى قابلوا في مشاو للوزاره وكان موجود وصدعوه وباش يعطيوه فرصه في المستقبل باش يعاود كيما نقولوا احنا نعطيوه موتيفاسيون خاطر قاب قوسين شد خمته في باله باش يعتزل ومازال صغير. دونك احنا حاشتنا بالحكام الشابين هذوما مع بطبيعه يطوروا نفسهم اكثر.
0: دونك برافو للسرق السلمي على نجاحه في دائرة المباراة. وإحنا نرجع بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، نحكيه على القائمة وخاصة كواليس الإعلان على القائمة. ينضم لنا بعد شوية زميلنا الإعلامي التونسي في إذاعة الشرق بباريس صديقنا عبد السلام ضيف الله.

0: 45 دقيقة إذا نعود في راديو سبور. تحية لكل السادة المستمعين والسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا في تونس وخارج تونس طبعا، سواء من خلال جوهرة فا، من خلال كذلك اللايف ستريمينج، وإلا من خلال جوهرة تي في. ونوجه تحية خاصة لأصدقائنا اللي خارج حدود الوطن اللي عددهم كبير طبعا يتابعوا فينا. باش نحكيوا على المنتخب، باش نحكيوا على القائمة اللي طبعا خرجت نهار الجمعة أو نهار الخميس. أمين نهار الخميس، نهار الخميس، ولكن إلى حد الآن برشة تفاعلات وبرشة كواليس حول الاختيارات، وطبعا كل واحد قراءته في القائمة. هل وفق صبري اللموشي في اختيار القائمة أم لا؟ هل ظلم صبري اللموشي بعض اللاعبين أم لا؟ هل فاجأكم أسماء معينة في تواجدها؟ هل كان مقنع في الندوة الصحفية أم لا؟ الحقيقة برشة تفاعلات بما فيها صديقنا زميل عبد السلام ضيف الله، اللي الحقيقة تبعته في مواكبته عن بعد، لأنه يعني موجود في باريس. وعبد السلام اليوم يعني في إذاعة الشرق بباريس، ولكن يتابع في كل الأخبار، وكذلك عنده البرامج الرياضية متاعه اللي يتابع من خلالها كل الأخبار في الوطن العربي بما فيها تونس. وكان حكي على كواليس اللي متاع تقولش هذي عبد السلام موجود، هو الحقيقة هذيك هي الحقيقة. لكل خلينا نرحبوا بيستفيق زعبو،
1: والأخبار هذيك هي صحة،
0: أيوة هذيك هي
1: كواليس ما مش عندي اللي
0: جي. مرحبا بكم زوز،
1: شكرا.
2: نرحبوا به سي عبد السلام، قولوا له ليك وحشة.
0: وباش نمشيوا له إلى باريس معنا مباشرة. عبد السلام ضيف الله. عبد السلام مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير جمال لك ولكل مستمعيك الكرام، وطبعا التحية لضيوفك، وإن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله في صحة وسلام.
0: إن شاء الله أنت زادة تكون كالعادة ديما بسلام ومتألق. عبد السلام، إذا عبد السلام أنا طرحت السؤال هذا، خلينا نبدأ برأيك أنت طبعا، الأولاد نعرف رأيهم. هل كان موفق صبري اللموشي في الندوة الصحفية في اختيار اللاعبين؟ حسينا وكأنه فما شوية تذبذب، وحسينا وكأنه فما تردد الوقت وخر، حب يعطينا رواية أخرى متاع فيلم، لكن ظهر بالكاشف أنه ثم لاعبين ما كانوش موجودين، وفي وقتها خذ قراره باش يعاود يرجعهم. تمام، لاعبية كان ينتظر في لاعب، وهل يعقل أنه ننتظر لاعب لآخر لحظة باش يقول نبوه لا راه اختار فريق، اختار عدم القدوم للمنتخب؟ دونك شنو رايك عبد السلام؟
3: انا اعتقد انه الحق ان شعوري خيبه امل كبيره برشا بعد المؤتمر الصحفي لصبري اللموشي. خيبه امل يعني من المدرب ذاته، خيبه امل من الاختيارات، خيبه امل من التردد، خيبه امل من الرؤيه، خيبه امل من التراجع، لانه تراجعنا برشا في المؤتمر الصحفي. ابدا على مستوى الشكل جمال، انه تاخير بساعه الا ربع عن انطلاق الموعد، وهذا اعتبره خطأ كبير وكوجسيم جدا جدا. لا يمكن اليوم في 2026 وأنت تستعد لإعلان قائمة في حدث كبير ككأس العالم لكرة القدم، وأنت تتأخر في إعلان أو في الانطلاق في هذا المؤتمر الصحفي كل هذا الوقت. ثم التبرير الخاطئ، قال أنه هذا التأخير سببه الفيلم الوثائقي الدعائي للمنتخب التونسي، وأنا معلوماتي تؤكد وحتى بالمنطق يقول لا يمكن أن يتأخر إنجاز فيلم وثائقي إلى يوم المؤتمر الصحفي أو إلى يوم التقديم. الفيلم الوثائقي كان جاهزا منذ أكثر من أسبوع، وهذا منطقي جدا، ولا يمكن يتأخر لكل هذا الوقت. والحقيقة الثابتة، وربما أكدها دون أن يشعر وقالها دون أن يعلم صبري اللموشي، أنه بسبب اللخبطة في ملف لؤي بن فرحات. وهنا أسأل كيف في منتخب تونسي عريق وله يعني مشاركات عديدة وتاريخية في كأس العالم، على مستوى تاريخية، على مستوى أنه تحقيق أول انتصار في للعرب وللأفارقة في المونديال، وسنأتي إلى ما هو تاريخي مطلوب من المنتخب الوطني التونسي في المرحلة القادمة جمال. قلت كيف لمنتخب تونسي بهذه العراقة وبهذه القدرة التنظيمية لنا مكاسب، كيف يمكن أن تنهار هذه المكاسب التنظيمية والإدارية في لحظة؟ يعني ملف لؤي بن فرحات، هذا الشبل 18 سنة، كيف له أن يترفع على منتخب تونس في كرة القدم، وكيف له أن يتعامل مع مدرب تونس بتلك الطريقة كما قال صبري اللموشي؟ كيف لوالده وكيف للاعب أن يغلق هاتفه في وجه ناخب تونس وهذا يمثل تونس ويمثل الجماهير التونسية؟ هذا يعكس أيضا نقطة ضعف كبيرة على مستوى التواصل. يعني المفروض أنه المدرب صبري لموش ومن معه تكون لهم التأكيدات الرسمية من كل لاعب يريد تمثيل تونس يعني في وقت مسبق قبل أسبوع قبل أسبوعين وتكون الموافقة ويكون المفروض جميع متحمس لهذه المشاركة في كأس العالم. هذه النقطة الأولى السلبية والتي ربما تعكس الكثير من التخبط والتي ربما هي جمال كشفت الحقائق المخيبة للأمال في هذا المؤتمر الصحفي وفي هذه الاختيارات جمال في قائمة مونديال 2026. وربما لك السؤال حتى نتفرع أكثر في النام.
0: أرجع لك السؤال الثاني وهنا نوجه السؤال لستوفيق نربط مع عبد السلام ذي فلة. هل كيفش بالحق كيفش احنا لاعب مش نعرفوه يعني قبل ثواني من انطلاق الصحفية موافق ولا مش موافق؟ خيمال الوش هزيته لكندا، علاش مشى لكندا؟ كان المفروض انه من اللي مشى لكندا لاعب هذا اختار بي يعني بكل جوارح هو بكل يعني حب المنتخب وما عندوش يعني شك انه باش يكون، ولا اليوم شكون خلصنا عليه رحله لكندا لعب زوج
1: ماتشات ما كان لاعب اخر
0: واخذ لاعب اخر حرمنا لاعب اخر وفي الاخر
1: ما المفروض انه الناخب الوطني قبل ما يمشي للكندا تكون اجراءاته كلها خالصه تماما، يا معانا
0: مش تاع تجريب
1: يا معانا يا ماكش معانا، كان مش نزوك راهو مش تواصل معانا وراهو باش نحذروك مش تمشي معنا لكاس العالم. اذا كان انت مازلت تخمم وتدود
0: والله
1: مش لا مش ما تعطيك عباكت وهي برا نمشي معنا كندا مش ترضيها عرفتك كيما كل وليد تجري له لعبه
0: اللي خايف منه وكان ظهر انه هزوه لكندا في محاوله
1: اي لي يقنعوا يقنعوا والدي صحيح
0: في محاوله
1: اي ها سيدي ما اقتنعش. دونك سي با كوم سا كونجير معناها ملاعبيه على ترونجي ولادنا بالطريقه هذه ونخليو رواحنا لاخر لحظه مش بعد تخرج لنا الفيلم تاع انه ما التأخير هذاك الكل على خاطر معناها زاد معناها كذب كذبتين وهذا مش به ماهوش به. علاش تو عبد السلام ما قصرش معناها وضح لك الصوره تماما اللي صارت في يوم الواحد، ولكن خي صبر يخدم وحده ولا موشي مش عنده مساعدين وعنده مؤطرين معاه وعنده ناس اداره كامله مشنو دورهم؟ ما مش كل واحد يكلفه بمهمه، شبيه السيد اللي مكلف بمهمة باش يمشي البن فرحات يقابل والده والكل يرجع لنا بالحقيبة شفاه
0: خلاص
1: يا وي مرحبا بك يا نو تلقى الخير وربي يوجهك خير وما احناش مش نخفوا عليك انت ما وقفتش المنتخب ما وقفش على الملاعبية معناها تعرف انت شكونهم. دونك مش هو زاد هذا يمشي يلوينا العصا في دينا وهي بشروطه الله اعلم ولا شنية شنو السبب. وزيد الطامرة كبرى اللي سمعنا اللي شوات كان منحي وكان من فرحات في النص دونك نحب اني من خويا عبد السلام كان عنده المعلومه هذه زاد يحب ودي لو يوضح لي المعلومه هذه.
0: عبد السلام وكانه شوات خذا رجع للتشكيله وقت اللي جه التليفون يظل وقال له لؤي من جاي.
3: هذه المعطيات اللي وصلتني رغم انه البعض حاول التشكيك فيها والبعض ربما حاول ربطها حتى بلاعب اخر، ولكن في انتظار انه وضح اكثر اتعمق اكثر في التفاصيل ما يستشف وما يفهم من هذه الحركه ومما حصل في توفيق وجمال انه هناك حاله من الارتجال داخل المنتخب الوطني التونسي في هذه القائمه وفي هذه المرحله. ما هكذا تدار الامور، يعني هذا الحد الأدنى المطلوب على مستوى القيادة والتنظيم الإداري يعني وفشلنا فيه. يعني تنجيهم بعد للجانب الرياضي اليوم أنت في رسوات حسب المعطيات اللي عندي يعني تمت إضافته في آخر لحظة. هناك من قال لي محتج قال لا إلياس سعد، يا خيبة المسعى إذا كان إلياس سعد العنصر الذي أكد أنه جدير باللعب مع المنتخب الوطني التونسي
0: مستحيل
3: وسوات لأنه كانت فما حجة حاضرة جاهزة للإبعاد وهي العركة مع توغاي، يعني حتى الحجة للتبرير الاستبعاد أنه العركة متاعه مع توغاي والحصول في نهاية مباراة الديربي الحاسم والفاصل. وبالتالي أنا بقدر نظر عن هذه الصغائر الأمور اللي هي تولي كبيرة برشا واللي هي تكشف كما نستشف وكما نفهم وكما نحلل عن وجود أزمة حقيقية في القيادة وأزمة حقيقية يعني في قيادة المنتخب في المستوى الحد الأدنى المطلوب، يعني في التعامل مع اللاعبين في إعداد القائمة. يا أخويا لؤي بن فرحات ما يحبش يجي يلقى الخير كما قال في توفيق، أما نحسم الأمور هذه من غادي لغادي قبل بأسبوع بأسبوعين نعمل تقييم نتحدث مع اللاعب كان فما إشكال لازم نتنقل له الألماني لوليد بي باش ما نكذبوش على رواحنا وفيه فيه مستقبل عمره 18 سنة ولكن إذا كان ما يحبش تونس وما يحبش يجي طوعية لتونس ما يخلينيش في موقف محرج كما حصل في المؤتمر الصحفي ولكن ربما هي الصدف حتى نكتشف ربما نوع من الارتجال أو نوع من الضعف ومؤشرات للضعف في هذا المنتخب للمنتخب في هذه المرحلة وراو كي نقولوا الحقائق الناس لازم يفهموا اللي راه المنتخب للجميع وتونس للجميع ولكل تونسي الحق باش يناقش ويخسر ويتكلم ويقول الحقيقة كما هي لأن المنتخب ليس حكرا على أي إنسان هو حق لكل التونسيين طبعا دائما في إطار الاحترام وفي إطار التقييم المسؤول والمعالجة الوطنية بين الضفرين لأنه كلنا نلتقي على حب تونس جمال
0: وأنا هنا مجدي باش نربط معك زادة بسؤال وباش نقعدوا في نفس الكواليس كواليس أخرى زادة تتحدث زادة على كونه حتى الخيارات متاع حارس المرمى كان فيها وعليها كان حارس اليوم أيمن دحمان اللي كان هو حارس أول للمنتخب تيلة الفترة الفارطة ما كانش موجود كان موجود بشير بن سعيد حارس الترجي ولكن بشير بن سعيد بسبب الغيابات الأخيرة والخطأ اللي عمله في مقابل في الإصابة والخطأ اللي عمله في مباراة دوري أبطال إفريقيا وقع زاد الاستغناء عليه ورجع أيمن دحمان يعني الحقيقة فما عدم وضوح وكأنه الصبري لموشي مش ملم ماهوش ملم بإمكانية اللاعبين اللي يلعبوا في البطولة مش عارف علاش خلى روحه للمؤاخذات هذية يعني هل يعقل أنه مدرب وطني لا خلى لحظة ما عرفش يكون الحارس له الحارس الثاني الحارس الثالث
1: مدرب الحراس هو اللي ورطه
0: مدرب حراس ورطه باهي خلنا
2: انا نقول حاجه اخرى انا نقول حاجه اخرى انا نقول الملاعبيه اللي يلعبوا لبرا كان عنده فهم يد وعنده فهم ديسيزيون والملاعبيه اللي في تونس فما شكون قاعد يدبر عليه سهله برشا الحكايه ما تصورش صبري لموش يعرف بطوله تونسيه بكدا ولا يعرف ملاعبيه بكدا وحاجه اخرى الحراس كلهم غلطوا راه بعد كندا كوارث عملوا اغلاط تاع كوارث ولنا كنا نقولوا اه هذا صبري بحسن ما فكلو حد الشامخ ما فكلو حد الفرحات ما فكلو حد من بعد كي رجعت البطوله راهم كلهم غلطوا بدون استثناء دحمان فرحاتي بنحسن الشامخ كلها غلطت اما اليوم نتصور زاد المباراه الاخرانيه كان زاد نقطه صفر كبيره بتاع النادي الافريقي اليوم الشعب التونسي كل يكون زعلوني عنده مكان فما ملاعب اخر عيط له اللي هو الشامخ رايد رايد الشامخ هكا رايد شيخاو
0: لاعب الاتحاد المنصير
2: لاعب المصير رايد شيخاو
1: اليوم وخذيره شي
2: عمل ودي اسمعني فما نقول لك حاجه سي جمال
1: 33 سنه
2: انا انا انا انا نشوف لي فما ظلم في صحف الليستا علي معلول كان ينجم يكون انشوا هو ما قال بن حميد اي مدرب يتمناه يغدوه كي تلعب انت في الكوب دي مونت تاكل بونتو شكون ينجم يساعدك علي معلول ينجم يساعدك هاتر جوار يدخل للوسط ونجم يعاونك في الوسط ونجم يمشي في البلان اوفنسيف نجم تز عليه معلول وتنجم زاد تكرمه في نهايه مسيرته وعنده مكان اليوم زاد نحكيه على المهاجم فراس شوات فراس شوات احنا الناس كلها كما كنت تحكي انت ما كانش موجود فراس شوات دونك بصراحه انا كنت متفائل من اللي جاء قلت معناتها سيتان بروفيل تونسي صحيح اما سيتان بروفيل اترونجي تري بروفيسيونيل وعنده قرارات وعنده شخصيه والديسكور نتاعو الاولاني الشعب التونسي يقول قال اه هذا هو اللي يحكم فيه حد اليوم نقطه استفهام كبيره ونحسها كاينه كعكه قاعده يقسموا فيها
0: سي تفيق شنو اللي قلت السكوب شو يقوله لك على
1: الحراس مدرب الحراس ورطه اي
0: كلش ورطه
1: مرته لانه في الشواء نتاعو في اختيارات مدرب الحراس للحراس الموجودين في المنتخب كل مره من
0: يطلع وطلع
1: اي هذا بروفيل نتاع حارس ممتاز عنده في الكرة العالية يخرج لاخر يلعب على الخط لاخر يلعب سقيه بالقدا في الرولونس هذا معناته لين في الاخر هاك تشوف اش عمل عمل كارثة دونك مش كان هذا كبر زيد نعطيك انا معناها ديلان براون من اثنين
2: ستة شهور ما لعبش
1: ستة شهور يا حبيبي ما لعبش وبعد جاي تقول لي والله
2: الجاهزية
1: الجاهزية البدنية لانه ما اخذ الكريتير اللي قال عنه قال لنا عليه انه الجاهزيه البدنيه والجاهزيه معناها انه
0: الذهنيه
1: وكذا ومشارك في المباريات وكومبيتيتيف
0: مش موجود
1: هذا في هذا مش موجود ولكن عنده ميزه اخرى انه السيد هذا قال لك يؤطر وباهي مع الجروب
0: علي معلول ما يأطرش
1: صحيح جيناشي تو دونك فما ملاعبي زاد اخر اللي يلعب في وسط الميدان صديقه في ستاف تكنيك معاهم دونك زاد كيف كيف عاودوا جابوه ما عندنا ما لعبش معنا حتى ثلاثة ماتشات. كي السيد اللي يلعب في الوسط شو اسمه هو؟
0: راني خضيرة.
1: راني خضيرة.
0: راني
1: خضيرة. اي قداش ماتش لعب معنا؟ قداش لعب من ماتش معنا؟ زوز ماتشات يقراوا في المونديال وفهم انت. دونك هو الشيء اللي صار له قبل مع يوسف الزوي هذا يذكر بالخير توا قاعد هكا صاير
0: يعاود فيه.
2: اخر كلمة بربي الارجنتين ميسي يلعب بالمشي برتغال رونالدو يلعب بالمشي
1: ناغاتومو ناغاتومو في اليابان
2: هذوما ما خافوش يلعبوا على التيتر
1: 38 سنة استدعاه يبكي الرجل
0: يلعب وان كانتي في المنتخب الفرنسي
2: يلعبوا هذوما سي جمال راهم ماشيين يلعبوا على التيتر مش ماشيين باش يترشحوا احنا انا نشوفها اكبر ظلم علي معلول
0: نرجع لعب سليب عبد السلام زاد ما كانش مقنع حتى في بعض الاجابات نتاعو وقت لي مثلا بن حميده احنا معنا حتى شيء كونتر بن حميده ولكن الناس كل تعرف اللي بن حميده حتى جماهير الترجي انتقدته كثيرا في الاداء نتاعو فما حتى جماهير طالبت انه ربما يعني خلي فرصه لغيره لانه فما برشا ملاعبيه في الجهه اليسرى وقت لي شفنا الاجابه نتاع المدرب صبري اللموشي يعني يا حاجتي يا هو يعني يفهم كرة أكثر من التوانسة الكل وأكثر من جماهير الترجي وأكثر من المدربين يا إحنا ما نفهموش كرة معناتها وقت لي يعني امتدح اللاعب هذايا ما نيش عارف هذا سياق هل كان سياق مورال ولا سياق متاع مدرب غير ملم ربما بيئتي نسخة بن حميدة في الفترة الأخيرة من أضعف النسخ للاعب هذايا تراجع بشكل
3: جمال مع تقديرنا البن حميدة كلاعب
0: طيب.
3: أي لا لا جمال جس باش خاطر بجريون شيني معنا في الكلام مع تقديرنا قلت البن حميدة كلاعب يعني على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الانضباط يعني حسب المعطيات اللي عندي يعني الملاعب منضبط وينسجم مع الاختيارات وعنده مستوى معرفي سي توفيق نجم يفهمني في النقطة هذه باش يفهم لي كونسيني تعليمات المدرب ولكن هذا حد غد اما صبري لموش يقول كل مدرب يحلم به عاش نحكي على روبرتو كارلوس انا
0: صحيح ولا هذا هي
3: هوني انا سالت شكون وهني جايك يعني هل انه اليوم بن حميده مع تقديري ليه افضل من علي معلول ملك الحلول هل انه بن حميده على مستوى الارقام افضل من أسامة سيلي لعب النادي الإفريقي بطل تونس وصاحب التمريرات الحاسمة وسجل أهداف أنا أسأل هل هو أفضل أبدا لا مش أفضل أنا سألت شكون في موضوع الكعكة كعكة منح الفيفا أحد المسؤولين الكبار في الجامعة التونسية لكرة القدم قال لي لو كانت كعكة

0: قلت له حمزة رفيعة هذا عنده مقابلتين من اللي رجع وعمره ما كان مؤثر في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي وتابعناه يعني كان متذبذب ولا يملك الشخصية وغير قادر على التأثير في المجموعة ولم يكن مردوده مؤثر في يوم ما مع المنتخب الوطني التونسي. الحق يعني هذه الكلمة اللي قالها على بن حميدة انه اي مدرب يحلم به. انا هوني نسميه فشل اتصالي او ربما كشف لنا حقيقة هذا المدرب صبري اللاموشي. أنا الكلام الأصداء يعني تسمع جعجعة ولا ترى طحين، يعني يظهر لي جاي الرجل يتكلم برشا والفعل يجيبه ربي. أنا الشيء مؤسف لأنه مثل ما ذكر مجدي يعني في الأول في تعليقه كنا توسمنا خير في المؤتمر الصحفي، وأنا أصلا كنت بعد ما شفت المؤتمر ذاك كنت اعتذرت لأنه عملت فيديو وحكيت قلت لا مرحبا ولا أهلا وسهلا بصبري اللاموشي على خلفية محدث في مع المنتخب الوطني التونسي والمدرب يوسف الزواوي، وكأني كنت مقتنع برواية صبري اللاموشي وهذا لا أنكره. ولكن اليوم الأفعال لا لا لا، اليوم الوضع صعب، اليوم الحقائق توجع برشا جمال، لأنه فشل على مستوى التواصل، فشل على مستوى اختيار اللاعبين، وفما كعكة زادة فما اليوم كنت يقول لا يا سيدي. اليوم هو تحدث على أنه الدور الاجتماعي للمنتخب، لا يا حبيبي أنت دورك رياضي، أنت دورك تقود الجانب الرياضي في المنتخب، كعكة الفيفا يا سيدي. نتفهم أنه نلقاو حل باش جمعياتنا تستفيد أكثر ما يمكن من منحة الفيفا، ولكن لا يجب أن تكون على مستوى الاختيارات الحقيقية وعلى مستوى يعني اعطاء حقوق الناس، يعني اللاعبين اللي عندهم جدارة باش يكونوا في المنتخب الوطني التونسي. علي معلول قام من قامات كرة القدم التونسية وسيذكره التاريخ معنا طويلا، كيف معنا لا نكرمه يعني في المنتخب الوطني؟ تكريم مستحق وليس مزية، لان علاش وقت اللي نحكي هكا سي توفيق نلقى انا الياس الغربي اللي مش يلعب مع احترامي لموهبته واللي ربما عجبني في فترة من فترات صبري اللاموشي قال ان المنتخب لازم يعاون، وانا اتبنى هذه الفكرة من وقت طويل ان المنتخب في بعض الاحيان كي ملاعب يلقى مشاكل في جمعيته لازم المنتخب يعاون ويدز معاه. ولكن صبري الياس الغربي عنده اسابيع واسابيع لا يلعب مع اوكسبورغ، يعني عاطل عن النشاط، كيف انا ندز مع الياس الغربي وما ندزش مع علي معلول اللي هو ينجم يوفر لك حلول في الدفاع وفي وسط الميدان وفي قيادة المجموعة؟ وبربي جمال مضبية إذا كان بعد نعرفش الكوندكتور نتاعك شفيه، ولكن مضبية نحكيه على المشروع الرياضي، شنو طالبين من المنتخب في المونديال وشنو المطلوب من المنتخب في المرحلة هذه على المستوى القريب؟
1: وهذا أنا وهذا اللي باش نمشي له ديريكت، لأنه هذا اللي باش نختم به، باش نربط ربما بين بزوز نقاط. شنو نربط؟ أول حاجة، هل نستبشر خيرا بمشاركة المنتخب وإلا يعني بدينا نخافوا وبدينا يعني هكا نوع من التفاؤل اللي كان كبير وقت جاء صبري اللاموشي في الندوة الصحفية الأولى؟ شفنا بعض المعطيات الإيجابية في المقابلات الودية في كندا، قلنا بوتيتر باها ونبنيوا عليها وغيرها، وكأني اليوم الفنيين الكل بداوا يحسوا اللي المدرب مش عارف شنو يعمل وماهوش واضح في خياراته ومش عارف حتى شنو الطريقة اللي باش يلعب بها، وهذا طبعا يخوف لأنه باش نلعبوا منتخبات كبيرة. اقعدوا معايا نرجع بعد البيب طبعا نختموا بالملف هذا. جوهرة
2: بوبليسيتي الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي. جوهرة أفهم بيبليسيتي
3: راديو سبور. برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو، طور عالمك.
1: خلنا نرجع للتوفيق وسؤالي واضح بعد، هل يعني التفاؤل هذا ينقص؟ هل يعني عندنا مشروع واضح في مع المدرب صبري اللاموشي في المنتخب في كاس العالم وبعد كاس العالم؟ شوفوا اللي ستبع،
5: شوفوا جماعة
1: خاطر المشروع ايش يقول لك؟ المشروع يقول لك انا عم اخذ عميد دوك نحضر فريق. هل تحس انت فما موجود تفكير هذا ولا لا؟
5: محليه.

0: كلمة مشروع عشان ديما عندنا مدة وإحنا نحكي فيه مشروع رياضي ومشروع في النادي الفلاني ومشروع في المنتخب و... فريتش مشروع أنت نجحته في العشر سنين الأخرين من ما فهم حتى مشروع نجح وبالدليل فكل عمل وكل مجتهد ديما له نصيب والفشل والخفاخ زاد كيف كيف عنده نسبة معينة تبقى احنا ديما نتوسم خير في المجموعة هذه اللي سي القرار اتخذ يمكن الله اللي يقدر في صورة ما ينصاب أي لاعب يمكن يقع تغييره بخلاف هذا رأي هذه المجموعة اللي تم اختيارها ومش تمشي لمريك نلعبوا في طحنا في مجموعة قوية جدا ومستحيل من مستحيلات أنه نجيبوا فيها 6 نقاط الكرة تقدم داكوردو ما هيش علم صحية ولكن كي تشوف هولندا وتشوف اليابان هذو مزوز
1: والسويد
0: خليه
1: والسويد
0: خليه بعد أما هذو مزوز ديجا من الصعب دونك التفكير وين يكون هل المجموعة هذه مش تمشي الكأس العالم مش تقدم وجه مشرف إذا كان خذينا 4 نقاط وهو أمر صعب إذا خذينا 3 نقاط يمكن ندخلوا شيء كأحسن ثالث ولكن اللي ما بعد كأس العالم هو اللي يهمني
1: لا هذا هو
0: كيفاش مش نحذره كأس أفريقيا لعنا مدة موصلناش للدور نصف نهائي دونك إذا كان مجموعتك هذه اللي مشيت بها الكأس العالم فلاعبين مش تواصل به إلى ما بعد كأس العالم وتطعمهم بلاعبين أخرين شبان اللي مش تحاول اللوساتور معروفة ولكن أنا بعد ساعات تنجكت دي جون بشوية بشوية لين تولي لوساتور ونعرفوا اللي مستقبلنا واضح القدام تشوف المغرب تشوف الجزائر قدامنا تشوف مصر اللي ربحتنا في الكادي البارح 2-1 وتشوف احنا وين دونك علاش قولك التوجه متاعو مشني الجلسة اللي عملها مع رئيس الجامعة والمساعدين متاعه في الجامعة التونسية لكرة القدم أكيد رأوا فرضوا عليه خيارات ولكن هو زاد كيف كيف كي نسمعوا في أول مؤتمر صحفي إيش قال لنا قال رأوا عندي بروجي سطرت عليه هنا البروجي هاو البروجي بين من عنوانه من أول اختبار
1: مجدي فما بروجي
2: فماش حتى بروجي فماش هذه مدربة هاو نقول لك حاجة بعد كوب دي مود مش يتنح هاني أنا على ضمانتي قولي لك ما يقعدش
0: هذه صعيب شوي
2: هاني يقول لك ما يقعدش ولا في حالة واحدة استوفيق
0: اللي هي
2: إذا مرينا أكاهو
0: في صورة ما
2: والله في صورة ما مريناش ولا اللي يقعدها احنا راو هذي يقول لك حاجة
0: قرار جريء هذي
2: احنا عنا جمهور ممكن ساعتقى أقوى من الإدارة جمهور
0: في فيسبوك أقوى من الإدارات
2: أقوى منهم أنا أتوي المدربين تتنحى بالفيسبوك
0: صحيح موجود
2: أنا أقول لك علاش قلت هكا راو مش نحكي فنيا راو نحكي على الكومبورتمون تاع المدرب اللي ما فهمنا شيء بصراحة
0: ما يحبون ملاعبين في بالك ملاعبين
2: هذي ملاعبين عاملين مزية لابسين مريولك بناسيونال وما يلعب شو يلعب غيره سي توفيق أما فما فكرة
0: أجواء طيبة قال
2: أما فما أفكار هنا اليوم غراش مراش صبري لموشي أنه مشروع بتاع ناسيونال
1: حس خلينا نسأل عبد السلام عبد السلام هل يعني المشروع هذا اللي حكي عليه موجود وهل ينجم يظهر يعني بصماته في كأس العالم وهل أنه التفائل بمنتخب عتيد أخويا بركشي هو يفهم كرة أكثر من الناس كل ربما ويرى أنه قادر أنه يصنع منتخب لليوم وغدا وللمستقبل شو رأيك؟
3: أنا رأيي أولا إحنا في المونديال نلوجوا على التأهل للدور الثاني لأول مرة يعني التو الحلم هذا اللي حققناه
1: صحيح
3: إحنا في مجموعة حديدية في السويد واليابان وهولندا يعني مجموعة نارية اللي فهمته أنا من خلال تبرير عدم استدعاء أفضل لاعب مدافع أيمن في البطولة والجناح الطائر واللي اتفقوا عليه الناس الكل اللي هو الزعلوني تاع نادي الإفريقي ما يعيطلوش ويعيط لأنه فات يلعب في درجة ثانية في السويد ويعيط ليان فاليري ربما يان فاليري وأنه فات وهناك كلام سمعته على أساس أنه عندهم أدوار دفاعية والمنتخب في حاجة إلى لاعبين يقومون بالأدوار الدفاعية لأنه في مجموعة حديدية وكأنه نفهم الكلام هذا أنه ماشيين باش ما نخسروش والحال أنه الحد الأدنى المطلوب على الأقل أنك تحقق 3 نقاط باش تمشي للدور الثاني تنتظر إذا كان تمشي مع الأمور مقارنة بالنتائج الأخرى اليوم على مستوى المشروع الرياضي في المونديال احنا ما لا توجد مؤشرات انه قادرين على تحقيق المرور للدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركة تونس. أكثر من هذا يا جمال، أنا في اعتقادي المشروع الحقيقي للمنتخب الوطني التونسي بعد خيبة الكان متاع المغرب، وكنت شاهد عيان على كل التفاصيل وعلى الأداء متاع المنتخب، إنه بدينا وغيرنا المدرب على أساس إنه قبل أيام أو قبل أشهر من المونديال، رغم إنه هو من قاد المنتخب.
1: هذا هو الهدف المعلن.
3: لأنه هو قاد سامي ترابلسي، قاد المنتخب لنهاية كأس العالم. يبدو أنهم فشل رياضيا سامي ترابلسي، ورياضيا فعلا فشلنا. أنا اليوم المشروع الحقيقي يا جمال بالنسبة للمنتخب الوطني توش حتكونوا واضحين، هو كان 2027، لأنه هي غدوة الكان بتاع 2027. علاش نقول المشروع الحقيقي هو الكان؟ لأنه بالمونديال للأسف، سمحوني في الكلمة باش نقولها، احنا بالمونديال لازمنا نحضروا الكان بتاع 2027، لأنه ما عدناش القدرة باش نجاريو السياد واليابان وهولندا. هذا نقوله مش استصغار، ولكن هذه هي الحقيقة. وبالتالي أنا كان من المفروض أنه مشروعنا الحقيقي، كان نحكي على مشروع، لأنه كما قال في توفيق نسطر عليها كلمة كبيرة كلمة مشروع، مشروع الحقيقي أنك تنجح في إفريقيا، أنك أنت تكون توصل لكاريداس وتقنع الناس
1: إفريقيا بكأس العالم.
3: اي صحيح، لان باش يخنمشاني جمال جد في الفكره اخويا، لانه كي تنجح افريقيا معناتها تنجح باش تمشي لكاس العالم في المغرب واسبانيا والبرتغال. علاش نقول تنجح في باش تمشي للمغرب وللمونديال كل في كل دوره؟ لانه احنا الميزانيه الرئيسيه للجامعه التونسيه لكره القدم هي من العوائد تاع المشاركه في المونديال، وبالتالي على المستوى الاستراتيجي مشروعك لازم يكون مبني على النقاط هذوما. اليوم أنا مراش إنه الفكرة واضحة إنه قاعدين نحضروا في المشروع متاع المشروع الإفريقي، قوتك في إفريقيا، نجاحك لازم يكون في إفريقيا، في المونديال ما زلنا بعاد.

0: في المرحلة هذه بعناصر يكون عليها إجماع، لأنه التونسي يفهم الكرة والتونسي غير غبي، والتونسي راهو يفهم في التفاصيل ويفهم حتى في تفاصيل التفاصيل. خليني نكون دقيق في الكلام، لأنه الشارع والناس تحكي على تفاصيل أخرى ربما المجال لا يسمح لنا أنه نتحدث عنها، ولكن الحقيقة اليوم لازم نكون واضحين مع الناس اللي تفهم في الكرة، المدربين الإعلاميين، الناس اللي عندها تجربة واللي الناس تسمعها وتقرأ لهم، الشارع الرياضي يقرا لهم ويقدرهم ويحترمهم. وبالتالي لازم على المكتب الجامعي اليوم مازال عنده الوقت لتصحيح المسار، وانا اضم صوتي لمجدي انه اذا المنتخب لا يمر الى الدور الثاني واذا وبالتالي يعني الفشل، وبالتالي انا اعتقد انه صبر اللاموشي لن يكون قادرا على البقاء ولن يكون قادرا على المواصله. يعني نهيك يعني احنا في توفيق انه المنتخب يبحث عن حاضنه جماهيريه، انت تجيل احسن فريق في البطولة وتنحيله أفضل لاعب، الغضب بتاع جماهير النادي، أنت كنت تنجم مهيش مزية، كنت نجم تربح اللاعب وتربح الجماهير وتربح قاعدة جماهيرية، باش تفهم إنه المؤشرات سلبية. للأسف قعدنا نناقشوا في الحكاية هذه كما كل دورة نقعدوا نناقشوا في الجوانب الهامشية أنا نسميها، لأنه مفروض نقاشنا جمال. أنا كنت نتمنى نحكي على تونس وعلى قدرتنا على النجاح والعناصر اللي بتخلينا ننجحوا في المونديال، مش للأسف نعاودوا نحكيوا على التنظيم وعلى المدرب، هل هو رجل المرحلة أو لا، أو إنه المشروع الرياضي شنو. يا اخي رانا في 2026 لتو ما نعرفوش نعملوا مشروع رياضي، ما نعرفوش شنو يستنى فينا. يا اخي ما قيمناش الكان شنو اللي كنا شنو كان فيها حال المنتخب، باش نقعدوا كل مره
1: لتو نستنى في التقييم.
0: للأسف والله غريبة. أنا تعدي وجعني، علاش قلت في البداية الكلام جمال، نحس بخيبة أمل. كبرنا وعشنا برشا مع المنتخب ومع كرة قدم تونسية، ونحبوا الراو فرحة، ونحبوا الراو حاجة موزونة، ونحبوا منتخب يملى العين، ونحبوا قيادة بتاع منتخب وإدارة تملى العين، ونحس رواحنا يعني نخمموا الحاجات الباهية وفي النتائج، مش نقعدوا نلوجوا وعلاش هذه وشنوري ما صار شوية الأجراءات التنظيمية. لا ترجعنا برشا هكا راهو مش معقول، راهو نجموا نتكلموا الغدوة وهم ينجموا يكملوا يواصلوا كما هما، ولكن في النهاية باش نعاودوا انتاج نفس المشاكل ونفس الخيبات.
2: وانا باش نختم سؤال ليك سي توفيق وعبد السلام طبعا ناخذ معايا جوست نسمعوا إجابة سي توفيق. سي توفيق كي تشوف المدرب من خياراته، يعني نرجع للجانب الفني، تفهم المدرب هذا كيفاش باش يلعب؟ طيب فهم المدربين تصور نتاعهم واضح، يلعب لك بثلاثة في الدفاع، يلعب لك 4-4-2، يلعب لك يعمل لك على خط الوسط، يعني من صبري لموشي وضحت الرؤية تنجم تفهموا خياراته.
1: انت يرجع توا للكونفرنس دو بريس تاع ديشان الجمعة هذي،
2: هذا واضح
1: واضح، وقال لك هاوك اش عندي في الدفاع، اوباميكان وصليبا في اللاكس من الاول، وقال لك عندي شكون في الهجوم وعندي ديمبلي وين باش نحطه، و و و معناته من الاول عنده الخيارات نتاعو، معناها
2: باني عليها
1: كاباركا،
2: باني عليها
1: وباني عليها خطه اللعب نتاعو. المنتخب الاسباني نفس الشيء، زاد كيف كيف لافوينتي عمل زاد كونفرنس دو بريس وهبط التشكيله وحط زاد المراكز، وتعرف تو كان تقرا الليستا وتعرف التشكيله نتاع المنتخب الاسباني. احنا لا مازلنا ونتاتون، تو مش يلعب مع بلجيكا ومش يلعب مع
2: النمسا،
1: وعلى ضوء هذا تو نشوفوا، لانه ما يغركش النتيجه اللي عملناها مع كندا ومع
2: لا
1: مع هايتي،
2: ولا خلاهم البدايه
1: تو دونك عندك الحسم قرب، مش ترى منتخب بلجيكا اللي فيه العناصر
2: عندها خبره
1: كامله، وزاد كيف كيف مش ترى فريق النمسا، ومش تشوف احنا وين مقارنه بالشيء، اسكو جاهزين حاضرين ولا مازلنا بعد. ولكن يا جمال شوف بقطع نظرته على
2: بسرعه،
1: ما عادش عندك وقت. شوف مهما يكون تو
2: لا هذاك متاكدين،
1: لا معناها هو حس سلامه في الصدور، كلمه اللي قال عبد السلام تو فريمون تعني لك الكثير. يقول لك معناها وخرنا برشا، علاش وخرنا خويا عبد السلام؟ خاطر ما فماش لي كومبيتونس اللي من المفروض كل واحد يكون كومبيتون، راهو عندنا الكفاءات، مش كل واحد تحطه في مكانه، راهو ننجحوا نجموا نعملوا بروجي. تبقى لي كومبيتون الكل قاعدين بعاد يبعدوا فيهم في القهاوي في الوتله بعاد، ولكن اللي قاعدين يسيروا مالوريزمون ما همش دي كومبيتون، وهاو لا بروف، وهاك تشوف، ومازلنا باش نشوفوا غرائب اخرى.
2: حبيت نشكر عبد السلام ضيف الله. عبد السلام شكرا على التحليل معنا، اكيد نتقابلوا معك في مواعيد جايه، وكنت سعيد برشا بالتدخل معنا وخاصه بالعمق هذا في التحليل. شكرا لك يا عبد السلام.
0: شكرا جمال، وسعدني دائما التدخل معك، شكرا على اتاحه الفرصه، شكرا في توفيق، شكرا مجدي، وان شاء الله ديما

0: ديما صحيح بمرارة وحتى متغشين، ولكن ديما نحبوا تونس في العلال، نحبوا ديما بلادنا خاصة جمال، ولكن نحسها أكثر توا في الغربة. ولكن معناها مبابية تونس عالية ومعناها يكذب عليك راه وكرك وكرك وبلادك بلادك ودربوك ودربوك راه يكذب عليك تونس تونس راه وتونس
1: نحبوها. يا عبد السلام والتأكيد راه هذا كلامك أكيد ناس كل حاسة بيه وخاصة اللي عايشين برا. شوف المقابلات اللي تتلعب وقت باشتراك كونتر النمسا باش تشوف الجمهور الحقيقي نتاع المنتخب، لانه للاسف في رادس وفي تونس عندنا جماهير نتاع نوادي، اما البرة جماهير نتاع منتخب ما
0: هو. نزيدك حاجه، لانه في الغربه كنت نحكي على الغربه كل حاجه تشم فيها ريحه تونس الناس تمشي لها، توانسة يمشيولها.
1: صحيح.
0: راهي شوف انا نقول يا اخويا حبوا تونس وكهوي
1: واضح. شكرا لك عبد السلام، يعطيك الصحة على التحليل هذا. وعندنا زوج صور ربي مين كان عديوهم، هاو خونا روف زاد يتفرج علينا من الكود دازير، زاد هاو قدامكم يوجه لكم التحية.
2: بارك الله فيك سي روف، ديما متابع وفي
1: في الحصة زاد أكيد
2: يعطيه الصحة،
1: هو مواطن مقيم البرة زاد أكيد مع نفس الشعور اللي حكى به عبد السلام.
2: هو عندنا باش يجيب لنا معد ذهني للمنتخب،
1: هو باش يجيب معد ذهني
2: إن شاء الله، خاطر ماك تعرف المنتخب الوحيد اللي ما عندوش معد بدني.
1: لازم يجيب معد ذهني للبرنامج.
2: علاش؟
1: هاي الصورة هذه سيدي صور من بعثنا في المتابعة صديقنا رؤوف التومي. تحياتي، بعد شوية نكملوا في بقية الفقرات، تقعدوا معنا مازلنا معكم.

0: 27 دقيقة نحكيو على النجم الرياضي الساحلي ونحكيو على آخر أخبار النجم. برشا حديث حول الجلسة العامة الانتخابية القادمة يوم 6 جوان، طبعا برشا حديث هل أنه حقا يعني بشكون جلسة يعني خلينا نقولوا هامة وفيها الحلول ويتقدموا فيها قائمة ولا برشا حديث، برشا الناس تحكي على برشا أسماء مرشحة بما فيها طبعا شفنا فيديو عملوا الكريم العكروت طبعا وحكي فيه على كونه الوضع صعب في النجم الساحلي، وذكر أنه زاد فما أسماء بما فيها سامي السعيدي وطبعا وقائمة يعني حاضرة لأنها تقدم ترشح. شنو رأيك توفيق زابو في في الوضع وفي المشاورات اللي قاعده تصير؟ هل مطلع انت على بعض الخبر؟
1: اي حاجه تو تكون فيها معنا مصلحه النجم الرياضي الساحلي وفيها معنا خطوات
0: فيها بوادر نتاع حلول.
1: صحيت
0: مرحبا.
1: خطوات الى ايجاد حلول سواء في ايجاد هيئه مديره ورئيس والناحيه الماديه اللي هي هامه جدا، لانه الوضع نتاع النجم الساحلي مش اليوم نحكيو فيه، هذا قلناه من في السابق، ولكن النجم الساحلي وقت اللي احنا نحكيو عليه ولا ننقدو ولا نعطي راينا في الموضوع راه مش ما نعاودوش نفس الاخطاء جمال، لانه شفنا مع زبير باش شنو اللي صار، شنو تو مش نعاودو نفس الغلطه. دونك علاش نقول لك يلزم التريث ويلزم معناها الهدوء ويلزم الالتفاف والتشاور هام جدا، مش الواحد ما يخوش قرار يكون فردي
0: متسرع
1: ولا متسرع وبعد الجماهير تقعد تدفع وبعد ترى في فلوسها كيفاش ماشي على الدروات يا جوش ولا حسيب ولا رقيب. فدور اللي عملوا العكروت البارح حاجة خطاب عاطفي هام جدا لاستقطاب الجماهير وتحسيسهم انه الوضعية وضعية حرجة حرجة، معناها الواحد وقت اللي يقول لك راهو انسان في الكوما مش لاعب راهو دونك يلزم ايجاد الحلول، والحلول سواء بوجود كما قال هو بوجود يعني ولا بوجود غيري، المفيد الناس كل تتلم. كان لقينا حل يا ريت انه النجم الرياضي الساحلي يخرج من الوضعيه هذه بالتشاور وكما قلنا بالاجتماعات وكل واحد اللي عنده راي، علاش ليه؟ علاش ما يعملوش فوروم؟ يعني حسب رايي يعملوا فوروم يلموا فيه الناس كل اهل الذكر القراب الناس اللي بعاد عندهم برشا ملاعبين يقدم زاد كيف كيف اللي عندهم برشا ما تراهمش ما يشاوروهمش ما يقربولهمش، ولكن عنده راي يمكن يعطيني حاجه نستغلها. مسؤولين نخدم فما دي جون زاد وليدات صغار ما شاء الله عليهم توا عندهم برشا افكار يحبوا النجم الرياضي الساحلي مش كان في سوسه في كافه انحاء الجمهوريه، لازم نقربوهم نجيبوهم واعمل فوروم بور دو جور وخلي شنو المخرجات نتاع الفوروم هذا واللي فيه مصلحه واللي الاراء نتاعو تكون نيره واللي يحب يقدم بالنجم الرياضي الساحلي ويحاول مش ان الديون هذه تخلص وتو بشويه بشويه يرجع النجم الرياضي الساحلي للمسار نتاعو ويرجع بالهدوء وبدون تعصب وبدون سبان وبدون هزان ونفضان تو الامور تمشي. فاعتقد اللي الخطاب اللي عمله كريم بينيفيك للمصلحه نتاع النجم الرياضي الساحلي في المستقبل القريب، لانه الوضع حرج وخاصه الخطايا ضروري انه النجم الرياضي الساحلي يلقى حل في خلاص الخطايا، مش تاخذ كارت دونجاجمون تاعك في البطوله الوطنيه وبعد تجيو للسبور دو سال، لانه اهم شيء هي الكيان النجم الرياضي الساحلي الكيان نتاعو.
0: فماش مشاورات قاعده تصير؟ عندكش معلومات؟
1: والله اللي نسمع به فما قاعدين يتشاوروا مع الحزب هذا والحزب بون أنا نسميهم
0: كأحزاب
1: مكونات المجموعة هذه، المجموعة هذه قاعدة تلقى في حلول، عملوا الكارتة هذه نتاع اللي فيها موان 10% موان 20% زاد للعائلات وكل واحد يقتني الكارتة هذه راهو عنده برشا تخفيضات من عدة ماركت ديجا زون كومونسي، هذه حاجة إيجابية. زاد كيف كيف قاعدين يتشاوروا شكون اللي نجم يجي من رجال الأعمال ويتلموا كلهم في جلسه في فطور في حاجه نقعدوا مع بعضنا ويشوفوا الحلول شكون اللي قادر ماشي على طول الموسم مش المساعدات كيفاش مش تتقسم. دونك فما البوادر ولكن الـ المصاريف برشا وهيك علاش معناها الجمهور الهبه اللي صارت عمناه في نفس الشهر هذا شهر ماي مطالبين مش تتعاود في شهر ماي 2026 لإنقاذ النجم رياضي الساحلي في كيان و...
0: ماجي عندك تعليق ولا لا بصراحة؟
2: لا والله ما عندي. سي توفيق قال كل شيء والله.
0: به هاو نسمعوا العكروت نختموا به الفقرة هذه ونسمعوا شنو قال بالضبط.
3: عسام جمهور النجم رياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن، حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة عن طريق الصفحة نتاعي باج فيسبوك نتاعي. علاش خيرت باش نتواصل معكم مباشرة؟ على خاطر حبيت نبارتاجي معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسرنو فريقي اللي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا. جينيرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر. دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا ملحمه مع بعضنا مرتين عم ناول وعم ناول واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعيه صعيبه برشا. الجمهور هذايا عنده حق علينا، جموع على اللجنه المستقله لخدمه تفضل النزاعات ولاني نمثلها باش نكونوا صرحاء معاه ونقولوا له الحقيقه الكامله. اليوم الحقيقه ما نحبش نركز على الاشخاص، على الاشخاص ما عندهم حتى قيمه، الاشخاص ما عندهم حتى قيمه، واولهم اني قدام
0: طبعا. هذه دعوة إن شاء الله الناس كلها تفيق، وأكيد احنا نتابع الموضوع، إذا كان فما أي حاجة أكيد نرجع لها، نعمل وقفة مع الموسيقى وبعد راجعين باش نهزكم زادة إلى تحقيق آخر عملناه خارج حدود الوطن.

0: راديو سبور، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. ذكر بحضيس توفيق زعبوب مجدي الراجدي، ونوجه تحية خاصة لكل المشاهدين اللي يتابعوا فينا عبر الجوهرة تي في، وخاصة خارج حدود الوطن، لأنه التحقيق اللي باش نعديه توا توفيق يهم زادا يعني الناس المقيمة خارج حدود الوطن. نحن ديما نحكيوا على المشاكل، ونحكيوا ربما تعامل السلطات المحلية، الولاية، البلدية، المعتمدية مع النوادي. باش ناخذكم في جولة قمنا بها في الأسابيع الأخيرة في مدينة نيس، وبالتحديد مع الاكتشاف للفريق هذا اللي هو يجمع كل شيء، فريق معنا متاع رياضة ومتاع كذلك يعني
1: مجتمعية
0: وغيرها، شيء يعمل كيف، لأنه يعتبر ملتقى للرياضة وملتقى للعائلات وملتقى للأولاد، وهذا طبعا بدعم من البلدية والسلطة وغيرها في شكل يعني منح، وفي شكل كذلك منظم إلى أبعد الحدود. وأهم حاجة أنه رئيس النادي هذا هو التونسي، يعني شوف التوانسة متعلقين حتى على مستوى الجمعيات خارج حدود الوطن، ورغم السهل أنه رئيس أو يعني تونسي شد نادي في بلد يعني خارج حدود الوطن إلا ما يكون عنده الخبرة اللازم. خونا بدر الدين غزال هو رئيس الفريق هذا، بدر الدين غزال يقرب السيف غزال، وأنا باش نوجه تحية لسيف غزال ولد عمو. دونك الفريق هو اسمه فيكتورين، هذا الواحد يعني الشعار نتاع النادي هاكا قدامكم، يجمع ثلاثه نوادي. هو فريق يعني فيه كل خلينا نقولوا الفئات العمريه من الشباب الى وصول الى يعني الاكابر، ويلعب مقابلات نتاعو في طبعا ملعب ممتاز جدا من العشب الاصطناعي اخر ما صدر، اذا كان عندنا تو نشوفوهم، اذا كان نجم نشوفوا مين شويه من ولا لا قل لي حاضرين ولا في الفيديوهات به. هاو نمشي احنا رئيس النادي سي بدر الدين غزال في الحوار الاول، هاو يقدم لنا النادي هذا، تعرفوا مع بعضكم على مكونات النادي وعلى اسم النادي وعلى الاجواء داخل النادي.
2: النادي هذا اسمه لونتون كونك مادلين فيكتورين، هو معنا سي فيزيون تاع ثلاثه نوادي اللي هما من عام 1946 1933 و 1947. يعني تراس النادي هذا من عندي تو 7 سنين انا كرئيس نتاع النادي. نادي هاوي ابخي احنا هنا في فرنسا عندنا لي كاتيجوري اللي ينشطوا في كلهم في الرابطه الهاوي كما نقولوا احنا بالنسبه لتونس، مي في هذا النيفو فما دي 1 دي 2 دي 3 اي دي 4، وكل عام فما حوايج تتبدل. معناها كيما نقولوا السنين باغ اكزومبل عندنا الكاتيجوري نتاع ال 14 اللي هما 13 عام يعملوا ديبي دو سيزون، يبداو في شامبيونا اللي باهي نحدوا النيفو نتاعهم. معناها بالنسبه للنتائج نتاعهم اللي مش يتحصلوا عليها في ظرف 3 شهور في الماتشات الاولى البارتي الاولانيه، نوليو نعرفوا اسكو نقعدوا في بايزون في الدي ان ولا يهبطوا للدي دو ولا للدي تروا. ابخي لي كاتيجوري نتاع السينيور يوصلوا حتى للدي 4. احنا عندنا السنه دو زيكيب في سينيور، عندنا سينيور 1 وسينيور 2. سينيور 1 عملوا صعدت للدي 2، كان في الدي 3 خدمنا عليها برشا باش وصلنا طلعنا للدي 2. ليكيب 2 عملوا السنه باقي في الدي 4، النتائج نتاعهم غادير نجم نقولوا ممتازة بارابور على الباركور اللي عملوا. ليكيب اون في الدي دو حصلنا معناها سايق غارونتينا المانتيان نتاعنا، وفوالا معناها انا نخدموا وربي يجيبنا في الصواب.
0: يخدموا وربي يجيبهم في الصواب. زاد سالنا سي بدر الدين قلنا له كيفاش طريقة الترشح لرئاسة الفريق، يعني كيفاش تم، خاصة احنا عندنا مشكلة في تونس في الانتخابات، هاو نسمو بعضنا في التجربة الفريدة هذه.
2: والله النادي هذا كنت راسو يعني على بس كي دخلتو من كيما نقولوا على خاطر ولدي، وقت اللي ديت من الاول يعني كي وقت اللي ديت بديت على اساس انه راني في الكاتيجوري اي 8 بالنسبه للعمر نتاع ولدي يعني. وفي الواحد يحب الكوره ويموت على الكوره كيما نقولوا مغروسه في دمه يعني. ديكو البيرو القديم اللي كان قبل الرئيس الجمعيه القديم وقتها دخلني معاهم في البيرو، حطني كم كونسيي معاهم في البيرو، وقت اللي هو معنا بحكم العمر نتاعو كلي كي حب يحبس المسيره نتاعو، خاطر قعدت كمان رئيس نادي مده 29 عام ماهوش شوي. وقت اللي جت الانتخابات الناس كل قالوا لي علاش ما تشدش انت وانا معاك ونعاونوك ونوقفوا معاك وكل كيف. يعني الحق ما نكذبش عليك من رفضت الفكره علاش، لانه بحكم خدمتي وكل كيف ما نجمش، لاني مسؤوليه كبيره وليبوك تما مازلت صغير وانا 36 عام ترى سندي هناك مش حاجه سهله فهمني. وكتب المكتوب وكل اللي صار صارت الانتخابات وكل كيف قدمت ليستا ولا تعدينا احنا الليسته نتاعي اللي تعديت، ومن وقتها توديت ما تخوازيام موندا.
0: استفيق لاحظنا اللي في شعار النادي فما حاجه تونسي نسر، شنو حكيته؟ هل انه صدفه ولا ليها؟ وجاوبنا عليه سي بدر الدين غزال رئيس الفريق.
2: الليجل نتاعنا احنا نسور قرطاج بالنسبه لي يعني كتونسي فخر لي كوني تونسي. الواحد الانتماء نتاعو ما باش ينسى ولا يبعد عليه ولا مش يتبدل، اون بلوس كو سا كي تعرف كي نبداو في الغربه ديما متشوقين لبلادنا وريحه البلاد كيما نقولوا فهمني. ديكو وقت خدمت عليه باش زدتو النسر هذا اللي تشوفوا فيه، بحكم احنا زدنا كلوب بارتنير مع لوجيسي نيس، ديكو خدمت على النسر اللي يكونوا يقرب لتونس وما يكونش كيما تاع نيس، ولا عطات النتيجه هذه. والحق جو بونس حاجه مزيانه.
0: فوالا قاعد نشاهدوا فيه معنا هذا هو الـ الـ الـ النسر، وهذه نيس طبعا فيها الوان نيس، دونك سافوا اللي فما شراكه وفما انتماء. اما الحاجه الباينه النسر نتاع تونس نسور قرطاج موجود. باهي نسور قرطاج موجود. يمكن تتسائلوا مجدي باش نقولوا كيفاش يعيش النادي هذا، هل انه يعني تمويل من البلدية ولا من ما ما ما من الأهالي ولا الجمعيات الموجودة؟ هاو نسمعوا باش يفسر لنا. شوفوا علاش رانا نعديو باش ناخذوا مثال كيفاش تتم يعني العمل الجمعياتي كيفاش يتم، هاو نتابعوا مع بعض.
2: الحق سهلة برشا، الحلول ماهيش صعيبة برشا، ومعناها ونجموا نعملوها في تونس ما أسهلش منها. هي كونه توا احنا الإجازة باغ إكزومبل في الكلوب نتاعنا هناك الجوار يخلص 250 يورو الإجازة نتاعو. 250 يورو هذه اون كونتر بارتي يعني نعطيه ان باك كو سو سوا معناها من U6 حتى الفيتيرون، ان باك اللي هو السوم نتاعو يتكلف لي في دوائر كيما نقولوا 110 يوروات. الباك هذا يكون فيه ساكادو نتاعو، الشورت، لي شوسيت، دو مايو، ان شوربيت. بحكم معناها كونو احنا كوميم عندنا 450 اقل حاجه هذا جوار مجاز معناها في الكلوب، اللي يخليني كوني نجم نيغوسي مع ليزيكيب مونتي اللي هو باغ اكزومبل احنا في شراكه مع انتر سبور. معناها الباك هو على باز يكون يتكلف في ال 120 اني جو بي كون 50% في الحجم تاع لا كوموند اللي نعدها معاه. الفلوس هذه احنا خاطر تحت كيما نقولوا لا لوا 1901 يعني كيف في فرنسا اللي هي تاع الجمعيات اللي ما عندناش حق نربحوا فلوس.
0: شفت قال لك ما عندهمش حق يربحوا فلوس، دونك فما امكانيه انه يعني الاجازه يخلصها، وهذاك اللي صاير يخلصوها العائلات ومن غادي يجي هذا نوع من خلينا نقولوا نوع من يعني المداخيل اللي تجي. لكن هو سالني قال له كيفاش البيدجي نتاع الفريق، قداش بالضبط البيدجي نتاع الفريق وفيه اكثر من 500 مجازه؟ ونتابعوا مع بعض.
2: كاتيجوري نتاع السينيور يوصل حتى للدي 4. احنا عندنا دوز ايكيب في سينيور، عندنا سينيور 1 وسينيور 2. سينيور 1 عملنا صعدت للدي 2، كان في دي 3 خدمنا عليها برشا باش وصلنا طلعنا للدي 2. ليكيب 2 عملنا له سنين باقي في الدي 4. النتائج نتاعها اون بادير نجم نقولوا ممتازه بارابور على الباركور اللي عملوا. ليكيب 1 في الدي 2 حصلنا معناها ساهي غارونتينا المانتيان نتاعنا، وفوالا معناها انا نخدم وربي يجيبنا في الصواب. البيدجي نتاع الكلوب يتراوح ما بين 180,000 يورو و 200,000 يورو. الفلوس هذه جايه من الاجازات والاعانه نتاع البلديه اللي هي 30,000 يورو. احنا اللي قلت لك معناها نعطيوهم لي باك هذولا، والفلوس اللي تقعد خاطر اوتوماتيكمون ماهيش الفلوس اللي دخلت كل مش تخرج في لي باك اللي نعطيوهم الباش نتاعهم كيما نقولوا. الفلوس اللي تقعد هي اللي نخلص بها لي زاربيترو بور داني، اللي نخلص بها تو سكي شارج فيكس نتاع الكلوب اللي هي لي زاسيرونس، لي فواتور، الكريب نتاعنا اللي عندنا، لي مينيبوس اللي عندنا، لي شارج نتاعهم الغازوال، لوتوغوت وكل كيف. واللي يقعد في اخر العام البيدجي هذاك يخرجوا به في لي تورنوا. يعني شاك اني كل عام باغ اكزومبل السنه عندي الكاتيجوري 14 باش نعمل تورنوا في اسبانيا. عملنا لونجلتير، عملنا هولندا، عملنا ايطاليا، وعملنا اسبانيا
3: كرواتيا
2: وكرواتيا. فهمني الفلوس هذه كي خاطر لازمها ترجع تخرج، يعني لازم معناها الصغار اللي عندنا نتي جوارات يتمتعوا بها. هل نسيريو شويه كيما نقولوا سانتورا في وسط العام باش نخليو الفلوس البيجي الماكسيموم باش الصغيرات يتمتعوا ويتفرهدوا. ابخي زيد كيما قال هشام لي بارون هنيكي ينفستيو في الصغار ما يطيشوهمش.
0: قلنا له كيفاش طيب يحكي على دورات دوليه دورات معناتها في بلدان اخرى كيفاش يتم المشاركه؟ هاو جاوبنا شوف لانه الحلول موجوده استوفيق راهو ساعات نجم نلقاو الحلول كيف تلقى التجاوب مع المواطنين او مع العائلات.
2: عندي من لوسيس حد الفيتيرون باش نمتع الناس الكل كيفاش نعمل؟ كي يقولوا كي يخرجوا لاسبانيا البيدجي يتكلف كيما نقولوا باغ اكزومبل 5000 يورو الخرجه لاسبانيا. لو كلوب يخو ان شارج اونتر 30% و 50% سا ديبون اللي عندنا كوم امكانيات. البقيه سي على شارج دي بارون. انت كوالي كي ولدك مش يمشي يعمل تورنوا في اسبانيا ويقعد 4 أو 5 أيام في اوتيل 4 ايطوال وجاكوزي وتورنوا معناها على ليشيل انترناسيونال خاطر يجيو برشا بلدان من العالم اجمع يتلموا. فهمتني؟ تلقى روحك تخلص في 200 يورو لولدك حذره فارغه. انت كي مش تهزوا لو ماليج 100 يورو تحطها معناها هي كلها
0: بون
2: جيستيون ورغبه كلها مربوطه في الرغبه وتعاون بيان سور. احنا على خاطر ما تنساش كونوا هني احنا اوني بازي على العمل التطوعي اوني توس دي بينيفول ما عندنا حتى حد يخلص
4: فوالا.
2: وهذا كان المجهود الكبير اللي راجع بالمصلحه للصغيرات. وكي تجي تشوف احنا هذا الكل علاش باش صغارنا تلقى وين تلعب تعمل اون اكتيفيتي وما تقعدش مطيشه في الشارع خاطر احنا هنا كوتي دو ان كارتي كوميم وتعرف هنا لي كارتي في فرنسا سي با ايفيدون سي با فاسيل. احنا باش نبعدوه على الشيء هذاك باش نخليوهم ديما ملمومين اوتور دو ان اكتيفيتي سبورتيف ويتعرفوا على عباد ويخلطوا عباد ويسافروا ويفواياجيو وهذاك كيفاش قاعدين نخدموا.
0: طبعا السنة زاد على البلدية نيس شنو تعاون خلينا نفهموا الفرق بيننا وبين بلدياتنا شنو بالضبط شوفوا هاو نسمعوا بعضنا الإجابة.
2: كما قلت لك معناها البلدية زاد الحق نتاع ربي معناها عاملة مجهود كبير انت كي تشوف الديريكسيون دو سبور نتاع نيس مع جوست البيرو اللي لاهي بالسبور في البلدية ما غير مبالغة بريس قد الجامعة نتاع تونس. فهمتني؟ لانه الحق نتاع ربي يخدموا في خدمه كبيره غير كو لورغانيزاسيون نتاع لي تيغام نتاع لي ستاد كيفاش معناها لي ماتش وكل كي كلها اورغانيزاسيون على افونس. احنا بجودنا باغ اكزومبل عندنا التورنوا نتاعنا كيفاش نظموا لازمنا نعملوا دوموند في التيران مالغي كو شوي ان كلوب تيتولير دو تيغام مي نقعد ديما تابع البلديه في كونو تابع البلديه فما دي كلوب اخرين ينجموا يجوا يلعبوا في كي. معناها يعني قبل 6 شهور و7 شهور لازم نعطي البروغرام نتاعي كامل للبلديه نتاع الماتشات نتاعي اللي مش ننظمهم اللي خاطين الشامبيونا لي جورني اللي نعملوا فيهم اون فيستيفيتي. كيما باغ اكزومبل عملنا السنه اول تجربه اللي هي الكوب دافريك عملنا هي حكايتها وعندها جمعتين فرونشمون كانت تجربه ناجحه بو موا بالنسبه لي يعني اول تجربه نجم نقول اكسترا اوردينير. علاش خاطر لقينا روحنا كل عرب بعضنا لي زافريكان فهمتني و لا فان دو موا دو مي هي عملناها مع شراكه مع جمعيه اللي هي من الافريك اللي كونوا مش تولي تعطي لي تيتر لا فان دو موا ليكيب اللي ربحت تونس وصلت فيناليست خاصه الفينال اون تيرو بوت فهمتني وكانت تجربه مزيانه برشا.
0: تعليق سي توفيق قبل ما نمشي لاحد المدربين والمكونين سي هشام.
1: والله ايش باش نقول لك يعطيك الصحه صح في الانترفيو هذا خاطر معناها وقت اللي الواحد يكتشف حاجات اللي من صميم الواقع اللي عايشه
0: هاو في بلد اوروبي
1: في نيس بلد اوروبي يخزر ودي بينيفول ناس معناها كيفاش ياثروا في الشباب نتاعهم كيفاش ياثروا في
0: لا ديون ولا
1: غير اعضاء معناها
0: اكثر من 500 مجاز
1: لي بارون بارتنير
0: ساهمين
1: ساهمين بيان سور وزاد كيف كيف تشوف الامكانيات اللي موفرتها البلديه.
0: شوف هذه مثلا هذه اخر حافله خذوها هي قدامك
1: مرسيدس
0: هذه كي فضلت الفلوس لانه البلديه تبعهم تقول لك الفلوس اعطيتها لك انت صرفت 50 وين هي 50 الاخرى؟ ما كاينش لازمك ترجعها للبلديه فما يخليها عندك
1: يشريوا بها معدات
0: هو يمشي يشري بها يعني حاجه تنفع النادي كيما خذا الحافله هذه والحافله هذه طبعا بالوثائق وغيرها باش
1: يعرفوا البلديه
0: لانه فما متابعه
1: مش تنقل
0: علاش ما تغرقش النوادي
1: لا لا
0: شفت المتابعه
1: المراقب المراقب
0: المراقبه نتاع المال
1: لا
0: نعطيك لازمك تحاسب
1: حاسبني يا خي
0: هكا ما نخليكش تغرق معناتها
1: لا يعطيهم الصحه فريمون برافو للسيد
0: سي بدر الدين سي بدر الدين يقرب سيف غزير راهو
1: لا لا تحيه لسيف وتحيه لسي بدر الدين اللي معناها اللي عجبني فيه اللي انسان معناها بينيفول ومعناها ما يخوش ولا راتب، قاعد يخدم في الجاليات الكل، لانه شفت برشا افارقه وبرشا من الجاليه المغربيه والجزائريه والتوانسه والكل. دونك ديجا هذوكم ساعي بعدهم على توسكي كوربسيون والفساد ككل، وهذا كيف كيف
0: صراحه
1: ما شاء الله الملعب
0: في نهايه الاسبوع يتلم الكل، فما العائلات والناس هاو نواصلوا. انا باش نجيك مجدي تعطي رايك، زاد خلينا نمشيو لخونا هشام بن محمد اللي هو زاد مدرب ومكون في الفريق، ويعطينا ويقدم لنا الفريق ويقدم نفسه زاد.
3: والله كيما باش نزيد مع السي رئيس الجمعيه سي بدر الدين غزال، جمعيه اماتير هذه، ونطمع باش نصعدوا للاصناف اكبر كما نقولوا. انا هشام بن محمد لاعب في مشعل الرياضي بالسواسي سابقا، تجربه دمي وجيت للنادي هذا خاطر كيما سي بدر الدين ولدي يلعب هنا، دونك تبعته ودخلت للنادي معاه هكا. اي تنجم تقول اي انا جو عائلي، اما فما حاجه اللي هي التنافسيه في الكوره هنا، فما تنافسيه اللي نتصور مفقوده شوي في تونس على حسب ما نتبع في الاصناف الصغرى الشابه. الموسم طويل هنا وفيه برشا تنافسيه، وبعد ما تكمل البطوله نمشوا ديريكت للدورات، دورات كثيره في بعد نهايه العام ان شاء الله في تونس نعملوا نفس السيستم هذا، خاطر نتصور النجاح.
0: هاو يحكي لنا يواصل هشام، يحكي لنا على تنظيم البنية التحتية وكذلك الإمكانيات المتوفرة في النادي.
3: صراحة النادي ضي رغم اللي هو يلعب في الأماتور، بالنسبة للأندية اللي كيفه هو نحسوا به فايتهم على بحاجة. عنده أربع سيارات ملك متاعه، ميني بيوس يتنقلوا بها من السيارات والسينيور، كذلك كل شيء متوفر بصراحة. لعب ممتاز معنا سيارة الجمعية، معنا التعشيب شنو هو كاتريام ولا شنو جينيراسيون، كاتريام جينيراسيون. ولا عندنا الملعب الرئيسي وعندنا الملعب الفرغي نعملوا فيه بالحماة ويلعبوا فيه الأصناف الإيسيس والإيسانك والإيسات، موجودة شوية هذه صح كيما في الإنسان موجودة. تبقينا هنا الأولياء بصراحة يتبعوا أولادهم برشا ويصرفوا عليها ما في الديبلاسمو في كل شيء. الإجازة هنا راهو يخلصوا الوالدين يخلصوا الإجازة، مش كيما تونس معناها ماذا بينا توصل هكا في تونس تولي معناها الوالدين يخلص الإجازة، منها يعاون النادي ومنها ولده قاعد يتكون معناها في على عين المكان.
0: هاو حكي على البطوله في تونس، ووجه تحيه لمسقط الراس نتاعو ونتابعو مع هشام.
3: تمنيتي البطولات الهاويه في تونس ماذا بيا تتسير بشويه احترافيه معناها، فهمتني؟ ماذا بيا تتسير بشويه احترافيه معناها، تكون الاداره قويه وكل واحد فاهم خدمته. هذه ان شاء الله نوصلوا لها في الفوتوماتير نتاع تونس ان شاء الله. مش نعمل تحيه لجماهير المشعر هذه بالسواسي كامله.
0: وطبعا حيو الكامل الفريق هذا اللي عاوننا في الخدمه هذه. مجدي خليك تعليق على
4: انا نقول داخل النادي هذا، انا نقول هذوما عباد معناها دي زومبيسيو معناها ما شاء الله عليهم، وهذه فكره من اول تونسي تتعمل ما صارتش قبل. نشجعوهم وان شاء الله يمشوا لبعيد اكثر، وزاد كيف ينجموا حتى يستثمروا في الملاعبيه. هما توا هذا المدرب من سويسي ومعناتها تونسي، يعرف لي عندنا دي تالون صغار في جمعيات صغار مش معروفين، ينجم على شلية غدوة يهزهم لاعبية ومن غادي يتكون ومن غادي يتباع يمشي فرق كبيرة. تجب تكون بوابة وحتى للمدربين مش حتى للاعبية. برافو
0: سي استفيق، نختم معاك دونك نوجه لهم التحية.
1: لا لا تحية لكل اللي ساهرين على الفريق هذا، وتجربة حلوة، وإن شاء الله زادة كيف تتنقل جمال إلى بلجيكيا هولندا ألمانيا، وتشوف تتنقل زادة توانسة أخرين
0: مشرفين
1: على هكا نوادي بالشكل هذا، فان شاء الله تصير بارتناريا مع نوادي في تونس. هذا ان شاء الله نتمناه انه تصير بارتناريا مع مش اللي يلعب في الناسيونال، لا لا
0: مع النوادي الصغرى
1: باش
0: يتعلموا منهم.
1: صحيح.
0: شكرا لك استفيق زعبو، شكرا لك مجدي الراجي، تحيتنا. نشكر برشا سي بدر الدين غزال رئيس النادي، اخونا وصديقنا هشام بن محمد المكون والمؤثر في الفريق هذايا، وكل اللي يعني عاونونا في الخدمه هذه الملاعبيه والاداريين، لقينا منهم كل الترحاب. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في بلان سبور. الى اللقاء. We'll be right back.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. حجز نحو 260 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بعدد من الولايات. والسعودية تعلن الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي تفاصيل أخبارنا، حملة المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي تسفر عن حجز 1825 كيلوغراما وأكثر من 153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ لها اليوم، موضحة أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظاً على البيئة ودعماً للاقتصاد الوطني. وتعد جلود الأضاحي مورداً اقتصادياً مهماً يمكن تثمينه واستغلاله في العديد من الصناعات على غرار صناعة الجلود والأحذية والحقائب والمنتجات التقليدية بدل رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. واسترجاع جلود الأضاحي سيساهم في الحد من التلوث والمحافظة على نظافة المحيط ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع إعادة التدوير والتثمين، علاوة على توفير المادة الأولية للصناعات الجلدية الوطنية وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. حثنا المعهد الوطني للتكوينات البيئية على تجنب رمي الجلود في الطبيعة أو مع النفايات المنزلية وتنظيف الجلد من الشوائب والمحافظة عليه قدر الإمكان ووضعه في أكياس مخصصة وتسليمه لنقاط الجمع المعتمدة إلى جانب المساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة، قائلة الوزارة في بلاغ لها إن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءة الطبية التونسية ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. مؤكدة الوزارة أن هذه المسؤولية تمثل فرصة جديدة لتعزيز أشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن وفق البلاغ. تم إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية وناظراتها الرومانية، لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية والسينمائية ببوخارست وجامعة الموسيقى ببوخارست، وذلك على هامش مشاركة تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناسيونال فيست التي انتظمت بعاصمة رومانيا ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. المحكمة العليا في السعودية تعلن أن غدا هو غرة ذي الحجة الذي تتوقف عليه مواقيت الحج وعيد الأضحى، وأن الوقوف على جبل عرفة سيكون الثلاثاء 26 من ماي الحالي، وبذلك يكون العاشر من ذي الحجة المصادف للأربعاء 27 من ماي أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكان مفتي الجمهورية التونسية أعلن أيضا أمس أن يوم غدا الاثنين هو مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من ماي. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أحصاء 19 شهيداً و98 مصاباً خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيداً و9210 مصابين، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن راعية التفاوض بين بيروت تل أبيب الجمعة تمديده لمدة 45 يوما إضافية. من جانبه أعلن حزب الله اليوم استهداف جرافة وتجمع آليات وجنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على خروقات تل أبيب الدموية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما ادعى جيش الاحتلال إصابة 4 عسكريين إسرائيليين جرى انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعاً، فيما أفاد الإعلام الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصاً على صعيد الملف النووي البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصاً بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى واشنطن. ختاماً، صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمضت العام الماضي لتحضير موقع سري في العراق من أجل استخدامه ضد إيران، فيما أكد مسؤولون عراقيون وجود موقع إسرائيلي آخر غير الذي كشفه راع قتل بعد ملاحقة شاحنته.
4: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: جوهرة اف ام. تسمع دندن مع سفيان نخشين على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام دندن.
1: السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، عشويه وسهريه وكيفاش تحبوها، هذه مخلطه ما بين عشويه وسهريه باش تكون فنيه وطربيه بامتياز. معاكم في المباشر في سهره دندنه على الدنيا وما فيها. تحيه لكم كيفه فريق البرنامج، حسام في اخراج وعدد الحصه، وصفي الخشين من قدام الميكرو. السهريه كما تعودتوا بها يكون فيها الطرب، يكون فيها لقائنا مع العمالقه، مع الفنانين الكبار، مع الملحنين والشعراء الكبار. اكيد انصلتنوا نعملوا بون كيف، حضروا قهوتكم وحضروا قعدتكم واتصلتينا باش تبدا مع كوكب الشرق ام كلثوم كالعاده. اليوم قررنا باش نسمعوا اغنيه نرجعوا بها للزمن عام 1965 بعد نجاح اغنيه انت عمري عام 64، واللي كانت في التلحين طبعا لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، واللي الاغنيه ذي سموها بلقاء السحاب لانه زوز عمالقه بعد سنين تقابلوا مع بعضهم في العمل هذا. جات عام 65 قررت ام كلثوم انها تسند الكلمات الجايه اللي هي طبعا من كلمات احمد رامي الى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وباش يلحن هالكلمات الرائعه هذه اللي هي اغنيه طبعا انت الحب، كلمات ولا اروع جو تسلطين يعمل بون كيف. خليكم في بدايتنا في دندنه على الدنيا وما في

عظمة على عظمة يا ست كما يقولوها هكا ولا مسلطينا تعمل 66 كيف في بداية سهريتنا لليوم ومسلطنين معاكم أكيد, أكيد عاملين بون كيف مستمتعين بالأغاني وبالروائع الخالدة باش نزيدوا تقريبا 9 سنين في الزمن وباش نمشيوا لسنة 1974 تاريخ إصدار غناية تعتبر من ليزيكون متاع الأغاني في الموسيقى العربية غناية للعندليب عبد الحليم حافظ وتعاون فني كبير مع الكاتب محمد حمزة والحان بني حمدي الغناية دي اللي تشهرت أول حاجة المدة متاعها طويلة اللي تجاوزت في بعض الحفلات 70 دقيقة الغناية طويلة فيها برشا مقاطع ولكن أيضا غناية في نفس الوقت فيها المزج ما بين الطرب والإيقاع غناية تخليك يعني تحزن وفي نفس الوقت تفرح وتخلي الحزن يذولي عرفتوني نحكي على غناية أي دمعة حزن لي ولا كما قلت الغناية هذه صدرت عام 1974 وتنوع مقامي كبير برشا ما بين مقام الهزام وانتقالات موسيقية كما عودنا بها بلي حمدي ينتقل يعني في المقامات بطريقة جميلة جدا من الهزام للرسل للنهاوند الغيره من المقامات وأيضا التنويع في الآلات الموسيقية في التوزيع الموسيقي استعمل آلة العود استعمل الكمانجا وعديد الآلات طبعا الأورج الناي وغيره من الآلات العربية فما زادة توظيف لبعض الجمل اللي تحسها كانوا فما معناها أوركستراسيون على الطريقة الغربية وفي مقامات شرقية وهذه مزج جميل جدا عملوا بليغ حمدي وكما قلت الغنية هذه ما تنجمش ما تسمحهاش وما تتفاعلش معها خليكم تتفاعلوا معها أي دمعة حزن الليلة عند عبد الحليم حافظ

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

الله الله العندليب عبد الحليم حافظ اي دمعة حزن لك كما قلت لكم يعني الغنية هذية ما تنجمش ما تتفاعلش معها ما تنجمش ما تحسش الريتم اللي فيها والإيقاع اللي فيها وتلقى روحك تغني هكا من غير ما تشعر هكا ولا يا حسين مسلطن حسين غنية هايلة قلي احنا شنو واصل معكم على الأغاني الهايلة هذية سيدي سي حسين ومع الروائع الخالدة فايزة أحمد فنانة كبيرة برشا فايزة أحمد مجموعة كبيرة من الأغاني تعامل كبير مع فنانين الكبار وخاصة خاصة محمد سلطان ومحمد الموجي اللي تعاملت معهم بطريقة كبيرة واللي لحنوا لها مجموعة كبيرة من الأغاني والروائع الخالدة احنا كي نقولوا فايزة أحمد أكيد نقولوا بيت العز يا بتنا نقولوا يما الأمر على الباب وغيرهم وغيرهم من النجاحات الكبيرة اللي غنيتهم ما تحبينيش بالشكل ده مثلا غيره من الغنية اللي نستحضرهم هذوما توا احنا باش نستمتعوا باش نواصلوا الاستمتاع حتى للعشرة متاع الليل خليكم معانا ما تبدلوش الموجة وباش نواصلوا في نفس المقام اخترت الغنية هذه باش نحاولوا نحافظوا على نفس الجو اللي كنا فيه ومقام السيكا ومقام الهزام وخليكم تستمتعوا بيما الامر على الباب خليكم معانا ما تبدلوش الموجة باش نتقابلوا شوية اخرى في ساعتنا الثانية.

الله الله الله عبير نعمة أكذب عليك. طبعا لي وردة الجزائرية والحان الموجي على ما أظن. الغنية جميلة جدا في مقام الحجاز, وإحنا مش نوصله مع الأغاني والروائع الخالدة والفنانين الكبار. اخترت نسمعه نجاة الصغيرة, ونحكيه على الموجي. دونك مش نوصله مع الحان الموجي, مع الموسيقات اللي لحنهم الأغاني والروائع الخالدة. محمد الموجي موسيقار عظيم جدا وموسيقار كبير, عمل مجموعة كبيرة من الأغاني والروائع الخالدة. نجاة الصغيرة أشهر من نار على العالم, كيقولوا نجاة الصغيرة شنية الغنية اللي تجيك في عيون القلب, ولا هذيك هي عيون القلب. مقام البياتي ومحمد الموجي, وطبعا كما قلت موسيقار كبير وملحن كبير وشيدافر ياسر مزيانة. خليكم تسلطنوا تستمتعوا بها وتعملوا بون كيف مع نجاة الصغيرة بعيون القلب.

الإيه بيسألوني وردة الجزائرية دائما مع العمالقة والفنانين الكبار. هذه من ألحان سيد مكاوي ومن روائع سيد مكاوي لوردة الجزائرية. وباش نواصلوا معاكم ومازلنا مع الروائع الخالدة باش نسمعوا أغنية باش نمشيوا لموسيقار الأجيال مرة أخرى عبد الوهاب. باش نرجعوا في الزمن بارشة تو باش نسمعوا أغنية لحنها عبد الوهاب عام 1938 هذه عمرها قديش احسب وقتها عمره من عشر. مرحبا بيك منير التحق بينا. وقت 16 زعما. ايوه باش تفهموا هي من تاليف محمد ابو الوفاء والحان موسيقى الاجيال محمد عبد الوهاب. لا الاغنيه تعرفوها راهو باش نبداو واضحين. عندما ياتي المساء ونجوم الليل تنثر اسالوا الليل عن نجمي متى نجمي يظهر. طبعا قصيد العربية الفصحى. وش قولكم مش نسمعوه بصوت الفنان التونسي العربي الكبير فناننا صابر الرباعي. تسلطينا تعمل 66 كيف حبكم تشيخوا بها الغنية هذه قصيدة ولا أروع ومن أصعب الأعمال الموسيقية. شنو 36 عام هو مولود عام 1902 اي ولا دونك 36 مش صغيرة. ملحن سبا وقتها بالكدي ولا دونك اغنية شوفوا قديش عمرها بي من 26 من توا حتى العام 38 قديش عمرها الاغنية. اغنية عمرها 80 عام ولا لكن احنا لا باش نسمعوا لا فيرسيون جديدة راهو سنة بلتو 2025 غنيها صابر الرباعي في مهرجان العربية الفصحى بالكويت وكان حفل جميل جدا ورائع جدا. غنى صابر الرباعي زاد النهر الخالد قصيد بالعربية الفصحى من أروع ما يكون. اخترت لكم اليوم عندما يأتي المساء ومرة أخرى نسمعوا النهر الخالد. خليكم معنا هذه تصلتينا مع صابر الرباعي نسمع بعد الدلل أبو آمنة في حيرنا ليه.

دلال أبو آمنة حيران ليه بين القلوب أغنية ليلى مراد من الروائع روائع مقام الرست. خليني نقول باش نوصلوا معكم شوية أخرى نتقابلوا بعد موجز أخبار التسعة ما تبدلوش الموجة مازلنا صاهرين مازلنا مستمتعين حتى للعشرة متاع الليل. أمل ماهر تقولكم ابتدى المشوار مازال المشوار فلا متواصل دونك مقطع جميل جدا من أغنية موعود بصوت الفنانة المصرية أمل ماهر ونرجع لكم بعد الأخبار.

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يخوض قطاع المحاماة بداية من يوم غد الاثنين سلسلة من التحركات النقابية الاحتجاجية الجهوية والتي تنطلق بلبس الشارة الحمراء وتصل إلى حد تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية في 18 من جوان القادم مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان سابق له على ضرورة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم بالمحاكم بداية من يوم غد الاثنين، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية يوم غد الاثنين بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. وينعقد هذا اللقاء وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. وسيشكل هذا الحدث مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الرؤية الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بعواقب وخيمة على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة. وفي هذا الأثناء قال موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقش معه الوضع في إيران. كما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة خيارات العمل العسكري. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى محليا متموج. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 10 درجات و16 درجة بالشمال والوسط وبين 17 درجة و21 بالجنوب، وتصل إلى 23 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لبوك بوكاند جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف
4: يا سيد كاتب العام تاع بلدية حمام شوشة، من فضلك ويرحم والديك امشي اعمل طلع على سوق السبت، اعمل طلع على سوق السبت، التروتوار فارغ ونصبين في وسط الكياس، واحنا مش لازم نتحداهم غادي يسكرونا الطريق وين نجيبو الفيق. مع الشكر.
5: العلوش الحي معناها كما نقول يوزن 40 كيلو، والكيلو حددوه ب 25800، 25800 هذوما يجوا 1,032,000. ال 40 كيلو ايش يطيح؟ هذا يطيح 17 كيلو لحم زيدهم الدواره والراس كل 20 كيلو. كي نحسبوهم 1,032,000 هذوما نقسموهم على ال 20 خاطر الدواره والراس ونحطوا بيناتهم 100,000 تقريبا. معناها مشتقة الحسبه هي كيما مشتشي معناها الحم العادي، معناها كيما مشتشي الحم، كيما مشتشي العلوش شي طيح الحكايه كيف كيف. احنا ماشي في بالنا اللي كي تشري علوش ما يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو اقل. هو شي طيح كيف كيف ولا برسك اغلى شوي. دونك هنا صحيح الانسان يحبش العلوش باش يعطي منه ربع وباش، لكن يلزم عنده زاد معين باش يولي صح يكون الاضحيه نتاعو صحيحه.
3: بجوهر نداء مني قومت اللي وين النادي نتاع جوهر ربي كلينا الوسخ والفار والجرابة والدنيا السكة الحديدية لا تنظف البلدية لا تنظف والناس كلها ترمي في الزبابل الغادي شايت بربي بربي ما عدناش النجم وناموس وفار واحد بربي كيفاش هذه باش تصير هذه لا بلدية تنظف ولا شمان دفاري ينظف ترى معناتها يمشي فوق الزبلة ترى مش يتقلب من الوسخ بربي نداء وصلوني هذه النداء مني.
6: عديت في كانت الموضوع متاع البكالوريا بالله عندي ملاحظة بالنسبة لما بعد النتائج هو عنا قبل يعني كنا كريجيب ومعدات باهية 19-18 يخرجوا البرة باش يدرسوا كذا قبل كان ترجم في الثمانينات التالي كانوا يروا البرة وبعد يرجعوا يروحوا لتونس سكت الزوز 1% قال يبقى البرة احنا توا هم مش من هي يقبلونا في الكلام يقول لك نقريهم وديك وبوس وكذا هذا شيء خاطر هم يعرفوهم نابغة معاك حاضرين معاك في التبصمة غير حاضرين وبكل وما يرجعوش جملة شوف توقف من السنين يرجعوا لأهاليهم يجيبوا بعض تفخيص كل وكهو يعني تخدمهم ويخرجوا كلام ذا يخرجوا ساعات ثم يخدم يخرج واحد عن ستاج ويخرج فورماسيون يعني يخدم يفكوه فكان احنا نعطيهم مع تتلام ذا تعطاك ونصف رشرين معدل باش يخدموا لنا وباش يتقدمنا بعد تاني نقولوا احنا هاو مع الناس

الله الله الله، اسأل روحك من أروع الألحان اللي قدمها محمد الموجي لكوكب الشرق أم كلثوم، الغنية اللي تغنيت عام 1970، وتعتبر الغنية هذه غنية فريدة من نوعها، غنية تدعو لمواجهة الحبيب يعني بالعتاب والانفصال. عادة الأغاني نعرفوهم ديما يكونوا عاطفيين من نوع آخر، يعني بوزيتيف، هذه هكا فيها السنس نيجاتيف مش السنس بوزيتيف. الغنية هذه اللي وقت البروفات أم كلثوم شدت صحيح في الموجي باش يعاود لها القفلة ويعاود لها المقطع الأخير، كان توتر، هو كان يظن أنه الغنية معناها القفلة ما عجبتش أم كلثوم، وهي بالعكس معناها كانت يعني مستمتعة باللحن ومستمتعة بما قدمه الموجي. وغنية تعتبر من أجمل كما قلت ما يكون معناها بصوت الفنانة مي فاروق. باش نواصلوا احنا الحقيقة تسلطينا، باش نواصلوا مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وحكينا في بداية حصتنا على لقاء السحاب، يعني الغنية اللي جمعت موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب كوكب الشرق أم كلثوم عام 1964، هي غنية أنت عمري طبعا، واللي محمد عبد الوهاب حب يوري القوة متاعه والوزن متاعه، ومقدمة موسيقية فيها تنوع، فيها إضافات جديدة على أم كلثوم، استعمال آلات كيما الجيتار، توظيفات جديدة، يعني أقنع أم كلثوم باش يستعملهم ويوظفهم، اللي هي كانت وقتها محافظة على التخت الشرقي الكلاسيكي القديم. على كل باش يوري روحه كيما نقولوا احنا عبد الوهاب، وهو قمة فنية كبيرة برشا، دونك كان لازم يفرض شخصيته الموسيقية والفنية، وفعلا يعني كانت من أنجح الأعمال الغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم. مش قولكم مش نسمعوها بصوت فنانتنا التونسية، وإحنا نسمع في الهيروبريز نستمتع أكيد بصوت الفنانة القديرة نجاة عطية اللي تؤدي باقتدار كبير جدا خاصة أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. نجاة عطية.

لو عمري مياد الحناوي هكا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية. إن شاء الله عملتوا معنا هكا متعة وفسحة فنية موسيقية دامت تقريبا 3 ساعات، بدينا 7 تقريبا 10 متاع الليل. دونك استمتعنا بروائع خالدة، بفنانين كبار، بمطربين، بألحان ولا أروع وكلمات ولا أروع. 3 ساعات قضينا مع بعضنا، أكيد عملنا جولة طربية بامتياز، مع تحية كامل فريق البرنامج اللي أملكم صارت اليوم. شكرا لي حسام، وشكرا لي منير الإسماعيل اللي قاموا بإعداد الحصة وإخراجها، وكان قدام الميكرو سفيان الخشين. تمنى لكم سهرة ممتعة وبالتوفيق للامتحانات، نعرفوا فترة امتحانات وكزمانات. إن شاء الله ونسناكم هكا في المراجعة وسلطنتوا ورجعتوا في نفس الوقت. ما لهينكمش برشا على قرايتكم، وربي ينجحكم الناس الكل، وإن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في رحلة موسيقية فنية طربية. من لك الوقت، قلكم ودقلكم على رواحكم، وإلى اللقاء.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين عمليات بيع على ضحي بالنقاط المنظمة، وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وحدد سعر الكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينارا، أما بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام الحي ب 25 دينارا و 800 مليم، أما بالنسبة للأضاحي التي فوق وزنها 65 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام الحي ب 23 دينارا و 800 مليم. دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهيكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. وتعد جلود الأضاحي موردا اقتصاديا هاما يمكن تثمينه واستغلاله في العديد من الصناعات على غرار صناعات الجلود والأحذية والحقائب والمنتجات التقليدية بدل رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. ووفق بلاغ صادر عن المعهد سيساهم استرجاع جلود الأضاحي في الحد من التلوث والمحافظة على نظافة المحيط ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع إعادة التدوير وتثمين علاوة على توفير المادة الأولية للصناعة الجلدية الوطنية وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ ثقة المواطن البيئية والسلوك الحضري. انطلقت أول أمس بمدينة مارسيليا الفرنسية التظاهرة الثقافية موسم البحر الأبيض المتوسط التي تنتظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي إلى 31 من أكتوبر 26 2000 بمشاركة سفير تونس لدى فرنسا ضياء خالد. وسيتضمن هذا الحدث الثقافي رفع المستوى سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية من بينها عدد من التظاهرات التي ستقام في تونس بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني والإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وفق بلاغ نشرته اليوم المنصة العالمية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومن أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد صباح اليوم قادمة من الأجواء العراقية. نهاية الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawherfm.net تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
3: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. البداية بالمقابلة المؤجلة لثم النهائي كأس تونس. الترجي التونسي يفوز على نجم المتلوي في المتلوي 3-0. هدف المقابلة حسام تقا سجل أسبقية للترجي بعد 30 ثانية. الهدف الثاني عن طريق أشرف الجبري في دقيقة 58، والهدف الثالث سجله الجزائري كوسيلة وعالية في دقيقة 60، وهدف تذليل الفارق لنجم المتلوي كان عن طريق رائد الفادع في دقيقة 68. بعد هذا الانتصار الترجي تأهل إلى دور ربع نهائي لمواجهة بعث بوحجلة. نسمع كريستيان براكوني مدرب الترجي في ميكرو مراسلنا حسين الحيدورية.
4: Je pense qu'on a, on a dominé le match, on l'a maîtrisé surtout. On a marqué des très beaux buts, on s'est investi dans les tâches défensives. On a fait le match qu'on attendait. On a dit qu'aujourd'hui, un match de coupe, ça se prépare pas forcément tactiquement, mais ça se prépare surtout dans les têtes, dans l'engagement, dans l'envie, le courage, la volonté. Je pense qu'on a affiché toutes ces qualités-là. On a rajouté beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise. Je pense que c'est un match abouti et j'en suis très satisfait pour les joueurs.
3: إبريكوني يقول قدمنا مقابلة ممتازة، سجلنا هدف جميل، كذلك تحكمنا في المقابلة وكنا باهين في الدفاع. لقاء كأس لازم تكون مركز برشا، واني فرحان برشا للملعبية. نواصل مع كأس تونس ونعطيكم البرنامج الكامل لمباريات الدور ربع نهائي اللي تلعب الدفعة الأولى نهار الأربعاء 20 ماي ماضي 3:30. نادي الصفاقسي يواجه الملعب الجيبسي، والترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. الدفعة الثانية باش تكون نهار الخميس 21 ماي ماضي 3:30 بعث بوحجلة يواجه الترجي الرياضي التونسي، وتقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران. في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مولودي سان داونز يفوز على الجيش المغربي هدف لصفر. هدف سجله موديبا في دقيقة 37. لقاء الإياب باش يكون يوم 24 ماي أي الأحد المقبل في استاد مولاي عبدالله بالرباط، باش نعرفوا شكون باش يكون بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي 2025-2026. في الباسكت رسميا صعود النادي الرياضي الصفاقسي الى البرو أ بعد الفوز في لابيل في الجيم 3 على النادي البنزرتي بنتيجه 48-45. تفاصيل المواجهات في نصف نهائي القسم الوطني اليف، الجيم 1 كانت لصالح النادي البنزرتي في صفاقس، الجيم 2 كانت لصالح السي اس اس في بنزرت، والجيم 3 لابيل اللي تلعبت اليوم فوز السي اس اس على النادي البنزرتي 48-45، وبالتالي النادي الصفاقسي يرافق النادي الرياضي بحمام سوسه في برو أوين باش يلعبوا كذلك مقابلة النهائي لمعرفة شكون باش يكون بطل للقسم الوطني اللي فنذكر أن زوج فرق كانوا ضمن صعودهم للبرو أ. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني تشابي ألونزو لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل. أكد النادي اللندني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه ألونزو المدرب السابق لريال مدريد وقع على عقد يمدد لأربع سنوات على أن يباشر مهامه رسميا انطلاقا من يوم 1 جويلية المقبل. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقوا على ستنتانا جوارة في بونت.
0: C'était Jawara Sport. Jawara Sport avec l'équipe Sport. Jawara
5: FM.
0: Et Dingo et Mouzi.
5: Jawara FM.
6: Jawara FM.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: Oxygène مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: العشرة وعشرة دقائق في الاستوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اوكسجين, سهريه جديده معكم من توا حتى النص الليل. رحبوا بكم في كل ولايات الجمهوريه خارج ارض الوطن. اهلا وسهلا بالجميع, مرحبا بكم في برنامجنا, في كما عودناكم الحقيقه في طرحنا للمواضيع المهمه والمثيره للجدل, مواضيع اجتماعيه نفسيه وجنسيه. اكيد هدفنا الاناره وليس الاثاره كما نقولوا ديما, هكا ولا
2: هكا
1: هدفنا الاناره وليس
2: للاثاره.
1: صحيح. شكرا لكم. حلقه الليله نطرح فيها موضوع كبير في جانب من المسكوت عنه, نجم نقولوا احنا زادا نجم نتكلموا على اللي تابو, زادا نحكيوا الليله على صدمات الطفوله وتاثيرتها اللي نعيشوه في الطفوله, ياثر برشا على مشاعرنا, على شخصيتنا, على علاقاتنا سواء العاطفيه ولا الاجتماعيه. شنو المقصود بصدمات الطفوله؟ كيفاش نتاثروا بها كي نكبروا؟ التجارب الصعيبه نعتبروها صدمات ولا لا؟ اهميه انه نعترفوا ونحكيوا على المشكله اللي عندنا, كيفاش نتخلصوا منها وكيفاش نحميوا صغيراتنا, زاد هذا مهم. هذا الكل اكثر مع الدكاتره المختصين, الدكتور الانيق اللي لنقول مالا شنو إليغون اللي الدكتور أنس بشيخ, دكتور ومؤثر مختص في التنويم الإيحائي, في البرمجة العصبية اللغوية وفي العلاج السريع. أهلا وسهلا دكتور, مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا كل المستمعين, وإن شاء الله كما العادة نكونوا في الإثارة,
1: في الإنارة.
3: إنارة والإثارة زيت
1: الإثارة
3: زيت
1: فهي إثارة المواضيع ونلقى الحلول أكيد.
3: إلى بريز دو كونسيونس.
1: فوالا لا بريز دو كونسيونس مهم برشا, معناها نوصلوا حتى الاثنين للحل من بعد. بنت الدار الدكتورة هدى صغير, مختصة في الصحة النفسية, بسيكولوج بسيكوثيرابوت وبسيكا أنا بسيكاناليست إيبنوثيرابوت زادة. أهلا وسهلا دكتورة, مرحبا.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة اف ام الكل.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله, إن شاء الله تكونوا بخير, إن شاء الله مستمعينا يكونوا بخير. إكيب كاملة رحبوا بكم. غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل أهلا وسهلا, السيد المخرج منير إسماعيل. ديما نفرح كي يبدا معنا منير في الإخراج, خاطر يتفاعل معنا يعطينا هكا إنرجي وروح جديدة,
2: طاقة إيجابية, إثارة إيجابية.
1: إثارة أنت إثارة. يعيش. ميرسي منير. زادة نجموا تكونوا معنا في المباشر 73-275-800 ولا 36-300,000. تحية المستمعين الكل اللي تابعونا الكل. نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم.
0: أوكسيجين

0: Nërshëm me shgjit, s'ma në George Michael Fast Love, me zënë makon fi oksigen, alet dhe një me fi e zhore fem, fi modo allila sadamet, atë të fula u të thira të zedë lati fi e u hatë lë shqimaia, kifesh në tafe u mene, ka në bdeu lë modo atë tjana, sa nërfu sadamet të fula, doktoron së bëshikh, të fatë.
1: En fait, quand on dit le sadma, mais si je me تكون كي ناخذ السياره كرهبه مثلا تقولوا اكسيدون مهما يكون الانتنسيتي ضربه صغيره ضربه كبيره ضربه متوسطه راهي الصدمه تقعد ديما صدمه معناها مش تخلي ان امباكت خاطر برشا عباد تو احنا الصدمات يقولوا والله ان بوتي تروما سي ديزي نقول لكم تو ما فماش بوتي مويان اي غران ان تروما سي ان تروما طفل صغير عمره 4 سنين طاح قدام ولاد عمه ضحكوا عليه قالوا خاملوا بوه قوم قوم لا باس فما شيء هكا الطيحه هذيك نجم تكون صدمه اللي باش يقعد يكركر فيها حياته كامله جاي يتكلم مثلا في العائله بوه 7 8 سنين عيط عليه اسكت وانت ايش تعمل ينجم تكون صدمه ويولي سيده ذاك حتى احنا تو نشوف برشا عباد يجيو يقول لك والله كنت شيني على لا بريز اون بارول اون بوبليك كي نجي نحكي مع قدام العباد نتبهذل وننسى اللي باش نقول ونوحل ولا نجي نحكي مع عرفي ما نلقاش الكلمه مي اون فيت كي نرجعوا ينجم تكون حاجه بسيطه برشا اللي حاب يتكلم مره وبوه قال له اسكت وعيط عليه ولا كل من يوقف قدامه مش يحكي معاه يراه هكا الصوره تاع بوه وقت اللي يقول له اسكت ما تعرفش وتقعد هذه كينهي غافي في الميموار نتاعو ولكن هو عاشها صدمه الاخر ظهر البو في باله ما يعرفش وصغير ما يعرفش دونك شنو حاب نقول شبيني نقول لك قلت لك باش نمشيو في الاثاره اليوم باش نمشي برشا في الاثاره خاطر الصدمات نتاع الصغار راهم الاولياء اول عباد مسؤولين عليها على حسن النية تصير معناها وقت اللي تصير الحاجة ويزمنا نعرفه نرجع شوية في التكوين بتاع المخ أنه الصغير في كرشمه مازال ما تولدش عندنا البارتي تاع المخ اللي تحضر هي اللي سميوه لو سيرفو ريبتيليان ولا بريميتيف اللي هذه المهمة متاعها حاجة برك الإيفاليو الخطر فما خطر ثلاثة رياكسيون بوسيبل باش نجم نتعامل كان بثلاثة حوايج ونقول للعباد راك ما تعرفش بالمسبق كيفاش باش تعمل قدام الخطر يا نهرب يا جاتاك يا نتكونسا نولي في جي ما تحركش هكا علاش كي تشوفوا مثلا في ريونيون فما عباد مش تبدا تعيط تبدا تدافع فما عباد تبدا ساكتة تتكلم وفما شكون بالسكات يجبد روحه ويهرب هذه يا سيدي كي تولد لو بيبي الصغير كي تولد يتولد بالبارتي تاع المخ هذه حاضرة دونك الصغير يعرف الخطر من اللي تولد من بعد حتى لعمر 7 سنين فما بارتي ثانية في المخ الوسطانية اللي الدوفيا ماتور معناها تولي حاضرة للاستعمال هي متاع الأحاسيس ايموشنال ولدك حتى 7 سنين راك تنجم تحطه قدامك وتفسر له باللوجيك راهو ما يفهمش اللوجيك علاش خاطر المخ اللي لاهي باللوجيك ما يحضر كان في 7 سنين دونك نجم نسنس واني ولدي نحكي معاه ونفسر له ولكن نعطيه دينار نقول له عايش ولدي بريمير اني ابتدائي ولا دوزيام اني تعدى اشري ستيلو قدام المدرسه قبل ما تدخل تقرا كلمك المعلم يقول لك جاي من غير ستيلو يا وليدي ما اعطيتكش دينار باش تاخذ ستيلو والله يا بابا لقيت الشوش اللي تقضي شريت شوش ولا قلوب خاطرو اني با دون لا لوجيك ماهوش في اللوجيك دونك احنا في الصغر هذايا وراهو الشخصيه نتاع الصغير تتكون في 7 سنين ابارتير بعد 7 سنين يا اولياء راك مش تتعامل مع صغيرك كانه ادولت كانه كبير خاطر الشخصية متاعه ركبت وطريقة التخمام متاعه سيد حطت ويزمش تتعامل معاه ككبير بين قبل 7 سنين مش تاخذوا بالأحاسيس عمل عملة ما تعيطش عليه وقولوا فهمني علاش عمل خذوا حطوا في حجرك اي عزيزي عايش بنتي ولا عايش ولدي اي برد ارتاح توا انت علاش عملت هيك ما يلزمني ناخذه توا يجيك اولياء يقول لك ثاني هو عامل عمله باش ناخذ نعنقه اي نعم خاطر ما كانش ما يفهمكش مش يتبهذل ويتسكر وينجم يعمل انت خما افيك سا راهو تروما هي الصدمه كل حاجه لقيتها قويه اللي ما اللي عاطفيا ما هضمتهاش ويقعد الامباكت نتاعها وتوم تشوف الحصه وين يوصل الامباكت خاطر الامباكت نتاع الصدمه مش تولي بعدك الصدمات هذيك برشا اعتقادات خايبه مش تركب ومش نقعد نواصل بها فمع بعد يقول لك عندي اني شيء كل مره عندي نفس السيناريو يتعاود نفس السيناريو يتعاود هو علاش يتعاود على خاطر عندي فيروس مصبوب من قبل رانا نعودها نو سوم لو برودوي دو نوتر انفونس رانا احنا اليوم النتيجه تاعك الصغر ونعرفش زميل
2: بالضبط بالضبط
0: الشيء هذا يعني المهم اللي خلنا نلخص شوية جوست معناها قبل سبع سنين ما تحاوروش صغير ما فماش
1: لا تنجم تحاوروا
2: ونقاش
1: تحاوروا اما ما تعولش انه كل حوار مش يجيب جدوى بعد سبع سنين مش يجيب جدوى اما باهي باش ترانيه من الاول دي قاعد تزرع يعطيك الصحة قاعد تزرع معناها يزمك تاخذه من الكوتي احاسيس ايموشنال بالشعور
0: مش تقول انا دكتورة هدى
2: أكثر الوقت يمشي في بالنا اللي الطفولة حاجة تعديت وفات لكن معناتها نشوفوا أوسي بيان معناتها في علم النفس في البسيكاناليز في النيوروسيونس اللي الصغير معناتها اللي كنا مازال قاعد عايش معانا والرد الفعل العاطفي موجود ومتكون من البيريود هذيك أوسي بيان معناتها التخمام بتاعنا الرد الفعل بتاعنا العاطفي الطريقة اللي نربطوا بها علاقات aussi bien اجتماعية كعاطفية والطريقة اللي نحن نوصلوا للنجاح ولا للفشل وبرشا عبيد تقعد حياتها كاملة تجرب معناتها تفهم وسورتو تقعد تعاود نفس حكاية ما غير ما يوصلوا يفهموا وراو نحكوا على صدمات الطفولة راي ما هيش فورسيمون حاجة صارت كبيرة ولا خطيرة تنجم تكون سادة قلت الاحساس بالأمان تنجم تقول حاجة اللي صارت معتها ما هيش مبرمجة تنجم تكون زادة ان كليما معتها جو ولا محيط صعيب تنجم تكون معتها صغير اللي هو قاعد عايش معتها بك بوكو كريتيك اللي ديما معناتها نعود له نفس أحكاية صغير اللي هو فقد الأمان الأمان العاطفي معناتها على خطر كما قال أنس المخ تاع الصغير مازال معناتها ماهوش متكون ومازال مش ماتور ويقعد معناتها مربوط بالمحيط اللي هو يتربى فيه وصغير ما ينجمش معناتها يفهم وياخذ لو ريكول نيسيسير باش يقول لك معناتها فينالمون مي بارون عندهم دي بليسور قدم وقاعدين معناتها يطبقوا فيهم عليا صغير يقول لك انا مانيش ني كافي يقول لك ما نستحقش الحب مانيشني جو سوي با اسي بور اتر ايمي
0: النقطة اللي قلتها أنت في جانب أنه الصدمات مش حاجة خطيرة ولا كبيرة رانا هنا نحكيه معناها هما الصدمات كلهم خطر على الصغير وعلى نفسية الصغير نحكيه من هنا أنه مش تعرض الحادث طاح ولا حاجة مش حاجة مادية تقصد
2: أي مش بالضرورة أي مش بالضرورة
0: يعني لكن ساعات نجم تكون حاجة معنوية وتنجم تكون خطورتها كبيرة
2: تنجم تكون حاجة اللي هي ماهيش موجودة كما الحب كما العطف كما الـ الـ الـ الولي اللي هو باش يشجعك الصغير هذاك كي ما يبداش مشجعك الصغير وكي يلوج معناتها الصغير شنو يلوج فينالمون باش يبني شخصيته بالنظرة اللي والديه باش يعطيوه عليه وبالنظرة بتاع لو بارون اللي هو موجود أكثر الوقت معاه لكن معناتها كي النظرة هذيك اللي ديفايونت ما تعطيش معناتها ما تغذيهوش هكا الصغير عاطفيا يقعد ديما يحس بالنقص ويقعد ديما يلوج على حاجه باش يعوض بها قله الامان العاطفي.
0: باهي هو احنا نحاولوا نحطوا لي غوند ليني على الاقل في الجانب هذايا باش نشوفوا ابرز الصدمات اللي تنجم تكون متعلقه بالطفوله مثلا وقت اللي نحكيه هنا على العنف اللفظي ولا العنف المادي ولا
2: أكيد.
0: العنف الاقتصادي ولا العنف الجنسي هذا كله
1: نحب نرجع ان الصدمه تنجم تكون تمس البدن ينجم واحد يعمل ان اكسيدون تاع كهرباء بسكله اللي هو تنجم تكون صدمه وتنجم تكون الصدمه عاطفيه توجبت العنف اللفظي فمشكون اللي يتصدم به خاطر هذه سي اون رياكسيون تصير عند اي شخص وفي نفس العائله يتنجم يصير ظرف واحد يعيشه كصدمه والاخر يظهر له حاجه عاديه دونك هذه ما عندناش معناها كيف ما فماش الكيف دونك هذاش نحب نقول انه ينجم تصير ان ايفينمون في عائله كل واحد في العائله مش يحسه بطريقه الله لا يقدر عندي والدي الله يرحمه توفى النجم اني كطبيب تبعته في الملادي نتاعو تبعته كل شيء وقت اللي توفى قلت هذيك ثنية دونك كان نستنى في ذاك لكن عندي خويا اللي ما كانش يستنى نجم هو يعيش هكا صدمه واني ما نعيشهاش كصدمه. دونك معناها تنجم تكون حاجه بسيطه دوبلت.
0: مش كان الوالدين يعني حتى واحد من الاقارب
1: الناس الكل
0: بخالته وعمته
1: بالجار يعني عندي شكون في صدمات نتاع الموت جارهم فمش كنت تلميذ قرا معاه وما يعرفوش حيوان اي حاجه دونك شوف هذايا عندنا لو دوي اذا وقت اللي نفقد حاجه نجم يكون عبد حيوان ولا حتى ان اوبجي خاتم غالي عليا حلم نجم نعيشه كصدمه والنجم كصدمه ذيك تولي تتبع فيا تولي وين نسمع حد مات مش نحس نفس الوجيعة وان بلوس فما شكون ابل لا شين تروماتيك تولي خاطر الصدمات راه فما اربع انواع يعني نحب ندخلوا في الديتاي اي
0: هذاش
1: اربع انواع عندك النوع الاول التيب 1 اللي هي تصير صدمه مره في الحياه مثلا عملت اكسيدون اي ومشيت على روح صار في صار لي تحرش مشيت على روح التيب 2 شنو التيب الثاني نفس الصدمه تتعاود مثلا في التحرش تحرشوا واني عمري 10 سنين واني عمري 11 12 ولكن من العام للعام الانتنسيتي القوه نتاعها عمال تزيد التيب الثالث شنو برشا صدمات يصيروا في حياتي مثلا ما نعرفش مشيت طلعت لتونس سرقوا لي البورتابل وعشت كصدمه لي كوردوني نتاعي وكل ضاع بعد عامين طحت عملت اكسيدون تاع كهرباء الله لا يقدر هذه صدمة ثانية نوع آخر الحاجة الثالثة مثلا ما نجحتش في امتحان النجم يكونوا هالصدمات الثلاثة مختلفين ولكن عشتهم في حياتي زاد الانتنسيتي مش تزيد وفما سكون ابل لو سيندروم بوست تروماتيك وقت اللي برشا صدمات مختلفين نعيشهم في نفس الوقت مثلا في وقت الحرب في نفس الوقت خرجوني من داري وطرفوا لموت وعندي شكون توفى لي في العائله في نفس الوقت صاروا لي هذوما دونك والصدمه يجب نفهموا بعد ساعات انه سي ديكلاغ با في وقتها مثلا انا جبدنا على الحرب سيدي كلات بعضها حولونا جاو كيران هزونا حطونا في خيم وبعد ستة شهر بناولنا ديار وهزونا للديار سيدي الصدمة وقتاش مش تخرج تخرج وقت اللي ندخل للدار الجديدة يقول القايل تتي كنت في خيمة كنت في ظروف خايبة وتلقى الجارانتي وتلقى الأمان وتلقى لكن شوف شوف كو ما عشتش الصدمة متاعي في الإيفينمون اللي كان سبب فيها وقت اللي صارت لي حاجة تشبه للي عشته وقتها الصدمة خرجت هذاك علاش برشا عباد يقول لك والله ما نعرفش اش صار ما نعرفش اش صار تو فا بيان لا النجم اني عشت حاجه وما عشتهاش في وقتها دونك ليفينمون صار ومن بعد نتفرج في التلفزه نشوف حكايه تشبه لحكايتي وبم وقتها قلبي يولي يدق وندخل بعضي والصدمه السو ديكلاغ في وقتها معناها كاينه ريبورتي علاش فما حوايج
0: يعني كنت ساكت عليها
1: مش كانت كاينه مخبيه كيني يقول فرويد لو غوفولمون كيني حاطها في قجر مسكره من اللوطه ونسيتها ونسيتها شكون نساها الوعي مش اللاوعي اللاوعي ما ينساش نعاودوا مره اخرى اللاوعي يبدا مسجل ومخباها مي سوف كي صارت حادثه تشبه لها وقتها اللاوعي قال لك يا خذ يا سيدي حتى انت عشتها تو احنا ناخذوا لي ثيرابوت كيف نقريو مثلا اول حاجه نقولوا اخدموا على رواحكم باش كي نبدا مع ان باسيون قدامي
2: ما تفكرنيش
1: ما تذكرنيش في الصدمه نتاعي خاطر اذا كان ذكرني في الصدمه هو ينوح واني ننوح اذا نشوفوا ثيرابيوت اخر يذهب بين الزوز دونك يلزمني نخدم ديجا على روحي والا فما بارمي لي زوتي اللي تنعطيهم من بعد هي سكون ابل ديسوسياسيون نولي نسكر على روحي كاني وليت عبد اخر كاني روبو باش نقصك الاحاسيس باش ما تحيرليش حاجه
2: تقصي لي رابطك عاطفيا بالصدمه سا فو دير اللي ما تنساش لكن ما عادش تبدا مربوط عاطفيا بها تشوفها كي الفيلم من بعيد
1: نعاود نذكروا راهو اللي عشناه اللي عشنا في الحلول اللي عشناه الكل راهو مسجل عنا كاينو اورديناتور فيه ديسك دور مسجل كل شيء سوف كو يخبي اللاوعي على الوعي وين موجود دونك في الوعي في بال امور مريقله ولكن موت في الوعي سيدي باش نعطيك مثال بطريق عام اني نكنس في داري ودق الباب جاو جيران نهز الزربيه ونخبي كل وسخ تحت الزربيه فماشي حدا ظاهر الدنيا الكل نظيفه ولكن الوسخ سوف كو نسيتو ومن بعد في نشم ريحه خايبه اكل وسخ وقت نمشيو ننظفو دونك ردوا بالنا راهم اللي عشناه الكل واني ما اني ما نحبش كلمه الصدمات نقول لهم لي زيكسبيريونس ديزاغريابل
0: التجارب
1: الخايبه على خاطر علاش في كلمه خايب مش نخبي اوتوماتيكمون باش نحط الصدمه باش ما نحبش نعطي خاطر الصدمه تخوف العبد نخاف اني وقتها لي باسيون تاعي يخمو كان في الحوايج الكبار وقت اللي فما حوايج صغيره نجم كنت عشتها كتروما دايوغ نقولوها الصدمه سي لو تروماتيزم Et le traumatisme, donc qui m'ont connu, neige mais qu'une physique, oui neige mais qu'une émotionnelle, et évidemment tout ce qui est relié à des agressions, surtout sexuelles, là comme on m'a dit qu'on s'en damait. Ou aujourd'hui barcha ou t'effir kbir barcha, barcha mashakel jinsiya.
0: Oui,
1: très برشا مشاكل جنسيه سواء عند الراجل اللي ما يلقاش قدراته ولا عند المراه كيف كيف نلقاوها مربوطه بحاجه صارت في الصغر. ونعاود نقول حاجه اخرى باش نوضح للمستمعين والمستمعات، راهو كل بالنسبه لينا في الثيرابي كل ما الباسيون يقوله لي صار راني مش ناخذه بعين الاعتبار ونخدم عليه، مانيش مش نلوج صحيح ولا ماهوش صحيح. علاش؟ على خاطر هو حتى لو كانت تخمينات تخيلات هو بنى حياته عليها، دونك يلزمني نخدم عليها هي.
0: هنا باش نمشيو بعد شويه للتاثيرات ونزيدو نحكيو معناها كيفاش نجم تتاثر بال
1: نعطيكم لي سيني الكل اللي نجم يكونوا موجودين
0: متعلقه بالطفوله. حكينا على الفقدان، حكينا على الشعور بالخوف وعدم الامان، حكينا زاد على العنف، نحكيو شويه على التنمر زاد. هو زاد
1: موجود التنمر مصيبه،
2: لوميلياسيون
1: مصيبه. علاش؟ خاطر في العمر نتاع الصغار بين حاجتين، اسكو سامحوني مش نقول هالكلمة بالعربية بالعربي بالتونسي، اسكو يمشي يولي قوات صباب يمشي يصب صحابه ويولي يتنمروا عليه أكثر، وإلا مش يأكلها في عظامه ويقعد ضحية للتنمر. تو مش كانت تحب من تو نمشي ولا من بعد، راهو فما عوارض اللي ما عندها حتى دخل نجم تقول بالتروماتيزم بالصدمة. في برشا عباد واحد هاي سيتي نجم تكون إنسان ما عادش عنده ثقة في روحه، انساه تخوما انساه، جاء مثلا التيرابوت تقول والله انا ما عنديش ثقه فيه ولا ما عنديش ثقه في الناس الاخرى. تنجم تكون تاع انسان ديما مرتبك، ينجم يكون انسان عنده مشاكل في التركيز، تنجم يكون عنده مشاكل في النوم، تنجم يكون فما عوارض جسديه، والله ظهري يوجع، راسي يوجع، كرشي توجع وما نعرفش علاش، مشي للطبيب يقول لي لاباس عليك. تنجم تكون في الاغريسيفيتي في المعاملات مع العباد، فما شكون تبدا دون لا باسيفيتي بالعكس يولي حتى شيء ما تقلقه، يقول لك عندي انستيزي ايموشنال مبنش، والله ولادي تنجح ما تنجحش بالنسبه لي يعني كيف كيف. دونك فما برشا عوارض، باش ما نقولكش انه اغلب العوارض اللي نجم الانسان ونحن في الثيرابي نشوفهم ينجموا يخبيو صدمات. هذاك علاش انا توكي نخدم مثلا، اول حاجه في خدمتي نعملها هما لي دوي العزاء، وثاني حاجه نربط عليها هي الصدمات. وطبعا بعد نجيو للحل، الحل ولكن الليله سامحوني مانيش باش نعمل لكم ان اكزرسيس اون ديريكت، على خاطر لا الصدمات كي نخدموها في الكابيني يلزمنا اون اسيغ لا سيكوريتي ا 100% للباسيون.
0: باهي، ما نمشيو مع الموسيقى ونرجعوا شويه اخرى باش نحكيو على التاثيرات، يعني كيفاش نجم تأثر صدمات الطفولة على الشخصية بتاعنا وحتى على علاقاتنا.

0: تفكرنيش مخنوق. هذه غنيت حسن ثابت اللي قاعد يعمل في موسيقى حلوه، قاعد يعمل في غنيات مزيانه برشا الحقيقه، ولد الجنوب والجبس، تحيه ليه وتحيه الناس جبس الكل. سينو تحيه الدراغونز، هذا يوسف معنا في امريكا يسهر معنا الوقت هذا، عمل جو مع الموسيقى مايا. اهلا وسهلا ومرحبا. نرجع في اكسجين في موضوع الليله، صدمات الطفوله. خلينا نحكيوا شويه على الصدمات العاطفيه سورتو، يعني هنا باش ناخذوا فولي معين بالنسبه للصدمات ونحكيوا على تاثيراتها على الحياه العاطفيه. تفضل دكتور.
1: الو سورتو معناتها الجروح معناتها العاطفيه اللي يتكونوا معناتها في الصغر واللي يخليهم بعد الاثار بتاعهم على العبد وقت يكبر. مثلا الرفض وقت صغير يحس روحه مرفوض. كي يكبر شنو يصير؟ يبدا خايف من نظره العباد عليه، يبدا معناتها نوع من ليبرسنسيبيليتي وديما معناتها دلوتو سابوتاج، ماهوش مرتاح. واكثريه الوقت وقت اللي ترفض تلقاه معناتها نوع ما يمشي للعزله. التخلي لابوندون وقت اللي صغير معناتها يحس قلت امان عاطفي، شنو يصير؟ يولي كي يكبر ينجم يكون ديبوندون افكتيف، يبدا يخاف معناتها من الوحده، يبدا عنده اون فورم دونكسيتي ريلاسيونيل. لوميلياسيون اللي حكيت عليها معناتها التقزيم. وقت اللي صغير معناتها ديما تقزمه وتحشمه، بعد وقت اللي يكبر يحس نوعا ما بالذنب، يبدا حشم حتى من بدنه وديما تلقاه يحب يعجب، يلوج في لا فاليداسيون اكستيريور. فما التريزون وقت اللي توعد صغيرك بحاجه ومتوفرش، شنو يصير وقت اللي يكبر؟ تلقاه ديما يحب يتحكم في كل شيء، يبدا نوعا ما ينجم تتكون عنده الغيره، صعوبه باش يعطي الثقه في العباد اللي دايره بيه. وفما معناتها الانجستيس اللي هي معناتها قلت العدل. معناتها وقت اللي صغير يبدا يكبر في محيط بارد ويطلبوا منه برشا، وقت اللي يكبر هو بيدو يولي بيرفكسيونيست، عنده نوع من الريجيديتي العاطفيه، ومعناتها يبدا عنده صعوبه باش يحس بالاخر وبالعباد اللي دايره بيه. وهذا من الكل معناتها يلزم الاولياء تبدا واعيه. وقت صغيرك تبدا تحكي مع شكون ولا تبدا معناتها في التليفون وتعمل له اشاره بيدك ابعد عليا ولا تقول له اسكت، معناتها الحاجات هذه الكل العبد راهو الكلنا نعملوا غلطات والكلنا حتى ما هو كامل، لكن معناتها فما حاجات لازم تبدا واعي بهم وقت اللي تربي صغير، اللي صغير هذاك اي تصرف اللي انت باش تتصرف معاه راهو باش ياثر عليهم بعد وباش ياثر على العباد اللي دايره بيه. دونك سي امبورتون اللي العبد يعمل اللي عليه باش يهدي للمجتمع وللدنيا ان انفون ايكيليبري.
0: ذاتهم بعد في الحلول كيفاش
1: نحكي المجتمع كيفاش
0: الدنيا نوفون اكيليبري بيان سور. هذا الهدف فما خليتني نخمم في سؤال بطبيعة مهم برشا، سؤال متعلق بال هنا فماش مثلا صدمات تكون حتى ما قبل الولادة؟
1: فما بسيكاناليز تقول فما
2: فما ديزيكول فما مدارس يقول لك الحياه
1: الانتخايتورين
2: اللي في كرشلوم نجم الصغير تكون تاثر عليه، اللي هو نعرفه انه كل ما يدور في الدوره الدمويه نتاع الام مش يوصل للصغير، واحنا نعرفه انه في الصدمات وقت اللي الام تتنرفز ولا تتغشش راهو الشيمي نتاعها الكيمياء نتاعها مش تتغير ومش يكون المفعول على الجنين زاد. كيما قلت لك فما شكون يقول لك توا احنا اللي نمشيو به الاكثر انه ما عندناش ميموار، دونك ابارتيغ من 3 سنين اللي يصير بعد 3 سنين الصغير ماشي يتذكره وينجم يكون عنده تاثير على حياته. يعني نحب نذكركم قبل ما نكملوا شنو هي الديفينيسيون تاع تروما، شنو معناها تروما؟ هي بالفرنسيه ومع الترجمه هي سيت اون رياكسيون ايموسيونيل، دونك حاله عاطفيه ديكلونشي par une blessure qui nous submerge. اللي مش تتقلنصه بجرح والعاطفة مش تغلبنا أقوى منا. الجرح ينجم يكون في البدن، ينجم يكون عاطفي وينجم يكون جنسي. نعاود نذكر شنو اللي نجم يوصلنا وشنو اللي نجم يرشدنا احنا للريسك انه فما صدمه صارت. هي مثلا هيك الانسان اللي ديما لي جيموشن قويين نتاعو مفرط، كي يحب يحب برشا وكي يكره يكره برشا، ينجم يكون كما قلت بكري ما فماش ايموشن، واللي ما عادش حد شيء يمس ولا باهي ولا خايف. الخوف مع فوا انكسبليكي، ما نعرفش خايف وما نعرفش علاش. ينجم يخوف من حيوان، ينجم يخوف من سيتواسيون، خوف ما يعرفش علاش. نجم فما نوع نتاع حشمه، اونت، اي حاجه تحشمه. تنجم يكون اكل الحزن اللي ماهوش اكسبليكي، تنجم تكون كما قلت البكري في مشكله في الثقه في روحه وفي الناس وفي الناس الاخرى، الاستيم تنجم يكون دوك في الخوف. ينجم يكونوا مشاكل جنسيه بجميع الطرق، ونجم يكون عنده مشاكل ديجا مع التعامل مع العباد. ولا فما عندك جماعه اكل يلوجوا سكون ابل لا ريشيرش دي سوفور، ديما يلوج شكون باش يخدم في بلاصتو، شكون باش يعمل في بلاصتو، شكون باش يعاون، شكون وحده ما ما ما ما, ما يعيشش. فما عباد اللي يسهلون المأورية، يقول لك والله عندي صارت لي حاجه وترجع لي كانه فلاش باك، نعاود نعيش الحكايه من جديد، كانه ولا يقول لك حلم، ولا حتى بعد ساعات شوف حاجه والفيلم اللي تعدى عليه يعاود يشوفه. تنجم تكون وجيعه في البدن، تنجم تكون تعب، يقول لك نقوم الصباح تعب. حتى لو كان يرقد مليح، فما شكون اللي ما يرقدش كاريمون مليح. قلنا الكونفيزيون، مش فاهم روحه، افكار نسميوها ليميتونت، الافكار السلبيه اللي ما تخليكش تنجح. الناس ما عادش خير في الدنيا، ما تعول على حد، حتى حد ما ينجم يعاونك، تعول كان على روحك. هذوما الكل ينجموا يكونوا يوجهونا. علاش خاطر تنجم زاد فما المشكله في الماكله، العباد اللي ياكلوا برشا، ولا فما البوليمي ولا الانوريكسي، هذا سوفون يجيو بعد صدمه. يلزمنا نعرفوا انه الصدمه هذيك الانسان كي يتذكرها، خاطر فما شكون ينساوها، كي يتذكرها اش مش يحكي لك؟ يقول لك والله اقوى من الموت، ما نجمش، ما نلقاش الكلام باش نوصف لك اللي صار لي. يقول لك والله ان بلون، ما نتذكر حتى شيء. ولكن شنو الشعور اللي يصير الانسان وقتك الصدمه؟ سي لامبويسونس. اش معناها؟ يحس روحه ماهوش قادر باش يعمل حتى شيء، يحس روحه وحده، يحس بالظلم اللي جبدت عليه هدى البكري، الظلم ولا لابوندون، الناس كل مشات وخلاتني، خاطر لو كان بدا يلوج في الاسباب، لو كان جاء جميلي جا نهارتها ماهوش في كونجي ما كانش يصير لي هكاك، لو كان بابا خرج معايا مشي، واللي يلوج شكون يلوج في شكون اللي مسؤول معاه، الوغو هما الاخرين ما عندهم حتى دخل. ينجم يكون الغش المفرط. دونك هذوما الكل نحب نجبد الانتباه تاع المستمعين والمستمعات، انا راهو اذا كان فما هالشعور هذا اللي يتعاود وديما موجود، وقتها نجموا نخموا، نجموا نخموا في الاشياء هذه الكل.
0: دكتوره
1: فرويد يحكي على لي زيكسبيريونس رفولي كيما حكيت قبيله انس، اللي هما يقعدوا معناتها اكتيف في اللاوعي بتاعنا. المشكله معناتها ماهيش اللي صار، مي بلوتو معناتها كيفاش عاطفيا العبد ما فاتش اللي صار. ونحكيو لهنا على لا كومبولسيون دو ريبيتيسيون، اش معناها؟ ما غير ما نشعروا اللاوعي بتاعنا نقعدوا نعاودوا الحاجة اللي وجعتنا، مخنا ديما باش يلوج حاجة اللي هو يعرفها، ولو معناتها تكون حاجة صعيبة وتكون حاجة اللي هي وجعتنا ونحن صغار، ويجرب معناتها ديما باش يصلح. مثلا صغير اللي انت ما عطيتوش اهتمام باش يولي ويكبر وباش يمشي مع دي بارتنير اللي هما معناتها باش يكونوا ديستون، يكونوا بعاد عليه على خاطر يحب يصلح هاك الوجيعة بتاع الطفوله بتاعو. صغير اللي ديما معناتها تقعد تاثر فيه تيلو كريتيك كما قلنا معناتها باش يعمل ان ادولت بيرفكسيونيست. صغير اللي انت عطيته مسؤوليه فوق مسؤوليته فوق طاقته باش يطلع ان ادولت سوفور، باش يحب ينقذ العباد اللي دايره بيه. ونحكيو زاد على الترانسفير، سي كو ساعات معتها كلمة باش تأثر فينا، أمي مش هكل الكلمة هذيك، على خاطر الكلمة هذيك باش تمشي في العقل الباطن بتاعنا تجبد وجيعة باش تحيرك الوجيعة هذيك، وباش تحير الخوف بتاع الرفض، الخوف بتاع التخلي اكسيتيرا.
0: ممتاز، باش نمشيو لموجز اخبار لحداش ومن بعد نرجع معاكم ديما في اوكسجين على الدنيا وما فيها جوهره. فهم خليكم معنا.

To skoro půjde to pod pánvy. كروجاورا على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتظمت اليوم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر هذا المساء عن وزارة التربية. أكد مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس في بلاغ صادر عنه اليوم الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفة البحرية بتونس لموسم 26 و2000. وأفاد المركز في هذا الصدد أنه تم رصد عملية تعشيش أول عش لسلحفات ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بوسوسة ليلة 16 من مايو الجاري تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الإيكولوجي بحمام سوسة والحرس الوطني. تعلم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية المضمنة بقائمة مصاحبة نشرتها على موقعها الرسمي سيكون بصفة مجانية يوم غد الاثنين. ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. وتذكر وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح كل أول أحد من كل شهر يوم 18 من أبريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، أيضا يوم 18 من مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك العطل الرسمية. دوليا، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في أنه مرتبط بإسرائيل، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استخدما في عمليات مرتبطة بإيران. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. أكسجين

0: نخدم مثلا باش من الباسيون ما يلوش حاجه كان القويه والصعيبه. احنا تو بالنسبه لي يعني في الحصه هذه من تو كلمه صدمه ما عادش نقولها مش نولي استعمل التجربه السلبيه.
1: لا التجربه السلبيه.
0: التجارب السلبيه خاطر كيما قلنا كل تجربه سلبيه ينجم تعطينا الصدمه هذه. ايش معناها التجربه ايجابيه السلبيه؟ المشكله انه هكا التجربه السلبيه ايش باش تعمل؟ عاطفيا باش تعمل لنا ان امباكت كاني باش تحط طابع. اذا كان اني ما نجريهاش في وقتها ما نخدمش عليها ايش باش يصير؟ كل حاجه كاين بدينا كاس وبدينا نعبيو به هذيك هي اكل قطره الكبيره. مش تبدا قطره مع قطره مع قطره الكاس مش يبدا يتعبى ومش يفيض. دونك شنو باش ينجر على الصدمه هذيك؟ باش تغير حياتي. باش ناخذها كاني حقيقه. ومش نبدا نعمم فيها. مثلا خدمت في شركه عارفي سبني ما اهاني قدام اصحابي وخرجت منها كالشركه ولكن مش نخرج باش العروفات الكل ما يصلحوش. باش نولي اي مشكله معناها باش ندخل العرف نعرفه هو ما يصلحش. صارت لي صدمه مع صارت لي قلت تجربه خايبه مع بنيه البنات خايبين ما فماش ثقه. دونك مش نعمم النتيجه اللي صارت لي ولا الاحساس اللي حسيته فك التجربه السلبيه هذيك على التجارب الجايين الكل في المستقبل. دونك شد الثنيه غالطه ولكن مش تخدم بها. علاش؟ على خاطر عندي ان باس صبيت الساس نتاعها وقعدت نبني عليها. دونك نفس المشكله مش تقعد تتعاود في حياتي وكل حاجه تشبه لكن التجربه هاكي مش يكون عندي نفس الاحساس. كيما قلت لكم باهي بابا عيط عليا وعشتها خايبه قدام اخواتي مرقني وما خلانيش نتكلم وليت حتى كي كبرت طلعت للكليه طلعت للليسي باش نتكلم قدام اصحابي وجهي يمشي حمار ومش ندخل بعضي. علاش؟ خاطر مش نعيش نفس الاحساس. احنا مازلنا ما قلناش في الثيرابي ما جبدوش ولا نجم نجبدوا على
1: نجم
0: على الثيرابي. تو في الثيرابي احنا اش نعملوا؟ يا بالليبنوز الانسان اش قلنا كي ندخل في ليبنوز يدخل في حاله نتاعك الليبنوز اش نخدموا مع اللاوعي. دونك باش نمشيو للاواعي وهو اللي باش يهزنا لوقتاش لاول مره صارت. باش نستعمل كلمه تكنيك اللي هو لوريجين استغفر الله تو نلقاها الكلمه معناها هي وقتاش ركبتك الفكره هذيك مش لو ديكلونشمون لو كاتارسيس نسميو لو موح الكلمه لو كاتارسيس. لو كاتارسيس معناها وقتاش تكونت اكل الاحساس وقتاش حسيته اول مره اكل النظره وقتاش تركبت اول مره اكل الاعتقاد هذاك وقتاش تصنع. ونخدموا على ليفينمون نخدموا على اللي صار في وقتها ينجبكم لي 10 سنين 20 سنه 15 سنه تالي. باش نعطيكم مثال من لي باسيون اللي جاوني. فما ان باسيون ما يحملش الكار مش ما يحملش الكار العباد لاسانسور ما يطلعش لاسانسور كي يطلع في كار ويبدا مروح اذا كان الكار تعبات يبدا يعيط ويدخل في بعضه الشوفور اي توبليجي باش يوقف الكار ويهبط 5 كيلومتر قبل المحطه نتاعو 10 كيلومتر ما يهمش اما هو ما عادش ينجم يقعد. كي خدمت معاه سيدي في خاطر في الليبنوز حاب نفسر الاخوه اللي يسمعوا فينا والاخوات انه اللاوعي نتاعنا ما يعرفش الماضي والحاضر والمستقبل. دونك هو شو يعمل اوتوماتيكمون كيف عملت له ريغريسيون نقولوا ورجع يلقى روحه عمره يظهر لي 9 سنين امه سكرت عليه هاك البيت نتاع الكوجينه وسكرت عليه وطفيت الضوء. شوف معناها السبب الولي ينجم يحب يربي ولكن التجربة الخايبة اللي صارت له السيد عمره 35 سنة كي جاني ولا كل بقعة يحس فيها يتضيق فيها تذكروا أكل وجيعة وتذكروا أكل لزين سوف نساها هو ولكن اللاوعي ما ينساش. دونك شو عملنا الخدمة صارت وقتاش الخدمة احنا شو نعملوا نرجعوه قبل ما تصير الحادثة ونحكي له عليها طريقه اخرى. هذا تو هذه خدمه تاع الاختصاصيين مش تاع الناس هذاك. علاش قلت لك اليوم مانيش باش نجم نعمل دي ديمونستراسيون بتت حاجه بسيطه وعاودنا عاود عاش الحكايه بصفه اخرى. دونك كيف نشوف العيش الحكايه بصفه اخرى ونشوفها من زاويه اخرى الاحساس مش يتغير. كيف رجع للحاضر تقول له ولا يطلع الاسانسور شيخ يا اخو الكار ومرو برجله.

0: دونك الخدمه هذه راه مشهور بسبب التيرابي ماهيش ما تصير هكا. اما حل مثلا كي نجي مش نحكي مثلا حكايه خايبه صارت لي، الاحسن حاجه اش نعمل؟ كاينني را اكران قدامي ونحط روحي اني فك الاكران ومش نحكي على السيد ولا السيده اللي على الاكران. وقتها اش نعمل؟ نقص الكونتاكت بيني وكالشيء اللي عشته. مش نقول هو تو كان جي في بلاي يقول بلاصه السيد اللي حكيت عليه امه شدته ودخلت له لك البيت وسكرت عليه. وقت اللي نحكي على الاخر بصفه هو مش اني، مش نحكي على روحي، نحكي على هو. وقتها نجم نحكي صار، ولكن علاش؟ خاطر قصيت لك الكنال لك الكونتاكت، معناها ما عادش حكايتي ولات. واحنا اش نخدموا هذيك الخدمه كيف نخدموها راهو مع التجارب الخايبه، نخليه الانسان نرجعوه ويبدا يتفرج هو على الفيلم نتاع حياته بطريقه اخرى. فما خدمه تصير على الاكران ومن بعد اش نعملوا؟ نرجعوا اكل الحكايه، نخليه يستوعبها من جديد ولكن بطريقه اخرى. دونك التجارب السلبيه راهي مهما تكون تظهر لنا احنا من الجهه الاخرى ماهيش مهمه، لكن ما ينجم يجاوب على الحده نتاعها وعلى الامباكت نتاعها كان اللي عاشها. دونك هذاك علاش كيف انسان يحكي لنا حكايه ما نقولوش تي سايب تي حكايه فين على هذا انت مغشش روحك؟ لا ما نجمش، خاطر اني نراها من بعيد. كيما نقولوا احنا بالتونسي المتفرج فارس، احكي عليك الجوار اللي ضيع البينالتي اش حس في وقتها؟ ما تحكيش على المتفرج اللي قاعد، المتفرج بدك باش يتغشش يكيبو ما ضيع البينالتي. اما هاك الجوار اللي شات البينالتي وجابها لبرا اللي احساس نتاعو تنجم تكون صدمه. وكنشوفوا برشا لي غراند انتربرونور يعمل يجيك الماتش اللي بعده ولا البينالتي اللي بعده ويعطيها له هو باش يشوفها. علاش؟ باش يرجع الثقه في روحه. اما كان ضيعها مره ثانيه لا، وقتها يلزمو ثيرابي. خاطر ينجم يولي ما عادش يحب يشوط ويولي يشك في روحه وتولي حياته كامله تتاثر بك الازمه في الثقه. يعطيك الصحه.
1: يعطيك الصحه دكتور رونس. باش نعطيو كلمه الدكتور هودي جست للتوضيح. كاتارسيس هي مصطلح يستعمل في اغلب لغات العالم باللفظه اليونانيه نتاعك.
0: اي صحيح،
1: يعني حتى لغات العالم الكل اسم الكل يقولوا كاتارسيس.
0: اللي كان سبب فك الشيء هكا،
1: يعتبروه التطهير، يعتبروه التنقيه، التنظيف، زاده تحرر الفرد بعد الوصول للمشاعر المدفوعه للاوعي. وقت الشيء يتحرر بعد ما يوصل للاوعي اللي كنا نحكي فيه، جست لتوضيح المعلومه حبيت لو.
2: يعطيك الصحه بوغ لا ديفينيسيون.
1: ميرسي دكتوره اودي. يعطيك الصحه.
2: تفضل. L'enfant intérieur, c'est ce que tu as dit. Le terme est très populaire de plus en plus. On a des parties émotionnelles qui sont très importantes. Je veux dire, c'est un adulte de 40 ans qui a été fait de manière. كيل صغير بتاع 6 سنين على خاطرك الوجيعة هذيك مازلت موجودة. فما في النوغسيونس اون اتيود اللي هي الاتيود سور لي زيكسبيريونس دو كايزر، يقول لك على 17000 بيرسون اتيودي 64% عاشوا اون اكسبيريونس تروماتيك و 17% عاشوا أربعة ولا أكثر من أربعة إكسبيريونس تروماتيك. دونك معناتها هذا الكل يقول لك اللي لو سيرفو تروماتيزي شنو يصير؟ لي تروماتيزم بريكوس يبدلوا المخ بتاعنا في لاميدال، تولي هيبر فيجيلون، في الليبوكامب لا ميموار ايموسيونيل، في الكورتكس بري فرونتال كيما حكيت أنس في لا ريغولاسيون ايموسيونيل، المخ يتعلم اللي العالم هذا ماهوش آمن. دونك شنو يصير من بعد؟ اون هيبر فيجيلونس ايموسيونيل، العبد يبدا خايف هكا كان يتعلق كان يحب اكسيتيرا. وفما عباد ديما تعيش معناتها في الانتيسيباسيون، l'anxiété, le khouf, le besoin de le contrôle, ou le système nerveux, le collègue est en mode survie. يعيش دونك يعمل اللي عليه الكل، يبدا يحارب هكا باش يوصل للنتيجه وين باش يحس بنوعا ما بالامان. واللي تخوما ريلاسيونيل معناتها هي حاجه غريبه شويه، مي هو صار لي تخوما من الريلاسيون، لكن لي ريلاسيون زاده ينجموا يبريوا هذا الكل.
1: باهي حلو، متى نحكيو على كيفاش الريلاسيون ينجموا يبريوا. على كل نقطه اخرى نزيدوا نحكيو عليها هنا، انت حكيت على يعني القلق، حكيت على ضعف الثقة، على صعوبة تكوين العلاقات هنا بالنسبة لل. تفضل.
2: لا لا لا،
0: هذا الكل انا جبته جبدنا على الثيرابي عاد نجم نقولوا كيفاش نجم نقول كاني ما نذكرش اخويا ما نحبش نعمل هيبنوز عندنا طريقه اخرى في الثيرابي نسميوهم لي زونك دو ريشيرش نطلبوا من الشخص باش يتذكر اخر مره حسك الاحساس على خاطر راهو كيما لي بانيل دو كولور الاحاسيس كل حاجه عندها الاحساس الخاص بها دونك احنا شنو نعملوا وقتها نرجعوا الانسان مثلا يقول لي والله الجمعه اللي فاتت نرجعوا للجمعه اللي فاتت باش يعاود يحس نفس الاحساس وبك الاحساس هذاك سي تكنيك مره اخرى اك الاحساس هكا مش نسافروا به نخليه لو باسيون يسافر في الماضي ويهزنا هو اك الاحساس هكا الاول مره الانسان حسه واذا كان خلطنا الاول مره حسه لقينا روحنا في ليفينمون اللي كان سبب فك الاحساس هذاك ونوليو نخرجوا الانسان ماكل اللي عايش وماكل ايفينمون هذاك ونخليوه يغزر له من الاكستيريور وكيما قلت ثاني يولي يتفرج عليه من برا وقتها هو مش يحاول يفهمه بطريقه اخرى مش يحاول يلقى حلول في وقتها متاع في الماضي وكل حلول يحطها ويجربها علاقه هو في الماضي ويشوفها كيفاش الامور تغيرت ونعاودوا نرجعوا به بالماضي للحاضر بك الخدمة اللي خدمها وكلي عاشوا حياته كاملة كله مش يبدأ يتصبح بشوية بشوية يخلط نهار اليوم حتى يقولوا أي صارك العام قولي والله يصبح تعلمت هاي. أما الإحساس تغير رانا وقت اللي نشو نبدلوا الزاوية تاع النظرة من اللي نغزروا لها نشانج دو بيرسيبسيون الإيموشن أوتوماتيكمون مش تتغير وإذا كان تغيرت الإيموشن مع الإنسان شو اللي يعيش مرتاح مش معناه مش معناه اني عشت تجارب خايبه مش نوض حياتي كامله واني نقاسي منها وراهو في الثيرابي بغاف هذوما في العلاج السريع مش على خاطر اني قعدت مشكله دامت 40 سنه يلزمني 40 سنه باش نداوى منها لا في حصه وقت اللي تبدا تعرف كيفاش تصير الانسان يكون حياته كامله خايف من جبدنا احنا مثلا نقولوا خايف من العلو يقول لك انا ما نجمش نطلع فوق السلوم ما نجمش نقص ينجم حياته كامل يكون خايف في حصه واحده يولي ينجم يطلع للعماره ولا ينجم ياخذ الاسانسير والكل راهو نحب نطمن اللي يسمعوا فينا راهو سيني با اذا خاطر المشكله عاشت برشا ان يلزمني برشا وقت باش نداوي ماناش دون لا بسيكاناليز لي ثيرابي بغيف هذوما سي جينيرالمون بالليبنوز سي اونتر 2 اي 10 سيونس مش المشكلة تتحل بالبرمجة اللغوية العصبية حصة واحدة فما سبيسياليتي تاع البرمجة اللغوية العصبية اللي نسميوها لا دي ان ار لا ريستركتوراسيون دي ستركتور نورونال في خمسة دقائق باش نوريكم راهو لا ثيرابي تطورت مش مشكلة عايش بها دوبي 50 عام نجم في خمسة دقائق نريقلها خاطر الخدمة مش تصير على نيفو من المخ نتاعنا هذاك علاش نقولوا راه لي ثيرابي بريف راهم برشا دي تكنيك وكلهم يتمشاو مع بعضهم.
1: يعطيك الصحة دكتور رمس نسألك على أهمية أنه نعترفوا بالمشكلة اللي موجودة قبل كل شيء دكتور عوديو كان يعني هنا عبارة مش باش نسميها تشخيص لكن على الأقل تعرف روحك يعني تعرف مشكلتك وقتاش صار الديكلونشمون وقتاش صارت هالصدمة هذية معك.
2: مهم ياسر اللي تسهل روحك علاش مش علاش صار لي هكا علاش انا ديما نتصرف وعندي دي رياكسيون الاحساس بتاعي كيما هكا شنو يصير معناتها علاش ديما نعاود نفس حكايات نفس علاقات شنو قاعد يصير معايا شبيني ديما نلقى روحي في نفس وضعيه وهذا معناتها الاسئله اللي العبد يزم يسهلها لروحه علاش معناتها الكور دو سوفرانس بتاعي كيما هكا شنو قاعد يصير بوركو جاتير سي ريلاسيون لا علاش لي ريلاسيون تاعي يشبهوا لبعضهم وقت هذاك معناتها باش نبداو نخدمو سي تري امبورطون اللي العبد يبدا واعي اللي وقت لي ساعات المشاعر تغلبك وقت لي ما تعرفش كيفاش تتصرف وقت لي ما تعرفش شنو قاعد يصير ساعات عباد معناتها ترد الفعل ودانكو تقول لك معناتها ما نعرفش شنو صار ما كيني ما بين يتحط هو العالم بدول شخص ما بين قوسين يقولك ما نعرفش أقوى مني. وصحيح فعلا على خاطر اللاوعي يخليك الشخص هذاك في وضعية معينة اللي هي تفكره الطفولة بتاعه اللي هو يتصرف بالطريقة هذيك. دونك وقت اللي تصير تجربة كما هذه أسهل روحك، خذ وقتك، أقعد مع روحك وأسهل روحك الأسهل أصحاح. شبيني ديما نعاود في نفس وضعية، شبيني ديما نفس أعباد، وشبيها ديما نفس أحكية، جست الأشخاص تتبدل. علاش؟ والوقت هذاك معناتها نبداو الخدمة. أسمو مولا يزم تتوجه للثيرابي، يزم تعمل اللي عليك معناتها بوغ تو سولاجي، يزم تعمل اللي عليك باش تقدم، يزم تعمل اللي عليك باش ما تخليش بو امبورت شنو عشت وانت صغير. ما تخليش هي وجعتك التجربة وانت صغير، ما تخليهاش تأثر عليك في وقت اللي انت تبدا كبير. وقت اللي صغير ما كنت نجم تعمل حتى شيء، ما عندك لا قدرة لا جهد لا كلمة، بوتيتر ما تنجم تعمل حتى شيء في الوقت هذاك، لكن انت مسؤول على روحك ان طونك ادولت. وكان الحكاية بتاع الطفولة بتاعك مازلت عايشة معاك لحد الآن، وكان مازلت مأثرة فيك على خاطر انت قاعد تحيي فيها، وعلى خاطر ما سهلتش روحك الأسهلة اللي هي باش تخليك تتجاوز وتقدم.
1: انت بكري حكيت لنا على تأثيرات الصدمات هذه، صدمات الطفولة على الجانب النفسي، لكن زادة نجم تأثر حتى على العلاقات، على الجانب العاطفي، على الجانب العائلي،
2: أكيد
1: على الجانب الاجتماعي. اليوم تربيت هكا، غدوة بش نربي صغاري هكا. اليوم مثلا عشت في عائلة في ظروف معينة، عشت صدمة معينة، مثلا تقلقت مثلا من الإهمال الأبوي، مثلا أمي مقصرة معايا، بابا مقصرة معايا، نلقى روحي نهار آخر كي نكبر في نوعية معينة من العلاقات، في تربية معينة لصغاري مثلا. نعطي في بعض أمثل. اليوم تعرضت مثلا الشعور بالخوف، كان فما مشاكل في عائلتي كذا، كي كبرت فما احساس بتاع عدم الامان. كما انت بكري زاد عرشت شويه على صعوبه حتى بناء العلاقه هنا، صعوبه التعامل مع العائله. المشكله صارت في الصغر، لكن حتى كي كبرت ما عادش نجم نتعامل معهم ولا نتفاهم معهم. خلينا نرجع لك
2: للنقطه. سي اكزاكتومون سا، سيتادير كو وقت لي كلك سوا التجربه اللي انا عشتها، راهو كيما قال انس في العقل الباطن تاعنا مخزون لي زيكسبيريونس بتاعنا الكل اللي نتفكروهم ولا ما نتفكروهمش. دونك بطبيعه كلك سوا معناتها الحاجه اللي هي وجعتني وانا صغير باش نكبر بها. وساعات معناتها العبد على خاطر مخنا ذكي باش يخليك معناتها تنجم تقدم وتكبر وتبني انت زاد عائله. ودايوغ نلاحظوها برشا وقت اللي الام تبدا حامله، بشويه بشويه قد ما الصغير بتاعها يكبر قد ما هي باش ترجع تعيش التجربه معناتها اللي هي عاشتها وهي صغيره، وباش يخرجوا حاجات وباش يخليوها هي تخدم على روحه وعلى نفسيتها. دونك مهم ياسر ومهم جدا اللي الشخص يعمل اللي عليه باش يصفي. لكن معناتها يزم نفهمه اللي الخدمة على روحك وعلى الجروح بتاع الطفولة راهو حياتك كاملة، ماهيش باكيج اللي انت يزم تتخلص منه توا. راهو كل تجربة جديدة قد ما يكبر صغاري، قد ما انت تكبر في العمر، قد ما انت توصل لعمر معين بتاع بوك، خاطر فما زيدا لو ليان ترانجينيراسيونيل، ستادير كو فما حاجات اللي هي تتعدى من جيل لجيل. كي توصل انت لعمر وين بوك بتاتخ عمل حاجة معينة ولا صارت معتها جرح من ناحيته، الوقت هذيك معتها فما حاجات تحيا فيك. دونك او فور اي ا مزور العبد باش يقعد يخدم عليهم ويعمل اللي عليهم باش يعمل اللي عليه باش يتجاوز.
0: كان تسمح
1: نزيد معك،
0: لا مش جوست باش نرجع نعرج على الواحد، باش نعطيكم جوست دو اكزامبل اللي منهم. واحد العشيه اليوم بعد ما خدمت مع اون دام وبدات تبكي، قلت لها لاباس اش بيك؟ قالت لي فقت لاني نعاود مع اولادي اللي عملوه في الدار معايا. وجعت على خاطر على بخي كونسيونس انه هي تعذبت باللي عملوه والديها معاها، لكن تلقى في روحها هي تعاود في نفس الشيء. دونك مهم باش الانسان كما قالت هدى باش يعمل يقعد مع روحه ويشوف شنو اللي يساعد وشنو اللي ما يساعدوش، شنو اللي مش يعمل وشنو اللي ما يعملوش. خاطر عندنا زوز طرق. مثلا انا كبرت ولكن كنت محروم من حاجه، نجم نحرم منها صغاري من غير ما نفيق. خاطر انا كبرت بالطريقه ذيك والنجم نطيح دون ليكسي نولي نعطي برشا بازيد ازيد على خاطر اني ما خذيتش دونك الكا الثاني جبت زاد هدى الكا ذي في فرنسا كنت نتابع فيه امراه كانت العلاقه مع راجلها طيبه وامورها مريقله ولكن هي عاشت طفولة صعيبة بوها كان يشرب برشا الكول وكان يضرب ما كانتش سعيدة وقت اللي ورجلها في الدار سي كالكا اللي دو تونزون تون يشرب وقت اللي بنتها تولدت وشافت رجلها قدامه كاس الشراب كاس كي سي باسي شافت روحها هي في بنتها والأمور نوضت دونك كما قالت هدى فما حوايج بعد ساعات عاشوها الوالدي ومن غير ما يفيقوا يلقاو رواحهم يعملوا فيها ولا نفس الحكايه مش تحير حاجه فيهم ولكن الامباكت مش يكون على الصغير رغم اللي صغير ما عنده حتى دخل بك الحكايه هذيك دونك سي تري امبورتون باش الانسان يخدم على روحه اذا كان واعي خاطر فما عباد كما قالوا يحب يفهم ايش صار ولكن نحب نطمن اني اللي يسمعوا فينا انه راهو بال سورتو لا دي ان ار وذي فما كان سينابس اللي نخدمها اللي يقريو لا دي ان ار لا دي ان ار انو بيرمي دو تريتي حتى لي زيكسبيريونس ديزاغريابل هذوما التجارب الخايبه اللي تنساو معناها كاننا مش ندخلوا للاوعي ومش نعملوا التنظيف على برشا حوايج وقت اللي يكمل الباسيون شو يصير؟ يلقى روحه يحس روحه ارتاح مرتاح ما يعرفش حتى عمناش تخلص هذا ايش نحب نطمنهم راهم كنا لازمنا نخدموا على التجارب الخايبه على خاطر التجارب الخايبه مش الخاربه يعني كنت خاربه مش تاثر على التجارب نتاعي اليوم وغدوه من غير ما نشعر خاطر الامور خبيه في اللاوعي دونك الحلول شفت في كل الحصص اعطيت برشا حلول مع التجارب الخايبه هذه باش ما نقولش صدمات راك وحدك ما تنجمش راك وحدك ما تنجمش طب في هذه حاجتك باش تمشي الانسان يكون كفء ونعاود مره اخرى يصلح حالكم يهديكم يرحم والديكم قبل ما تمشي لاي ثيرابوت حل عليه الكتاب شوف شنو النيفو نتاعو وين قاري شنو مشاهده خاطر راك مش تعطي اون بارتي دو تون اسبري بعد ساعات يجيك واحد يقول لك كملت الحصه لقيت روحي اتعس من الوقت اللي بديتها إيه علاش هزك الغادي هذا ما شاء الله عندنا رانا دي ثيرابوت اكفاء موجودين ولكن عندنا زادة بتات خليهما اقل دونك هذه نداء للناس الكل ثبت لشكون تمشي كيما قبل ما تمشي رابط او سيدي سيغ دي جروب على الفيسبوك وربي تعرفوا شي طبيب اسنان باهي تعرف يا خويا زاد انت تمشي ثبت اسال على الانسان اللي مش تمشي له على خاطر احنا تو في الدومين نتاع الصحه النفسيه رانا نعاود نقولوا لي ثيرابوت ماناش مش نداويو الامراض هاك الامراض العقليه المزمنه وكل كبيره راهي ماهوش من الدولاب نتاعنا ماهوش تبعنا عندنا لي بسيكياتر اللي هما اي سون فورمي اما فما حوايج ما عرفتش نختار نحس روحي قلق النجمو نشوفوا لي ثيرابوت ولي ثيرابوت يزون لي مويان لا بسيكوثيرابي يزون لي مويان باش يتبعوا الاشياء هذه
3: واحد من اهم الحلول هو التعامل مع المختصين عندنا وائل جسر موجوع ومن بعد نرجعوا احنا مع ابرز الحلول والا
0: شنو حلول جايع
3: فوالا اللي نجمو نستعملوها انت حكيت على لو ان دي اف حكيت على
0: لا دي ان اف الوغ تو نحكيو فيها اكثر
2: لو ان دي اف
0: اقوى من لو ام دي اف خاطر لا دي ان اف هي فيها لو ام دو ار لي اف تي دونك هذيا شي بسينابس خدينا تشكيله من لي تكنيك هذوما الكل وحطيناهم مع بعضهم
3: سورتو زاد الجانب اللي فيه المستشار النفسي ولا المختص في الصحه النفسيه هذا باش نحكيو عليه اكثر زاد مع الدكتوره هدى بعد شويه ميرسي بوكو دكتور نمشي بالموسيقى نرجعو

0: ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. أكسجين
1: نرجع من جديد في أكسجين الجزء الأخير من حصتنا اليوم في موضوع صدمات الطفولة. دكتور أنس بالشيخ بحذنا أكيد دكتور هودة صغير كيف نرجع الكلمة مهمة دكتور أنس بكري سمعناها وقلنا نرجع بها الكلمة هذه على سيد المخرج منير
2: سي منير قال كلمة عزيزة وكبيرة برشا
1: مهمة برشا
3: هي كلمة اللي كبرنا بها كلنا
2: كبرنا بها ونعرفوها وعلى دي سوفني يقول لك يكبر وينسى لا يا سيدي يكبر ما ينساش باش نبداو نقعدوا على نقطة إيجابية حتى طحن بكري نحكيو في الاكسبيريونس نيجاتيف والتجارب السلبية والكل ولكن باش نجيبوا الأهمية متاع التيرابي علاش خاطر كل حكاية صارت في حياتنا راهي إيجابية كيف نعرفوا نتعاملوا به خاطر وقت اللي أني كل حكاية ذيك مش ولي نشوفها من جهة أخرى ومعاش مش توجعني باش يكون تعلمت درس وكالدرس هذاك اللي تعلمته باش نستعمله في حياتي الحاضرة وللمستقبل أكل اللي صار هذاك سواء اللي ما عجبنيش واني صغير العمل هولي والدي أني ما عاش نعاوده مع صغاري دوك صغاري مش نمنحهم مش نقص التجارب الخايبة وإلا مع روحي باش نصلح بعض الأشياء سيبغي اللي عشته كل بريودة ذيك ولكن مش الناس الكل كيما كالشخص ذاك ناس فما الباهي وفما أما شنو وليش معناها فما الفرنسيس يقول لك أنوم أذيختي أنفو دو معناها كيف نبدأ الإنسان يعرف مش يولي يرد باله أكثر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين دوك تعلم شنو ما الحوايج اللي نقصته في وقتها شنو ما الغصوص اللي ما عندوش دوك مش يتعلم يولي يعرف حاجتي بهذه وحاجتي بهذه دوك وقتها مش يولي يرد باله أكثر دوك الغلطة ما عادش تتعاود دوك وقت اللي الغلطة ما عادش تتعاود حياته مش تكون أحسن مش تكون بلوز إكيليبغي مش يولي يعرف شنو ما الحوايج اللي حاجته بهم في العلاقات في العباد في كل شيء دوك وهذوك مش يولي يلوج عليهم قبل مثلا حبيت طفلة وتغشيت وتوجعت وحسيتها كتجربة خايبة مرة جاي كي مش تعرف واحدة أخرى مش يولي نثبت فما دي نقاط موجودين فيها ولا دونك الحاجة الإيجابية أنه كل اللي عشناه كيف نعرفه كيفاش نخدمه عليه نون سلمون مش معناها نقصه الوجعة اللي كانت مربوطة بك الاكسبرينس هاكي ما هي مش تخلينا كيف المنصة متاع انطلاق الحياة جديدة وحياة أحسن ودروس خير دونك نعاود نرجع باش نقول راهو الإنسان كيما الديبريسيون راهي الديبريسيون ما نقعدش نستنى حتى لنا لا يلزمني نمشي نعدي إبا الصدمات هذوما إذا كان أنا واعي بها نمشي للتيرابوت باش نخدم عليها ولا إذا كان حاجة مقلقتني وقتها سي أو تيرابوت باش هو يمشي يلوج على الصدمات هذوكم ليزيكسبيريونس الخايبين ويخدم عليهم باش يكونوا درس ويكونوا حافز للإنسان باش يلقى حياة أسعد وحياة أحسن.
1: يعطيك الصحة دكتور أنس نوعا ما هنا زاد فما أنك تعرف شوية الأفكار السلبية اللي موجودة في قاعدتك من الماضي هذاك كله كيفاش تبني به الأفكار إيجابية
2: يلزمنا كما قلنا الفكرة السلبية سامحني جوست نجاوبك على ذلك الفكرة السلبية ركبت في أن إيفينمون كيف نعاود ونخدموا على كل إيفينمون الفكرة السلبية مش تمشي ونعاود نخلي الزميل
3: يلزم تقبل زيدا اللي ce sont des mécanismes de protection معناتها البرفكسيونيزم ليبر ديبوندونس ما عادش تعمل اللي عليك باش ما تقعدش تستحق نظرة العباد عليك باش تكون موجود وباش تحس روحك موجود في المجتمع ولا تحس روحك موجود في كوبل ولا تحس روحك موجود في العائلة بتاعك تعمل اللي عليك باش تطور في الحنانة على روحك وعلى الطفل الصغير هذاك اللي توجع، تعمل اللي عليك باش ما تقعدش معناتها ديما في حرب داخليني، وفيك الديالوج هذاك اللي باش يخليك، الحوار اللي يخليك ديما تقعد تلعب نفس حكايه وصار لي وصار لي، وتكون ضحيه اون فيت فينالمون ان طونك ادولت تاع حاجه اللي صارت وانت صغير. تخرج من البزوان فاليداسيون، تعمل اللي عليك باش تفهم، وما غير ما راوكي تفهم، ما غير ما تقعد تنعت بصبوع والديك ولا الماضي، صار اللي صار وفات اللي فات. شنو اليوم نجم نعمل باش نفهم هاك الوجيعة هذيك وباش نتخلص منها، باش نتخلص من لي شيما ريبيتيتيف هذوكم. العلاج يبدا وقت اللي ما عادش نسال روحي علاش، اما نسال روحي كيفاش، وكلكو سوا الوجيعة ما تلخصكش انت ان طونك ادولت، وما تلخصكش ان طونك شخص. راهو القيمة بتاعك ماهيش مربوطة باللي صار لك وانت صغير. كلكو سوا التجربة السلبية اللي مرت بها واللي عشتها، ما تخليهاش تأثر عليك حياتك كاملة. بو امبورت شنو صار، كما قلنا تنجم تعمل اللي عليك باش اكل. كما في الثقافه اليابانيه فما حاجه اللي هس اسمها ايكيغاي. شنو هي هذه؟ وقت اللي حاجه تتكسر، فاز مثلا، يصلحوه بالذهب. وعليش يصلحوه بالذهب؟ باش يقول لك معناتها كلكو سوا الوجيعه، كلكو سوا شنو هي الميساج الرساله، كلكو سوا الوجيعه، كلكو سوا الحاجه اللي عشتها، اي بان تنجم تصلح وتبدا حاجه ازين من اللي كانت. دونك نعملوا اللي علينا باش نطبقوا على رواحنا، وباش نعملوا اللي علينا باش ما نقعدوش مكسرين، نصلحوا رواحنا. واي شخص عنده القدرة باش يصلح روحه، ووقت اللي ما ينجمش يعمل اللي عليه باش يمشي المختص اللي باش يعاونه وباش يخليه. زادة ما ننساوش اللي أكل إحساس بالأمان ماهوش جوست نفسي، راهو بدنك زادة يستحق باش يحس بالأمان. وتنجم تعمل ميديتاسيون، تنجم تعمل نشاط سبورتيف، تنجم تمشي تتمشى في الليفي دو سولي معناتها على البحر، تتعلم كيفاش معناتها تخلي بدنك يحس روحه مرتاح. زاده مش كان نفسيتك
1: به. احنا الكلمه اللي فسرناها بكري شنو؟ كاتاريس،
2: كاتارسيس.
1: كاتارسيس به. بيكي جاي نحاولوا
3: اي بطبيعه
1: المصطلحات معك
2: وبعد اكثر من اللي راهو جبدت ان بارتي ميليكي جاي.
1: اي ولا هو مفهوم ياباني وللعربية هو سبب الوجود ولا الغاية من الحياة.
2: Exactly.
1: الدافع ولا الشغف اللي يخلي لك سبب باش تقوم كل صباح ويخلي حياتك فيها معنى وفيها سعادة. إيكيغاي المفهوم الياباني هذا هو تحديد الهدف من الحياة ومعرفة سبب وجودك والمهمة اللي يلزم تأديها باش تعيش حياة مليئة بالمعنى والسعادة.
2: نجم نعطيكم ان اكزامبل.
3: هذا الإيكيغاي، لكن انا حبيت نحكي على كينتسوغي. سامحوني الثقافة بتاعي ماهيش يابانية، اللي هي تصلح حاجة والوجيعة تبدا موجودة وتشوفها وتفهم اللي اللي هي كينتسوغي، وتفهم اللي ما تتعالجش وانت تفسخ هاك الوجيعة بتاع الماضي، تنجم
2: تصلحها
3: وتكون معناتها ايجابي بهم، وحتى كان يبداو ظاهرين تصلحهم بالذهب.
2: الوغ ليكي جاي باش نعطي بتاتر ان اكزومبل للمستمعين باش يفهموا شنو ليكي جاي. هي في مثلا ناخذ خدمه، لا على الخدمه الشغل خدمه، نخدم الخدمه اول حاجه يلزمني جو ميتريز. دونك الخدمه نخدم فيها جو لا ميتريز، نعرفها من دو ا زد كيما يقول الفرنساوي. ثانيا نحبها، نعرف نخدمها، نحبها وقادره باش تعيشني ماديا، واللي نجم اني نحس بك الشعور نتاع النخوه ونتاعك نجم نقدم القدام. معنى اكل الانسان هذاك علاش بين نقول لهم اللي توا في لي باسيون، اذا كان تكركر روحك الصباح باش تمشي تخدم يا تبدل البلاصه يا تبدل الخدمه. خاطر بدنك ما عادش باش ينجم يتحمل.
1: حلو. حلو. باهي. الكينغ تسوغي هي حرفيا الوصل بالذهب، التصريح
2: الوصل بالذهب.
3: اي.
1: فوالا فن ياباني يرجع تاريخه القرن 15 وهو سلاح الخزف ولا الفخار المكسور باستخدامه هذا يدهنوا مسحوق الذهب ولا الفضه ولا البلاتين. الجوهر الفلسفي يعني في المصطلح هذا هي محاوله اخفاء الكسور ولا التخلص من القطعه التالفه، والفن هذا يخلي الشقوق جزء من تصميم جديد ومميز للقطعه. القبول والجمال يستمد الفن هذا اصوله من فلسفه اخرى اللي هي اعطيتونا كل واحد كلمه كما نكملوا بالوابي سابي اللي ترى الجمال في النقصان والزوال وعلامات الزمن. هنا وابي سابي هذه زاد مصطلح ياباني اخر كملناه باليابانيه الليل.
2: سيدي جاتو
1: مهم هو كمان صدمات الطفوله، كملنا بالسعاده، كملنا بمعنى الحياه، كملنا بالامل، كملنا زاد بشخصيه سليمه، بشخصيه متوازنه، وكما قلنا بكري حتى في الكواليس راهو حتى صدمات الطفوله بالثيرابي نجم تصنع منها قوه ونجاح.
2: فوالا كلمه الختام نقولها راهو كل ضعف يتقلب بيولي قوه، اما كيف نعرفه كيفاش نصلحوه بالذهب. نعطيه منظر اخر، انسان اخر، حاجه. دونك اخر كلمه نعاود نقولها اللي قلتها البكري، لكن راهو هذوما لي زيكسبيريونس الخايبين راهو مش كيما حوايج اخرى، راهو التيرابوت لازم
1: صحيح
2: على خاطر هو عنده لي زوتي، هو اللي عنده كيفاش يوصل، كيفاش يخدم، وكيفاش يمنع.
1: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور أنس الشيخ، تحية كبيرة لك أنت، تحية كبيرة للدكتورة هدى الصغير. نكملوا أكسجين لليوم الجمعة هذه كي نتلقى معكم لحد جاي، بعد شوية يكون موعد مع النشر الرئيسية الأخبار نص الليل مع هاجر النوالي، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. بداية أسبوع موفقة للجميع، وردوا بكم على روحكم على خير، نسكن باي باي.
0: جوهرة FM.
4: الدنيا والموسيقى.
0: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة التشريع العام تستمع الى خبراء في القانون حول مقترحي تنقيح بعض احكام المجلة الجزائية وقانون المخدرات. وترامب ونتنياهو يبحثان استئناف القتال، واسرائيل تكثف غاراتها على لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انتظمت يوم أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين النوري مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. تنطلق بداية من يوم الاثنين رسميا عمليات بيع أضاحي العيد في نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة وباعتماد سعر مرجعي، وهما نقطتا البيع بمنطقة صعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة. وقد حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الأسعار المرجعية للكيلوغرام الواحد بناء على وزن الأضحية. فبالنسبة للأضاحية التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام حي ب 27 دينارا، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام حدد الكيلوغرام حي ب 25 دينارا و 800 مليم. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما حدد الكيلوغرام الحي ب 23 دينارا و 800 مليم. هذا ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ سابق له كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط المنظمة والخاضعة للمراقبة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية 261 262 264 ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، وحول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سابقة للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. كما أفادت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تجديد درجة الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي. وفي خصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، فقد سبق للجنة التشريع العام الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. ويتضمن مقترح القانون 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة وإضافة فصول جديدة، وينص الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية، إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون عدد 52، وذلك حسب الحالة. وأكدت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ضرورة سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة وتسليط أقصى العقوبات على مروجها. وطنيا أيضا، تنطلق اليوم الاثنين التحركة النقابية الاحتجاجية للمحامين، وأوضح بيان سابق لهيئة المحامين أن التحركات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 من جوان 26 و2000، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات الاحتجاجية تنظيم إضرابات عامة جهوية وأيضا إضراب عام وطني حضوري، وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد الثلاثاء مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. وشددت هيئة المحامين على أنه خلال هذه الإضرابات يلتزم المحامون والمحاميات بالحضور بالمحاكم باللباس المهني دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط. دوليا الآن، وفي اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لبرامي اتفاق. وأتى تحذير ترامب بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وبحث معه الملف الإيراني. ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم على التخصيب إلى واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.